0: الابدان بيس من في ملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه كما بالجسم لانخاذ خريب حكما مع لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل اصاب من ليس اصاب من له البرايا ضرها الى سواي لا الاخي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الامن لله وحده تعالى قلت كليتي حظا له عبدت هبت بالسمت وبال عبدته بصمت والكلام والعقد والفهل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخير سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاذ البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما خصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للعلام كرمني بسكره وبالحلال وخاذ الاستقامة بالاهتلال وخاذ الاستقامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخاذ للحلال والترهيم واجاهني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر سلام وأن يمه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلا قبل الدخول والمراد لفحلام إجل كتابة أبسر الحقلا واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلا ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن القبلا دنيا وأخرى وبه تقبلا أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلا واجهني الباغي بما تخر بما تخر عيني به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ الخفاء والجهر أدية الباخي بها تخر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخاذني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قاد إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هو كل رسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وقفى در بما تصيب باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمر بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد مع سكر يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاد هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا ترد باخ به لي المنى يخلد اياته الى سوانا تطرد بلا انتهى قبل انتهى من يرسل الى سوانا ما يسوء يقصر في ابد به الجنان نرد نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نبي امين يحمد بركه عصيمه لا تنفد على امين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنا يجدد لخائد والمتاه الامجد يا الله يا رب الورى يا صمد يا من به قد الكرام هبد لمن به منك اتاهم مدد خلد صلاه بسلام يحمد من مثل احمد ابتخالا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول احمد تقدم من هو القديم الاهل من يمنه الاتى الكرام المدد والإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليست تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمر أبي بنا المختار بان سودد وما هو في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خاد لي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني المرام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه ما مضى تنويرا أتب لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا هدية وما طلب تحصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسر أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما أصر من بجاء من مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الإسم له من الخلام دين يكون عبد ربي وخديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبام سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسم الله وربي لله كل قدا قدا عباده وبي يباهي سرمد العباده أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نير تصولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسل الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتخارم صلاة بالسلام فلان والسعب كما له الخلام للمتبارم من الباخي الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك كتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب أبلي رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر للمنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والتيسر للمرام لوجه باق لا يسأل بكريم ليخد بلا أسن جميع ما أرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم أذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مشكورة بينت لي كونك لي تبينا وهبت للوداد والتلينا أبن رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكسب بلا خمول محمد ذو الحق والتمثيل ليس بمخفوض ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خز الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل muhammadun susabti wal khabulim sansa iblisa mahal khabirim amdi liman bihi anitawirim akhna mahal kasfiwa bitanwirim malakadil mughni anit dalilim ma khadili kusran bila taqlirim maara li khayri kullusi tadlilim bitardi rabbil manihil jalilim daha miladi yasafa mahkulim lakati fi sabiil al manqulim maha ilahi bin nabi rasulim khadal hilali baqiyan bisulim هذا لخير الدرك الفضولي وهوت للفاضل عن مفضولي ملك الذي قد جل عن فصولي بصرني وفص بالوصولي ملكني من جل عن أصولي تمليك سل إجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدولي حما ليختار ولا تبديلي مد إلي والد البتولي صلى عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليلي وبالكتاب للحلي وإيلي ملكني الباقي مع الزيولي إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق أن ذكري في ظهولي دفعها لي رفا بلا بطول باقي مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصولي أصب به من مالكي خليلي سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنا وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملي صلاة وسلام عنين باقي النبي وتقبل منين أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمحيط وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتهى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم أتو إلى الجنان بالحطايا يا من مها أني به الخطايا مد له أيس توجه الأمل يا من خدا كل له خير عمل من على خير برايا بمنا أني كما عبد الفرود والسنن دوام تفسير الكريم السمدي على النبي رسوله محمد مد إلى خير برايا أحمد خرده يا خير باق أمدا أتو بما يسبه وينفهم في الآل والمهال يا من يرفهم مد له أني بما يهواء يا من له الكون وما هواء ملك نبي الله ما لا يحلم أني من المنا وأنت أحلم دائم صلي وتسلماني على النبي وتقبل مني ما هل أباتيل بحق يحمد أني يقبل قطبنا محمد أمضي لمن أول إله السمد وينتهي به لغير الكمد من علي سلجلال الأحد بمنن في أود لا تجهد من الذي ما عنده لا ينفد أقل منا وللسكور أحفر دفع باتلا وما لا يهمد بالله أني قبل سا محمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إلهي القريب والمجيب

رضيت عنك ورضيت عني يا ذا العطايا والثناء والمن، حتى تعبي وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إله. مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء.

معجزة للمنتقى من لم يوافقني لاقى ما اتقى لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لاقى الذي كابدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه لي ذوي الملاهين لو توجهت مع الرضا لو توجهت مع الرجال أذل عدى المزهزئ.

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب تضيع عنهم المؤمنين.

من أهل بدر أقربني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي أسأله هو الرحيم أن يجيب يمنت ما مني بداك فهو المجيب فهو تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي.

أبين عمرمسي شكرك إلى الجناني بيوي وفست بامتناني يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد بين قلبي

لوجه الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب هديت كلي بلا إضلال لي كنت بالجيران والحلال إلى سوى ذاتي يقود القلب.

ما اخترت ليك واشكرك بغير كفران به واذكرك حتجاتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكين يا خير مغن واري في جملة الشهور بالتوالي اجبتني في كل يوم يا احد وانك المرجو لي والملتحد.

ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجزون أمن قل ما وعدا يعجزون مدت الأعظم في الشروع سنة

صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبنكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعني يصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حياتي.

من الفجار وصلي سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصلي سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر

بالعلم والعمل والإسعاد منك النجاتي من الأسواء والأرض والسماء والهواء. دعوتك اللهم أن تصلي عليه بالسلام فاستجب لي، وقتني الكفر فكن

من قدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بستور وبستور واقية واجد سلامتي وزدني عافية أطيدك العافية.

تفيقه قد زحزح الشيطانان من غير ذات وحمل أوطانان يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل هذا الذي إيجاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة يا مالكا بملكه أستغني من قل الشكر بنعم المغني أعطي عني من له الداران فلسوى ينتحل عاران قاتل حسنى إلى جهاتك ذهبنا في خزب الضر هاتي حفظت بالله كتابه بلا توجه

ولما يخجل فيه الشهدان من لكنيه الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صاد كل ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حطنا ولنسينا

باطن الجميل كليتي إليك للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفي الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباطل مكرم الكريم تكريمه مع سرور لا يلين تكريمه مع سرور لا يلين تباتل من حماني بالجمال قبي سعات بحوزي خير مال أرضي عني من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لم شيطان ولا منافق لي في شيء وسوقي نافق سوقي

عن خطن وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد.

وطيب الخدمة والإسكان، رفعنا الرحمن في الدنيا وصانني وقاد لي ثنيا وجه الرحيم.

بل النافع من غير كلف ما اختار لي وصانني عن التلف حفظتك الله بالنظام وكان لي بأنفع العظام أنا لي الله أجورا تبقى وقاد لي بالامتحان سبقا سألت هات الست

مدر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو صوم من لكه النفع وساق الضر لغير باق كفاه الشر. قال مخاطبا

نفعتني في الحال والمآل، أغنيتني عن كدر السؤال، نبهتني تنبيه عال عن منام، وسيت وليت الطيب المنام، علمتني تعليم من لا يعجز أم ممكن.

جيتي مع المفاسد أطبت ندهتي مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين واحتساسا قدت لي فلا أمين بعت بلا إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعتبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

لقد كرهوا بعد اليوم فليكن بلا عمى او لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافه الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك رزق البقاء والمخالفه ولا القيام فزت بالمكاشفه تكيم الوحده جاد باختصاص وحماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت لي السمع

معلم حي تزحزع المرين، علم قلبي سميع وبصير، ومتكلم وقادر النصور، قتيما عليك يا زلزعل يمكن وترك شكرا يعلو، طرقان الى العرش وللكرسي، كتابتي بلا عزم قدسي، عني قول

أهواه فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديد خطت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماحي الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجب

والزبد اشمد باق ساعدني لمن عبد بركة المختار عند اليم فقد إلى عدايك كل غم ورسول ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقادني التوطين والتقريب أجابني المجيب والقريب

عن لغن والظلم كتبتي قول دا الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائر كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر.

من الذكر الحكيم عندما له البرايا والذعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والذعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطي بلا لقاء وحبا بالحق يسجدني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء

ذكما لفضله أسير لا خطبي هو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر فمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة وقت

ما بشر تحبه كل الأنام. آية برحمة يختص من سأه فقد هداني النص. الحمد لله رب العالمين. أنها جهادي وبيوع الله

دين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح اللحب لوجه الجلال والإكرام أبو اسماء يجود بالمرام لوجه الجلال.

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي نما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استرى سلعي

ليمن فسبسوه وعادوني بما نقلا لو تعالى شكوري سرمدا ونفى عن النصارى وكل عن أذى عقلان هو الحبيب الذي يحمي جنابي عن أفضل ويقيني من وشاء وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجد لي بحفظ صعب الأمل كونه المغني الوهاب أطلب من قصته من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني اطمئ على به وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصل عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين

بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين. بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين. سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان. ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك. أجت موطري من المحرم كلا جمادا مرضيا ذا الكرم. لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن. كل مصطفى كليتي كل السنن مدحا صلاة وحبان بالحسنا هديتي مدحي والصلاة.

ثمن قراني من عدل المنتقم خيبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحت وكان

أنا بنت الآية خير مرسلي من عباية خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيرهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يغضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خلق سندي به قد انسلم على سجع قد كفاني كل من لم يهونا ولي

من قصدوا بيتك موطن العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان ما النصر لنا فيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرعي

حسام قيل التلاوة فزت بحسام لم ينحني مخوف أو عائق وينتهي للجنان لائق لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك وكل أو كل لله رب العالمين كلين ولا يقم بمشرك

هدف باق لا يزال هادما بناء عدوي لا يزال نادما ربحت في زمني ما من استرام هذه قضيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب او عتاب قلا سواتي انتحى الشيطان وطاب للمجلس والاوطان لا منحني ذو كفر او فسوق او مجد ولي

أشكر نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. أشكر نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران. لا كطبي ونفى الخناسة وشكر اللزوم والجناسة. أعطيت عنك شاكرا وحامدا أرقني أدفعت الضر خامدا. أعطني الجنة مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا. ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور. أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد. نفيت يا بقي لغيري من جحد نفدي ليس له كفءا أحد. أكرمتني

آلم هاتا يقصدني عدو كمدر إنك المرجو إلى سوايا قد صرفت حسدي كما بقاي عاصما من مفسدي نبيت بقي.

أكنتني إكرام ذي الإكرام وقدت لي بالانتهاء المرامي لقنتني تلقين ذي التعليم يا قائدا لي أنفع العلوم لك توجهت بقلب قد صفا يا من بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفءا أحد هدمت مالي بناه من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة.

وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم كليتي وما نحاني ألم. أكرم من الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء الترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد سوت أمر.

0: نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي الطيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجتي اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد صرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. يمحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخيليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لي أبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالحيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد شخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الورى يا الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت لي الصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندما أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مستنصرا بك على أعدائي ثم على حوائجي ودائي علي من ربي بالنصور في البحر والخلاء والخسور لي جدت في الأعداء بالتيسير ولي قضيت الحاج في مسيري يسرت لي فيه الذي صدري شفا يا خير من علوم غيب كشفا هديتني فصرت ذا اهتدائي وليرط كل ذي اعتدائي هبطت عني بعفك العيوب وأرتجي منك تلازم الغيوب تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذي الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي به جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالديه ولم يكن كفنده في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجهدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتخما نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقى هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب النفس ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني بسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كل اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جت لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا رب في ذي الحجة ما قد كفاني آية وحجة نبط في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أرم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات تجنبي سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسيني لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فسد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا آليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه البرم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني والنعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سحلي في مولدي للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رققا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحبك لي سرمدا مطلوب وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي وتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير مؤن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم صليا على من سميا محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أرم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم بآله وليهب خير علوم ليهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني اليك انت الاله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الابدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الانهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر الى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي اليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المن دعوتك اليوم واني راضي عنك فصغلي سرمدا اغراضي هب لي في اكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الانام لك الوجود يا الهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الاول الاخر انت يا جليل فمن يثلثك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضى لليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد انشاءه جل بلا محيد كبرته بالله اكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العداء ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي للشكر ربي يفوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهار في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسقت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح فطاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه لي الحكم في الثلاثة بعد فراق العشر والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيئها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب أسأله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التأمين والتحكيم خير لي فيما جدت لي أنت الودود أنت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنايا واجد وليهب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا قادرا نفيت عن النداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لعدائي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني يا الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العام رطهم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام هلال وصاب وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر حبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بأهله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففن الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك فصغلي سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ماله أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في أهله مع الصحاب يا سلام هب لنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمدي مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الأهل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الأهل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الأهل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلاميني ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسلي هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لو وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجه لقلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأبد والطباخي فوخ المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل كل دهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جار لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر الماني الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر حجاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر خجل لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذات حري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب لي بجاهه لي عزمة وكن لي فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلا عيدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العيدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أعنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء أواني الله له وأرتجي منه انفتح باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر نايت من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأزنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه هني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي ليشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امح عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغر اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حزري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكن له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط خبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوبة كون جميع ما رجوت أبدا بلفظ كن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاق المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالآيات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بما من جعلت المحترم رسولك الهادي الأمين أحمدا صل عليه بسلام حمدا دعاء يستجب به واشترما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائج بكن وطيب للخداء وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حزد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قن الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي 13 لجرب عصمة من الحساب وبانقلاب العمر الاحتسابي اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخذني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صل عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجد بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير والترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا إلهي الله قد وصلت

ويأت كل يوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى السلام ذي جمال المرسل على أصول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت كمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باقٍ يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد أجابني الكريم والجميل نعم الودود رب لا جا تجميل أجابني الكريم والجميل نعم الودود

ليسر الحروف من كتب كوني وارث المصون فانكتب قراءة القرآن صفت عمري عن غزات وعن مؤمر ربحت في الله وفي الذكر وفي رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترشي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محل ألم من لك للقرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فر بالحزب اللعين

ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال. ناجاني الباطن بالجمال وكان

سلام تاسلحة كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هرولت حسادي طرا لغيري يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعال آيات ربي زحزعت عداء

أعاطي القدوس من أهل الهدايا، هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال، نويت شكر الله.

نجس مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد وينتحي إبليس لي حيث ورد.

الأخطار. برأني مما يسوء الله بك ولا إله إلا الله. أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت، لست أفارق كتاب الله به نحوت لجنان الله، مسكت بالكتاب لا يقيني وإنه كل أذن يقيني ذب إلى غير

الخراج هي تقود للجنان بشرى بجاي خير العالمين البشرى تنقاضي خير تفرد الناس لو أفر الضر والخناس أكرمتني في السر والجهار وكنت لي في الليل والنهار بارك في العمر.

من ربه بربه فامتد قلي في روضته المنورة حجر قلي باق صورا مني خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقد جهدي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كني قد قاد ثواب العبد أنا فقنون لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثقل غير الكافرات الفاسقات.

بأهل بدر عند تقربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قاده المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام ولغي نحوي ذو الشقاء مغتران لأن يقول في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبئي ونمئنه الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارقك يا خير غرد بك نفيت ذا شقاء غرّا بك نفيت ذا

منان كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي لي كنت أود بغير مكر أو مود لقود نفل غير ينتحى إداي والفتون بيقود للشروح والمتون كفاني الله الحفيظ كلما في أذن كما كفيت كفاني الألما تاب علي الله توبة محد

لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق الأوراق والذهبا. إن رسول سيف اشتضاء به صلى عليه لي بالضر قد ذهبا. لله شكري وإضواني ومحمدتي على مكاتب ذكرا أخذل الكتبا. كتاب ربي حبيبي سرمدا وله ما لم يحز ولا يحيه من كتبا. ترسي عن الضر والأعداء.

مزحزحا إلى سوى نحو القبيع كتابتي كبتت المبارزة وفر غائبا ولن يبارزا أذبر بي كل متعب إلى سوى جنابي ورفضت بالإله لقد عدا كل

معقول مجيئهم نيت وزا منقول فصي بكونه معي في اغتراب قند العداء وعد كوني في الطران يصد دوري معا

إلى سوى ذات ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش يودي لفساد وليس جنحو لمبيعاتي كساد أبن حنيش الشاك والحساد

قاد أحسن الصور نفع نعي وعقاب الخلدان طيت فعي لي صان البلدان هذا في كوني عبد الله هو الخلد.

لسمني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول. هذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي. يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقل بالله في التوحيد معنية الخير بلا جحود. مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح

للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا أشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا كما دليل معبود

لكتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما له مرضاك أبيهم اللي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان كن لا شكري على الكتاب مع النبي المذيب العتاب إن المفاسد مع المكاره عصري منها بمقي تجاره هديت لي على عن رمس خادمك فيك صلوات الخمس وثقت بالله لي لا ينفد ما عنده وللشكور أحفد.

مع إعداء الاستواء التوجهي فنريد من له توجهي. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون الاستواء بكن. رافقني في البر والبحر معا قل لي ليعداه معا. انت مكاتب تدوم ابدا ابقيت عن من ربه لم يعبدان. قدت الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال. كما باطن بحق فزحق ويقك سفيده ليدحق الى سواي السوء.

هرب إبليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان. ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور أعفد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم يقول

هو لي من اكتفى به وصل فرضي ومن غني عنه انفصل أكبي من وزر يحول بنى بين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمير لسوى الله الجليل ولسى وسيلة بعد الرسول نهاي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام رفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها لمن بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوم

ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف. انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مذعنين. إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع. مشاعة بالأمن عند الموت لاستقام الفقراء للفوت. بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين عناء الخدمة.

ولا إلى سبل الردى تميلون. عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول. يعتدعا بالذي نقول جاء به أما به المقول. دوموا على الذي به الأصول.

قدرة الله تعالى وجهي مبتغي منه زكاء النبه علي معلمني يكمن لدنك ابن وزد علمي وفهمي عنك لك استكائي قصور رباعي كابي العلم بالاتباع لك استكيت يا عليم جهلي فرق فهمي و

علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير سيم ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبرد.

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم، هو قادر الحفظ مع التحكيم، لا خطابي ومحل أكدار، ولسوى نحي نفى الغدار، أجابني إجابة عنها عجز، سوى هو الوعد به لي نجس. أي الكتاب لا تزال قائدا، نية إلى الجنان خير فائدا، كن فيكون لي حب للجنان، وفي الجنان لا أضاها في امتنان. إلى الإله قلت كل حمد، إلى عزمة من خطئ وعمد، صفى بقائي القديم الباقي، والأرضين السبع والطباق، حتى جهاتي عن عدا والضرر.

اهدِ الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحيم

بلا مشقة ولا عتاب، فرزق الامي وروحي والجسد، ولسواي الله زب من حسن، يقود للنافع نفعا عظما، ولسواي الساق من تعظما، همتي اتقت لتعليم العليم، كي وجه من دي لا يوجه الأليم، أرضه بالتعليم عن تعلم، بغير نك وبغير ألم، خدمة خير العالمين علمت، قال العلوم كالكليف علمت، إن قلامي للإله والرسول، قيت المعارضات وخير سول، لوجه ربي أعلم المريد، بلا هوى ولا لغن ولا مرين، لا قلامي لخط كوني، في جيب من جعلت نور الكون، وجهت خطي للفروض والسنن، كن وجد من يقود لي خير المنن، راس القرآن والتلاوة، وخير لغيك وللحلاوة، أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده، وإني له أجيم وحده، صلاته على الذي قد فضل، على خيار المرسلين الفضلان، حما جهاتي كلها الباقي الجميل، النائس ولغيري يميل، الحمد لله على البهاء، خير ورى الشفيع ذي اللهاء، براعة المقدم المختار، قاضي الصفاء بلا استتار، حملنا المختار ملح الناس، خدمته تحمي عن الأدناس، له جميع من تمى للرسل، من العجائب بإذن المرسل، يسأل أحسن

والإمام، نعم الختام والكمال والتمام. سير من له أجيم وحدا على مزحزح العناء وحدا، ودع رسول

فلا يحمل جهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا للكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزحت ما لا يحبه والضر يمحل عزه المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن.

باقيا من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سقوط فانيا يبقى سوريك من جماد الثانيا فجأني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي شافيا يقود للباقي قطوفا دانيا وبصير ستكون فانيا هدمت ما كان العين بانيا من الفرا ولا أكون عانيا كي تنقض الأجور الباقية في كل عاية ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما صفا والأمن غير عافيا والآن للباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لكم لا أكون قابيا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناجيت من أنزل آيا راقيا بها وقادي الأجور الباقية أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير

من المحرم خطوفا دانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية تملكني المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروف الداعية كلا جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصاة له خيورا ضافية إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من علاه بادية خدمة

0: عافيت عافيت تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ود لربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهر الناسية أيت به لجمال الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلاء هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأملا بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وصا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مشتملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلمة لخير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وصاصح من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما اخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصف عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توصلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدعو هب لي أن تصلي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملقني بغير سلبي وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميلة في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباهي الخديم أجب دعائي بلا غروري وكل يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي النبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحمها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخاد الحسبي خير الورى بحر النداد النصبي صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله و آله وصحبه والتشكري ذا النظام والتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشمي فيه قد الصلاة لابن هاشمي وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آل وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهو فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا لي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سرير رضا وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليقض خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حباب يمن بدو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واشكر كرما هذا النظام صلي وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وتل بحق وجهك الكريم ذا النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفان بجود صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صلي بتسليم على بغيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صلي صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لي وصحب وزدني صالحا يا ربنا صلي صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغير كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصعا قد كلكلي ترددا صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخط وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث مختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صل بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة والدعوى ولاية والنكرها واللغوى وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وضها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لدي لديك قد وقيتني غير رضا، يا من وهبت للأمان والصفاء، يا من برحمن رحيم وصفا، صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا، وآله وصحبه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني، وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر، على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى، واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما، يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق، على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق، سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال، يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا، يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل، على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال، يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد، يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل، على الذي يدعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام، ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل، سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي، وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه، يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا، على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي، يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا، يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة، مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي، يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام، على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من رم لي أقوالي، يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة، مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من رم لي أحوالي، يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة، وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من قاد لي آمالي ولي به شرحت رب صدري، كما به حفظت فضلا وزري، ولي به رفعت فضلا ذكري، ولي به يسرت فضلا أمري، يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد، مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر، على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من راض لي أقتالي، يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع، يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع، مع سلام لي يجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجرى، على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوض بلا حساب، يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال، يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من جاد بالمآلي، يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما، يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام، سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي، يا من حياتي به مباركة جعلت، يا من جل عن مشاركة، يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة، صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه، وهب له منن تودها الخيار قبله، يا ربنا صلي صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف، مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهب للمنن، سيدنا محمد والآل وصحبه واصم من اعتلالي، يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكلي تجير، مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من له كل بلا مشاركة، يا من وقعني مشركا ومشركا، صلي صلاة للجنان تجلب، ولي عدو دون اللقيا تغلب، مع سلام قائد لما أهب، إلى الجنان مانعا ما لا أهب، على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي، بشارتي بجائه وكوني، ممن لهم تصرف في الكون، يا ربنا صلي صلاة دائمة، على الذي لست أزال خادما، سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل منتمي، يا واهب التقريب باتصالي ومانع الأعداء بانفصالي، صل صلاة لا تزال قائدة إلى النبي ذي البروع فائدة، مع سلام يجلب الهدايا إلى الرسول من كفى عدايا، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي، يا ربنا صل صلاة تذهب لغير نحونا الأذى فيذهب، مع سلام بالمراد يأتي على الذي لي جاد بالآيات، سيدنا محمد والآل وصحبي واعصمني من الجدال، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي إليه قط القافية، سيدنا محمد والآل وصحبي واعصمني من انفسالي، يا ربنا صل صلاة طاردة كل عدو قبل قصد شاهدة، بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم، مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال، من التوجه لنهو سرمدا، على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والتذكرى، نظمي ذا فضلا لديك واشكرا، يا ربنا صل صلاة راجحة كل صلاة ذات سبق ناجحة، مع سلام فائق لا ينتهي على أبي القاسم ذي الوجه البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمالي، يا ربنا صل صلاة تذهب لغير النحو الأذى فيذهب، بلا توجه إلي مع سلام تهب لي به المنى بلا ملام، على النبي المنتخى مخدومي.

وصحبه في الحال والمال. يا ربنا صل على خطب الكرام سيدنا محمد بالانصرام وآله وصحبه والتصريف لغير النهو ما أثى ينصرف. يا ربنا صل صلاة بالسلام على شفيع الشفاء في الخيام سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال. والتقن الحرج في الدنيا وفي أخرى يا من لأطاب مألفي. يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأخيار. وصل من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع. يا ربنا صل صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم. يا من كفاني النفاق والشكوك خبلوا به وربط لي به الملوك وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح وجدت لي خبل بخير تربية في ظاهر وباطن وترقية. يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام قد يصاصه الأذى لخير النهي يصف المنفذ على الذي لست أروم بدلا به وسيلة إليك ذا العلا سيدنا محمد والآلي وصحبه يا مذهب الضلال. يا ربنا صل صلاة تطوي عني بتسليم يدي معفي على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا وقل له بك العظام واكشف له بلا عناء الحجب وعندك اجعله مسرة النجب واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين واجعل بنائي به مساجدا عندك لي والتقن المفاسدا والتجزي عني كل من أحدمني خيرا وبارك لي في مالي بني. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل وسلم ولتبارك سرمدا على نبيك الرسول أحمد وهو الذي سميته بمجتبى ولال والأصحاب أهل الإيمان اتبع. وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان وهو الذي سميته بمنتقى ولال والأصحاب أهل الانتقى. وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي وآله وصحبه الأخيار. يا من كفاني جملة الأغيار أنت ولي والنبي وسيلتي صل عليه ولتدم فضيلتي. إلى سواك لا أكون راكنا بك إليك لا أزال ساكنا لكنت في الدنيا وفي أخرايا وأبدا تقود لي بشرايا. وقيتني الغرور والعزيان والمكر والشيطان والطغيان قد قلت ذا توجه إليك يا صمدي متكلا عليك مصليا مسلما على النبي ناوي شكر بالكتاب مطنبي ملك صلي ولتسلم سرمدا على الذي عمره قد حمدا وهو الذي سميته مختارا وخذ له في أبد مختارا وآله وصحبه كما غدا كلي به لك وزدني رغدا قد قلت للعلوم والبرورة بأدب كفيتني الغرورة. يا ذا السماء والأراضي والهوى إلى رضاك لي قلبت الهوى وهبت لي بالمنتخى المبراري كونك لي وصنت لي أسراري. فصلي سرمدا عليه بسلام يا باخيا لا لي توجه الملام. يا ربنا صلي صلاة تغني كلي بها عن الأذى يا مغني مع سلام نائر ينور حلبي وتاتني المنى والبشر في كل شيء للجنان راضيا عنك بما تحبه لي ماضيا على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى سيدنا محمد والآلي وصحبي. يا من قد مها أوجالي يا من كفاني كل ذي إضلالي ذا عزمة من جالب الأقتال وقدت للعزمة من فسادي وجملة القلاة والحساد. يا ربنا صل صلاة تدفع إلى سوانا كل ما يروع مع سلام قد يديم البشرى لنا كما لنا يقود النصرى على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت وخاد لي دنيا وأخرى أجرا بلا حساب رافعا لذكرى سيدنا محمد والآلي وصحبي. يا مزعزها الزلزالي وجدت بالتمكين والرسوق وخدت لي مواهب الشيوخ وراسة منك إلي للجنان ولسواي ينتحي ضيق الزمان. وخذ صلاة بسلام عالي إلى الذي قدمته أعمالي سيدنا محمد والآلي وصحبي. يا من رم لي أحوالي وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما. يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى الذي قدمته تمحو الملام وهو الذي منك به نلت المنى بلا حساب أو عذاب وعنا سيدنا محمد حبيبنا جنتنا جنتنا شفيعنا. يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام. يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة. يا ربنا صل صلاة تصرف إلى سواي كل ما يخوف مع سلام
من جالب خير.

0: الأمن بلا عدا ولا جوان ولا فتن على النبي المنتخى محمد وآله وصحبه وخليلي بشارتي به وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام وآله وصحبه يا من صرف لخير النص الشيطان قد انصرف في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام سيدنا محمد والآل وصحبه المصازه الضلال يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى يا ما محل أذاك الأسف وهبت لي بركة الباخي الكريم وقيتني المكر بجاه العظيم يا ربنا صل صلاة تدخل خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعظم يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا نطلب مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى سيدنا محمد والآل وصحبي يا مكمل الآمال يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد مع سلام لي يخلد البشر على النبي المنتخى خير البشر سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك خبلوا ولا توجه الغرور لأبدا وخدت للبرورة صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنالي أفضل المطالب على النبي المنتخى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصحبه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذى ولا جوان ولا فتن ولي يقود البشرى والودادة دنيا أخرى يجلب المرادة ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه يا من وهب لي نوالا قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربية كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما أشى بلا غرور وخدت لي منفعة بلا ضرر كما محوت أن ألاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاة أثناء من غيرها على الرئيس الأثناء سيدنا محمد والآل وصحبه الأهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وخدت لي بشارة مؤبدة لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطني وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومنمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقدت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربة وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب ولا لوصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت صرمدا علا فصرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخذ لما أروم يا ربنا صلي وسلم صرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات واصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات الشكرمان والحركات
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فائقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت أو كتبت أصله كلما لفظت من جملة الصلوات أو كتبت دعوت كوني محض عبد الله ومحض خادم الرسول الله.

قد كنت في سفاهة وفي غرور، يا رب كن بالمصطفى مغيزي، جلي بالقرآن والحديث، فرجنا بها علوم نافعة، في عرض قلبي للعيوب الدافعة.

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمع ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلا تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبدا حسنا ورحمة وفوزا ورشا.

ليجد بالفرج أصير عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا عليما ببقاء والصحاح وقادري كتابه مع الصحاح لوجه الكريم زحزح الكذر إلى سواي

ديني كتابك علمنيه يا الصمد بالكشف والصيد ذا فهم عن الله أجله لي أبدا ولن أحوز به الصفو والأرض

والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع بر رضيت بلا شط وعن قائد

كذا مغي من لم يوحده يعزلي لك تكريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى فضل.

أخاطئ ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طاب كالكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان والعمر الطويل لك الشكر يا قهار نسا يروض لي ذوي الكفر والإشراك

والسحب الصلي وسلق في اليوم ما اخترت حصري لا استجب نظما ونصا بجاهه وكف العداء عني وجدني ونفلي واقضي بك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والسحب اهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فانت الذي ما يستفيد منك التنفلي الهي بجاه المصطفى كون المنى اي ما وجعني صورا لمحفلي تبارك رب لي قضى الحاجة.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هادي استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل. مد لقلبي الزهد في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

أهيدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفان الحجرا، يقود العلم بلا تعلم وصان جستي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي يقن به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

أجئت عنه وارتضى أعراضيك ويخرق العادة في أغراضي. يشكره البدن بالأنفاس مغى إلى قوٍ وبلا عفا.

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا يستواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابني الحي مع القيوم ولا إزال الخير

قبل موت قد عرف كصلاة من له الزمان قال شفيع جاء به الأمان المصطفى الذي الأمير دمرا بروح وصحبه باق.

ليس العدا أضلي أخرجني حين غدا هدى وسيد الورى بنا أمن أخرجني ولي سخر الزمن أسيم هاد قد هداني الصراط المستقيما في السحاب لا انخراد ويتلو بعد صلاته إلى من ليس منه خير وإلان للمصابقة مدحا أبدا يبقى صورا وسروري أبدا إني وجدت

داحا تدور وقيمتي المصطفى تشفي الصدور محمد صلى عليه الله في هذه لي بدت علاه واتبئ أن الله جل وعلا فوزنا لأن الله

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام. أما في بعد

أحسن فوز قد يخلد الأمن ظل وخلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم رأي ربي نافعك والاستواء بالدوام العافية عليم.

ملكت احمد المدادي والقلام فوجه من اوحى له خير الكلام هبت كوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله اكوني ربي.

تُوصِف قلبنا من غرض مجموع، فاطر كل أهل بذل الأسود، فوق المرادي قيام الزحزح الحسود، يصل أهل بذل الفئام، خير من يا مذهب اللئام، سوق لسواي ولغير الدارين، كل أذن يا مدري الأقدار، بارك يا اللهم

قل الصلاة نفعتني الله بالمنفوع الشافع المشفع المرفوع باقي وجهك الكريم أدقل في قلم حد أحمد النظامي يدقل تفضل علي في ذا اليوم كن بعده أن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتزيم السل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

ليس له كفءا احد وتي بذاتك وبالاوصاف فباقي قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك الإمام من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من خير خير وفعال نبهتني تنبيه حاكم حكيم أفهمت أفهى عدا

حكمة هدد يختصني الواحد في الدارين لما لغيري صرف العارين. يا ربي تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، هدمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الساق رب الفاسدة. ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رامت أفعالي لأفعال السحان أغتلي منك بمخجل السحان أكنتني كمن لا ينفد ما عند غفل الشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب تحصني مما يودي للعيوب فتحفظ الورى بعمري جاءت خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا

يا ستي تسجيل قادر يا لمن يشاء ما شاء من غير رهن يا تلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء إن الضر أكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف آتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا ويأتيك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمني إكرام من لا يعجز أم ممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معا كن العدا

هديتي زحزحة الإنكار، كمن كليك تخلد الأبكار، ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التزليز والجحود.

ومن جحد عزمة العداء كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك عزمة الأبرار كوني خلك من يجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل.

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرمرم حاولت شكر الله في التراب بعد محوه الاغتراب لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لقد تبين لدى الكفار كوني عبد الله في أسفاري لمن حني حاكم

0: مددا عصمني الله من أهل الغض ما يدا أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء
1: رسولنا أحمد حس العربي وسينة الحجم أهل قربي سلام سل أرس الأسيم عن صلاة على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر فلال والسام وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبهر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بالانتهاء فلال والسهب جميعها مستام صلي عليه سرمدا وسلما فلال والسهب ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهابي أطوب سلامك وصل سهابي أوصل له جملة ما يحب فلال والسحب فأنت رب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك ته الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بالانسرام عليه صل وتسلم في أبد فلال والسهب كما محل كبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل ملام له بآله وسهبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بسن نسام أدى الأروف من بصارات الحزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل فلال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسبه الرجال أوصل مناه دون كد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سن نسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إك الخلام هي كأحمال السهاب يا من كفانا درريه وصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لج منتبسا وجهت لي سمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وصل مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤادي

التي مدمت أفضل الورى في البحر حبل بما أحجل كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خل بل الأحيان في البحور من خاد لي خبل مهور الهور بايهت سيد الورى خبل الردى تخر ربي لسي أتاب الخلدام للمستوى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوه أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسس ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا دها قلامي لخدمة رسول كوني خديمه بمن يهبو بسول حسا أوان الانسراف للمراد وكان للباغي وما رمت أراد وجهلت إلى سواي أبدا ولسواي ما لمن لم يهبدا أنا لني أجور قوم ساكرين كما ألان لي خلوب الكافرين ليلان كل من نهى حبل ضرر ولسواي ينتهي ما كاليرر لله للجنان تمتد يدي ولي يجود سرمدا بالأفيد أدية الباقي إلي أقبلت وجملة الأهداء ترا خجلت بسم إلهي الخريب والمجيب الواسه النافي هواهب العجيب سبحانه وتعالى لهم وكل من له اتجاء آواهم ما إسابي وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأسمان الحمد لله على الإسلام أذكره عليه في دوامي له عبادتي بالأسماء مصليا بها مها الثناء له ختابي بالأسامي الحسنى وهذا لي منه المقر الأصنام أبلي يا وهاب كون نسمي لبيتك الكريم دون واسمي أبقيته وديعة لديك رفعته مهردا إليك لك توجهي به قديما للمصطفى الذي هو التقديم رديت عنك ورديت عني يا ذا الهدايا والثناء والمن أتت حبي ودممته إلى أحمال من فازوا بأفضل إلى مننت بالقبول لي حققت فيك رجائي كله وفقت أصبت جملة البلايا واللحين إلى سواي سرمدا أنت المهين ناجيتني خبر تناجي العليم وفي مناجاتي يخط للعلوم أبقيتني محجسة للمنتقى من لم يوافقني لا خام التقى لا خل سي كابدني ولم يتب سخاوة وساك في أم الكتب رد مكاهج الهدى إلى العدى من لا يسلط علي من عدا حفظني الباقي فليس ينتهي لي ذر مبار ينفتهم يقود للباقي المنى وأرضى ولي لا يقصد ما لا أرضى محمد صلى عليه بالسلام ربي به أني مها كل ملام يا من أمرت بالصلاة والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدم وهندك تلا خبيحة ليا وبردا فاخ السنون كن ليا يا ربنا بجاه خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في آله وسلمه وقتلين ما رام ما يسوءني من رام ما يسوءني يقتل وسرمدا صل عليه بالسلام في الآل والسبب مسابه السلام وصل سرمدا وسلم ربيا على جميع رسل ثم الأنبياء ثم على الملائكة الكرام يا من به تقول لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الأمين من بالأمين قد بحث للأمين جد لي بإسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجائمك إلى يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلبه مسرتي بكن كما سقت لهم مذرتي وسد سلامك عليه والتهب لي المنى يا من بأهدائي ذهب يا ربنا بجائي إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا إنه قبل أصلا وبسفيا يا ربنا بجاه إسرائيل كفا لغير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبسر في مواضه ومرخديم يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت منه يوب نفسي بالإله ولسواي ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاقق الرجاء ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جحل لي أستارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سرمدا جزاء ربي وجزاء أحمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتى مستقنيا بمن أتاب الوقتى
raditu han rabbi wa rabbi radiya

0: أني بلا سقط مها مرضيام جسب للباقي جميعها معروم بلا نهاية بإيسال الكريم صرف جملة مكاره إلى صرف جملة مكاره إلى خير ولي يوصل أفضل إلى داخل أمي ومدادي للسكور مهرج صدق جاءني من السكور خاذ لي الأجور والصواب باق به كل خدا صواب يا خائد اللي بعدها إلى سكور من يقص حسن النساء يا سكور ومن يقبل الكلام رافها لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا زنه لا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وانت ميه ما يجرني لدر وانت لا تجر نهوي أبدا سهل يجر ضررا أو كبدا هفوت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت صدني سام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت حمري به كما به رممت أمري جعلت سغلي أنا كون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا استفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا وسلام ربيا عليه في الآل وفي الصحب مهام جملتهم كما هدى لي خمهام عليهم أسكى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صل بتسليم على ماه مهام بك اللقاء هداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدر يلجمو صل بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي وصحها كل يتي بك فتى مصحها يا من به بقيت سائمان بك مها الإسلام والأمان صل بتسليم على ماهي تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيم يا من سربت لي نور الخافيم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفحين فلالي وسهم برجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسهم به فلالي والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائم كما به قصر سحتوائم ما ست في دارين من حتائم بلا تكلف ولا ختائم يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مع سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بسفه والسلات منصح على خير ورع صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدا لك ولي خير خيور يبدا صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائي بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لتوصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير ردائك مهام أني وأن تقصد كهلي فمهام صلي بتسليم عليه وتعالي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما مني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تبصير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدمي يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما كفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالعصم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سمي وجه السلام إلى الخديم الباقي للعرلين الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآلم وصحبه في الآل وفي المهالم بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وخص سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك والرسل الفانية منستر الذي صرفته إلى خير يكح ببدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جعلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يخترته ولتصون ماليا فلاك سكري مها عمد خالدي يا خافرا لولدي ووالدي يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليلا سارا وخط لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حرام رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من بي قصرت جار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما ليقترن من مباهم ما صفى كلي بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول وآله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء ربي الذي خرق هذا الاستواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم هذا لي الأخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازم لسكر من وحد ساء جازم ناداني التأمين والتبصيرم لأخص ما كنت له أصيرم إكرام سل الجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام ما الجميل ما به الجلال قبل أطابا خاذ للحلال ألوف من لي لا يؤجه الإساب تصبط هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيح كان لي بالأخفى دعاء يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعدى سراجي رديت عمن خاذ لي الهلوم وخاذ لي البقاء والتحليم بارك لي الباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ لي الخيرات في مالي أباه إلا يخاذ مالي سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه هلوما من مقدم عليم يحبطني فينا في أسو الهلوم خاذ لي صدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاذر وخال لكتبا قال اللسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى ما لي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلر لخير الباغي وإني لا أدر نويت شكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قرسما هل يشكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي واللسان وخاذ لي في كل صيح اللسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم ولا هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل ما من يفي من الكرام وهو صانحي فيه سلام سل أرسل أسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمصطفى رمت السلام أي الأحد فلال وسهب ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمدا يا خير مهبود النوال همدا أني يسأل صلوات لم ترد قط على الخير ورا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمري في آله وسهبه والهمد يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير أبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمري مننا من ليس له كفنا أحد يا خير مطهو وخير ملتهد سلام سل الأرض وسل الكرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات المليك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخد له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مال وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسوا ساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجه للكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء من أسس الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم زا عزة ومنن ليست ترين وجه الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

بغير من قدمه على البرايا في الزمن. آية الكريم بالمكرم إذا عصمة من العدل عرم رمي جسر البحور.

نفعنا الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس

دوري قبل المصابيح أقاب الدوري هدية البقي كفتني العار وفي القلوب خلدت إزعارا سلموا صحة من جاراني وليسوق

للمصاب جيت مدحا يغنين قن الجدال وغني المغنين نفع النافع بالمنفوع على السمال على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيول.

شكر والحمد لله حبا بالذكر بجلي عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي نسيما.

السلام. لك الثناء والحمد قدس سرمدا، مصلين على النبي أحمد، اكتب له في كل ما مني صدر بشاطا بلا أذن ولا كدر. هب لي يا وهاب التفسير.

الله ما لم يسبق لو وقال لي عبدي يسبق لو خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخذت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي هل باقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر كلا سواي الضر والعناء ولا سلح جهتي فناء لقين الباقي وأبقى نفعي وقاد لي كتابه كالرفعك لك الذي ليس عليك يخفى مني وأنت خير معت أخفى أخفيت لي خير فلاح للجنان وللجنان أنت باق ذو امتنان هب لي في الليل وفي النهار سرك في سر وفي جهار بارك يا اللهم في اختفائي وقل لي النور بلا إطفاء كتبت في لوحك إني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن لك شكوري

سيد كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يف كونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال. بر

محمد من لم يحبه فليس يحمد. نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا. انت له قصائد الأمداح وافتقائي افتقائي بالامتلاء أقداحي. لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت. إلي أوصلت لدى البحور كم الزحزح الأعداء والمدحور. إله ربي ثم للمختار كلي عند البحر لا استتار. ينقضي جزاء ربي وأجور خير ولا ولا أحب من يجور. هديتي وثمني كتابي صدقة لي بلا عتابي. أكرمني الأكرم والخبير

وصار يقطفا جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قراءة.

وأعز من لم يكن في الصدر بجاه من جاهد يوم بدر. لا تحيم مني شيء لسوى فمي وعداي أيسوا سوى. واجه ربي بلا إذكار ويا ربي ربي الله بالإذكار وقائل الحق

ما صح زح الفجار بالإزعار ذب لغير جهتي ميزاني إذا يا عاصما من الميزان كتابتي

بالحسان لسان يحتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغات كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

لمن حي كفر ولا فسوق ولدي إلى الأذى يسوق ناجاني الواسع في تفكري وفكري هازمة لعسكري يا تفكرت بداليك من بهم عن العقول وانتفى عني الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف إذ القيام بالنفس وجب لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحدة في صفات كلها والوحدة.

مرسلين يوم كان بقهر المرسل أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله.

وكل من لم ينح نفعي طردان، يعلم يديك حيث تأليفي بدا، تنشع ربي ما يكف الكبدا، أن في شاطين بربي سرمدا، أنقذ ما لقتين نفيا مكمدا، ليس ينحو من بضري رصدا، بل سوى ينتحي

لا أبشر في الدارين آباء يقود للمنتقى بالله منهم منن لسى الطلاق أذن لم تحوي إنهاء أثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا هاء كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني لبليق مان أوراء كنوري وجهت مدحا قد يوصل لي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العدل العزيز المنتقم كلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابس وقت وملا

ياته في القبر والقيام مكاده الفتنة والقيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم إلى كون رد الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله الأحد قاتل

زمن هداية الهداة للجنات وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم تندمهم والشدة والظلم هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا من يوجه تجره لله قل الحال والمآل فهو الله أنا أمنا

على العقائدك والفقه والإحسان نعم قائدين. مسكنه إن بعد حمد يخلدك وفيه بالمختار يصفو الخلد، كما يغينا الأذى والجلب

نزعا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عناك رضيت من غير سخط وقلي من المباحات بخط نفاس ورضاني والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغيري من جحل إنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت النفع

قرأت القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بادر لي مختار لي مولاي ومن أن يسكن

أو تعب أو حاسد أو شاغل أو متعب حرام القد أيا كل من قصد وقبل ولي طاب الزمن أوصني الله له مع اليقين وصيت عنده سرور المتقين رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفت أبدا حين فعل برعني من كل سوء ومرض وقاضي الخيور في كل غرض باب خطي فعال الصحب أضي عنه وأنار لحبي هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهبا وأصلي مقطعي بالشن يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا ألاني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها نفى أباليس وما والاها قبيل غيري باقيا إلها نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل ماذا أبو جهل فظن أحمدا كنزل ورامد أدام كمدا يلوم كل مسلم ومسلمة أدعوك

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت فضل قم المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد ملكني الدنيا وأخرى

المقدم لقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلذ الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

السلام صلاة العرش العظيم بالسلام على الذي تسره مني قلام أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح.

الله لي قاد لسان العربي ونوره ولي يلمي قربي قضى غير جهتي ما سان بغير عبد لي كمن أسان لما الشكر شكور من عرف بربه ومن فيوده غرف هبات ذي الجلال والإكرام أبر عجاية يسترت مرامين إن كتبتي لدى الأواجي أخذ إذا الله كرمي الأفاجي إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبته تز عرش الله جل وغاب

أعطيته من جسس لطلسس ما سره من خدم عن أسس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا حات نفسي قبل طلسس بلا بقات من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العرب وجادني في بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا هو الإله وبدت له العلا هكذا العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد اصطفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم من

مسلم ومحسن وودني من أسلم أعبده ذا خدمة للمنتقى وأعطي كوني سرور للتقى وتقضى الإله والرسول.

حمدا أطيب ربي من ربي صلاة بالسلام علي قاد له خير الكلام مد صلاة وسلاما عني إلى النبي المنتقى بالمن سلم عن الصلاة خير النافع على الذي قد جاء بالمنافع لوجهك الكريم ربي صل وسلم عني على المجل من حروفي هذه تقبلي لوجهك الكريم واحمي قبلي وجب بشارة إلى المشفع بسبب ونيتي لك رفعي لو يتكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المن مدي لمن لي قاد في ذي الحجة تراب

قلت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى ذي الاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أصل إلى سعوك كل جان ولست أنا بالولي التيجاني، ويقبل أسمتك من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، هذاك عبدك الخير.

كل مطلب فيه ما قني كل نصب بداي أفضل وراء ذي القدر موجه كل قاتل في بدر بلا يكفي دواما منحوا ظليل كن مانعهم إما نو دعوتك اليوم وأنا

إلى التوسل بأهل بدر حسني وجنتي أنا أهل الكفر نجيت فيما من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تؤليك توبة نصوحا

أرى لك يا عزيز أبدا لك بخدمة الرسول جدا لو تهيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام لابي تعززا بك مع ولي في الدين جد بتوسع تريد لك والمختار وسيت إليك يا قهار فيتقل زومك للكريم بجاهلكم.

صبرا علي يا تواب وليا ما اخترت يا وهاب زكك اوزعني وعاملني بالجود.

ما سام لنصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفوا وصليا على الأمين لمن حماني.

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لحبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ماهي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساقوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدال قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبد آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربيه بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تصر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه للتكريم هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد النحوي بمن يهديني كفاني المستأذئين الله بمصطفى النبي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرر وكان لي برغد ودرر جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة التدم دعائي يستجاب فيما سر وفي الذي نفع لا ما ضر أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المناني ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحب ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهد خبل موحدا لربي وحدي لله بالماهي النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالك أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابح وجهت كلبي وجهت كل كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كلي لمن كلي جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاتي لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي خبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أباد له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحده خبل لدى من لم يفارق جهد جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي يستجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماهي الفراق كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تابع علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو طيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقعد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النصر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي ليختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى خوف من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء غبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عمن عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدى إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخ كفدني العارى عند سرار إذار إذارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب الخبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام دكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسري من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبد ما خد كفاني كل من لم يعبد للمتبى وجهت عند الزاخر بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته لي تقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلتمنا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا محلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يدي إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منا تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراخي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أغناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أغناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابد ولي لا ينصرف التكابد لين للجميل خلب كل من آمن مسلما وخاد للأمن حباني المغني بمال غيري ليس يرى بجاه أذن خيري أسكى سلامي العلي القهاري على السراج الأنور البهاري تسليم من يقود لي أغراضي على الذي به مها أمراضي محى النبي كل ما تكمنا مني عيوبا وهدى بي أمنا نفعني النافع نفع عظما وبالنبي المختار كل عظما هدية الباخي إلي قد نحت ولسوى نهو عداي زهزهاد ملكني الصلاة والمدح الملك مستغنيا عن الملوك والسلوك متح النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي وليصب القدم
0: ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخ رد إلي كل خير لي رضي بلا أذى إلى الجنان الغرض أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له وضريا سرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي لي يسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجه الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فست بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغن العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعموري تقبلا نويت شكره من المحرم لخدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور ألفا لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معنا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهوي ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والانقاد الإله يعيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير انقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بسم الله وبالرحمن وبالرحيم مالك الأزمان الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم مها توجه العين ليمن لخير نحو ساقه كل زمن نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب إلى سوانا وجه الشيطان باخن لنا قد طيب الأوطان له شكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أخيار شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخن له هوانا طابت حياتي بلا شيطان وليس فالممر كالأوطان إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاه والدرر إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان لربي الحمد مع الثناء بلا معادات ولا عناء رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالك مرتديا لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب لي الخلب وطاب الجسد ساق الشياطين لغير الباخي دولار الدين السبع والطباخي تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهوي يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله أثبته بعد انفكاك الصفدي إلى سواي فالأذى دون نفدي له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر طواف من لم يعبد الله نحا إلى سواي ولغيري جنها إلى سواي كل من عاداني نحا بلا أذن بمن هداني نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني أثب كل من أبى مسرتي ربي لغيري ما هي مضرتي لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق رد الأعادي لغير قبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة يسوقه لحزبه في أبدي باخن كفاني كل من لم يعبد مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري وزعزع حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماهي مع التردد والجاهلي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيد أجابني السميع يا مصمدي في رمضان بالنبي محمد ودي هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتهى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لعبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كلي من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد ملك ذو الخضرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم يعن إلى سوى جالب الشقاء ينهو وعتلي مع ارتقائي
2: أعوذ بالله

توبة عني محل غدا رضاك فالمضرات محل دائم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

أبدي قل إن وجه لي من لم يعبدي بريت من كفر ومن فسق ومن شك وربي بسعادتي ضمن مدريسة الجميلة للجنان من طيب العمر وطيب الجنان إلى سعيد دري ما لك كل من خلق خلق أو يخلق فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل باق حماني مبارزي عزل حماني منزل أن تزلزليك وسفري وليقود نزلي من لك العلوم والحلالا بعد كتاب

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

المسلمون إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. علي من الله بالسر المصون مستعين عن فئة

كبد مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر مع تعب نحو القادر ولي ما ستردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

عليه خير الصلوات الأعلام جنده أبكار أمداح لدى من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفا بكون ربي خليم حبي ولي جعلك نصرا

هو الحكم وابن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلال فسط

من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحري هاو تفضل وراء في البر بخير

هي الأحد مطلق خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبلي يجعلك نصرا قل لي أزني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم، قل المكرم أتاني الكرم، خير جميع العالمين أحمد، حامدنا محمودنا محمد، وجه للأمانة دون خوف، لكن كفاني موجبات الخوف، فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن عليما.

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي. غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبصير، أني خديم النور والبشير لضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء. أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم. هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد.

ليس بوالد ولم يولد ولم أثق لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من نبي المصطفى كل

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسرور أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون شاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى

وجهل الباقي سفاء عن كدر ولسي ينحولي أسواء القدر ودي الباقي جزاء بالرباح ولي كان بالليل يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى وليقاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

قد قصف وجسمي سحام طل أزال صافيا مصحا كيسوق غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرج بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكر المحيط.

أحب، لأنه الخضل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي، محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة وسلام كان به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا، من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة، نفعني النافع بالمنفوع.

صلي بأمن قد رضيت عنك ملكتني القرآن والعلوما نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فتقبلت بقدرك العظيم فاقما أعطيته.

مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك قنية كل الكريم والجميل قنية أدود ربي عنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع.

المكرم بالأذى عن التوجه ليا بقدر العظيم نعمة قليان توجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالورى بي يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم.

كون رسول الله عليه خير صلوات الله. يقين قلبي بعد الرب والكتاب، زدت خديمه وزحزح العتاب. محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون. يقودي بشر إلى الجنان، من صحح الجسم ونور الجنان. سلم قلبي من الإشراك، وجاد باليقين والإدراك. ترسي عن الغضب والضلال، مزحزح الحساد والإضلال. برأني الله من التهود ومن تنصر وكل أود. شكرته بدينه الإسلام، وقادني إليه باستسلام. رفعني الله بأفضل الكلام، وزحزح لغير

نور غربتي باللزوم، نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقميه البحر أهل بدري، قادهم الباقي اعتلاء قضي، لقني الله لدى عداه توحيد لا إله إلا الله، لقني الله لدى عداه.

وليقالت مخجل الصحابة أمحن اقتداد أو تزندق أما عزمة قداق بي أحدق مدرسة مصونة من جال خطئ مثل أهل بدر فنجال نابت كتاب

اضطرب حصوق تنازع علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنويات

أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يران لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير ديني وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان والجن وبشر حمدت

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة، لك الوراء يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة، لك جعلت يا حفيظ نفسي وديعة فأنت الدأب أنسي، هب لي ما يحب في الدارين وفيهما اعصمني من العارين، هب لي ما

تعصم من بك اعتصم من كل ما يؤمه من النقم. لك أموري أبدا أفوض وكل من لك التجاك لا يرفض. فقتني يا بر كفرا فقني دار أهله وكل فتني كف أكف المشركين عني بهل بدني وجعلنهم حسني. يا ربك يا بر كليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني. وصلت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام. حسبنا الله ونعم الوكيل. حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا. سقيا يا باسط

نفعتني فانفع بي الإخوانا والأخواتي وكفنا عدوانا. أعدها بي أفضل التوحيد بحرمة المشركين.

أطيب لطفك من كل قدر، فصف لي قدامي وغدر، هب لي الصفا والأمانة والبشر، بحرمة المختار أفضل البشر.

وسقني المنن والعطايا. أنت الحفيظ النافع الرزاق، فلياتني من خيرك الأرزاق. لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد. لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا، واكفني النواهيا هداما حب كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم. وسيلتي وصل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام. وسيلتي وصل

فكل فعلة قبيحا كان هنا وفي غد فضيحا من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الواقيا أنت لي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم لست أخاف ضر خلق بعدما فوضت أمري إلى رب السماء لست أخاف

0: سقط الكتاب وعدايا عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنه البصر القضاء وبالمنافس مح الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهوي خير ما يسيدني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاد المنا وأبدا، فر لخير جهاد الشيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين أيصه من ضرر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال وكان للمغني بهلم وبمال، تسليم مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحام، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت حنك راجيا منك رداء وخدت لي منك الهدى والقرضاء، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي ما لا يرى للصالحين خبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك والافتحام، بقية المكسل ربي الكريم ذكرا وشكرا وصناعا لا يريم، ولي وسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسببه والطابهين كما لخير به نفى اللعين، بقية المكسل له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور، قد قلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رضيا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم أرست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اسعد لي وأقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي، ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمتي تقبلا، نايت ربي من المحرم لقد مثل هجة فخر الهرم، هدت أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز، وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا، يا نافيا إلي جر المنفح وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم، وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي، يا باقيا لي جاد بالآيات خلقت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب، مرتضيا أنه وخاذ للمنى وبي يبصر جميع الأمنا، خركان للرحمن بالأمان لتابت الحياة كالسمان، محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح، مها إلهي بقدر عصمة ساتر إلهي وهي المحسمة، جملة ما لم يكن أكبر رداء ما مما إلي جره سوء قدام، يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم، قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم، يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منا لساكرين، رديت حنك ساموكوس شاكرا مستخنيا بك دواما ذاكرا، مد يدي بهدم تدارها لك للخلق ساءني لكونها لك، كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة، وخيتها كل بلا ومسلمة، يا خير ناصر وخير كافر وخير من سخر كل كافر، من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان، لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا، وكون إحسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب، أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد، لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسيري سنت لي، مد يدي إلى سوى مخن اقتداء في السر والحلني إندي اعتداء، إنا وجدنا ما الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفهدا، مد يدي لخير سر الجمال لم يكن هندي من الكمال، يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورى خرايا، وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار، إني محدث أنا بنهمك اسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفاء وخد بدام ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسربي جالبات للصواب ولي جهلت نوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا على الكريم سلم سايا أحمدا وآله محسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حودا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمدي يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في اسمه مخلدا لي بصريم ولي بكوني سكور صديم وبالذي يسير شكري جدليم يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسامي وسكري أرفهم يا واحدا خد على أن يضاها وأن يصارك بزيهن ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا على اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلى سواي ما نهيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا حرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني أن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما قفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجئا إليك بالمختارين بأفضل الخدم ساستتارين فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بعد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما أعلنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خدت حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسى ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر شكوري واستجيب وأطلقي موصها يا خير محت مطلق وسرمدا صلي عليه بالسلام وتلني سامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي هاجي من خير رهب قد قلت لي كن فيكون أبدا يا من يباهي بالكرام الهبدا بجاء سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لفظته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقدت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي المداد وجدت لي في كل صيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهرا سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحبه في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسرين صلي وسلم والتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصحبه رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبل من جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لي بسر لم يكن وسي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاق من سهابه وتابهين كما لخيري أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سررت تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رجدا هندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي يا برام ولا أجاور الذي لن يعبدا نفع رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجود لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن تلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلت إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أصمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أصن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطل إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وعن المصطفين عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لي ما وده الأبرار وليس تنهو جهات الأسرار إلا يتنخاد المنى بلا أسام وعبدا لخير من خاد الأسام لا يدني خلوب أن له الورام كما إلا يخاد منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرن وجه لي تامين وتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوي الضلال لجهتي وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاد لي في كل سيء أصوبا ينخاد نهوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخير خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر لي هلمومة الصواب تكرما وفزت بالصواب ينخاد لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى السلام يسل برايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله غيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن يخلوا وأن لم يحبروا وبي يبصروا الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوا خاد لي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القط وما لي مهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمن للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصدا وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسرت لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهواء والضرر البرد والحر وكل سخرر والدر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتى حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخدت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوتى ربي ما تقدم وما تأقر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرا فصرمد كلي كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري القهار وبغضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن li kon ta sarmadan bi khairi tawsiham wa khairi ihtaqin wa li khutta saham wa li wa habtara bi kawni jara baqin li khairi asbal fujara wa kawni darain jara al mustafa kasabihi mahabaqain wa istifam alayhi sallallahu alaihi wasallam sarmadan ya khairu bi khairi nas min humidam wa sad bi anni khatartu anka wa anhu taliban salatan minka alayhi bi taslimi fawqa hadadim filal wal asabi ahl al madad wa habtali bi jaihi tawfiqa wa kunt lil khalifati rafiqa yasartali bihi يسرتلي بجائه الحصيرا فسرتلي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وحبتلي في الأرض والسماء أبا وطا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقتلي من كرسادا همدا خليتني خبل عن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء مع جنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني يا من كفاني أهدي السنن فصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي يا أبدا سهل يجرو أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحام واختار لي دنيا وأخرى تبهام صل بتسليم على المصطفهم ولا لي وسلم بكل يرفعهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا خد الله المشارك صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآل وصحبه يا من له سؤال واشكر شكور يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرام واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقى فقلت والفؤاد مني تابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكر يا حامد أكسس بالدالي آمين من النساه والجدال لله ربي الذي رسخني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهل وأنفع لي أسار جهلي فقمت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوانه من تحت إدايا وانصرفوا إلى سواي أبدا بصرف باخ خير رب حبدا وجهوا إلى سواي أمرهم بلا انتهان ولسواي مكرهم من بعد ما لي رعضهم بروضهم tardan li khayri muhniyan bi faydihim amdul wa sukrun khalada ikraman siran wajaran asihi karamam lillahi rabbi allazi asamani fil barri wal bahri kama akramani wa harkafani sarakal khannasin wal jinni wal khalqi mahal wan nasin wa sanani ana afatil itrahim wa darri tahlimi wal iqraim wa darri ta'lifi wa ta'allumi wa kulli sayhin dalibin li sulamin amdul wa sukrun wa ridaun minni wa min huja'adni munabil manni lillahi rabbi allazi la mushrika sahin bihi ina siwaya asraka wa khadal al amana was safa wa khadal isran kafa jafa amdul wa sukrun bihi ma akunu abdan lahu jalla wa la akunu abdan li khayrihi kama lil mustafa sirtu qadiman wa ana lan istifam lillahi rabbi allazi bis safarin qaddada li fi hadarin was safarin amdi wa sukri wa lahu iqbali bil iltifatin wa ataba balim lillahi sukrun wa kafahu al makra min abdihi allazi arama sikra بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سمن الاج ولا يريم له يقول منهما سال الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سمن الاج ورضاه استقبلا لله حمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كماله بلا أسن خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أفضل لمن ربى ورقى من طلب مولاه وهما ليختار السلب سيدنا محمد والعليم وسام به في العال والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لا سمه سكر يزيدني هنام رفا وأجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يحبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى الحمني وقد كفاني الهداء المحيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وشكر به ما أهوي النهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وشكر خرج دوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا مني شكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وسم به وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون محن وكان لي حمد وشكر خرج الأسماني ويتسايلان في الأسماني يتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والآل وصبه من قادني سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكن وصلاة والسلام منه على الحيوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير السراب والهدى وقاني أمن وسكن وصلاته على وسيلة له لسي له الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حلا يسر مدى سكور يا الله يا عفيس يا محين بكل خير يقصد الله لك حلا يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسر سكوري بقدر سات وسر بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك ختابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآل وسب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل شيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لوسام بكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساخدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبى المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليلنا الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وقتها القائد للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختارين عن جملة الأكوان ستتار عبدا خديما في البهور كائنا بك مهر خلق أناك بائنا أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجة وجدت لي منك بوهد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص حام عجل القلب والخلم لي خاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا كدر على كتاب أسيس إنسانه لإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه الأليم النافع العكم أنخاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكري لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاد لي من قاد تسليم من خاد لي من قادت الكرماء له مراما على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاد لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا صمد لا لتوجه أدواحي كمد حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني ولتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبد ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافعا وباسطا ومخنيا ورافعا أنفح النفع عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخ الأجبلا توجيها له كما تقبلا لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللج ومخجل اللهاء نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالامتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لج سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجسا من الذي خبل من الرجسا أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنب من استرى اللجاب الباخي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لج وماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أسني وهو الباخي سكور kulliyati jahala an fa hasukuru bara'ani min al-laqa wa dhanbi bila masaqatin wa ahla janbi dawa musukri lil karim al bakhim dilara li nasfi wa tibakhim ilayka wajhatu sana wal hamda wa shukra ya man qad kafani al hamda laka sukuri ala baqai bika bila makrin wala shaqai askuruka al yawm wa ba'da al yawm ya man kafani jalibati al yawm اقبل لوجهك الكريم قلم يا من كفاني جالبات علم ليكنت يا من خاذ لي مراخني يا من كفاني كل شيء اخرين ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسرتني بتحليه وبهد قد سكنتني بتحليه به تقبلت بلا اقال وسله اخفي بلا مقال واجدك اليوم بشكر نهم قول وفيلا انت خير منهم اذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الالم جعلتني عبد الاله وقديم رسولك الذي سياده تدوم صلي بتسليم عليه يا من ام بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لير رجا مبصرا محققا على نبيك رسول احمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العظيم دمني بك اليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكور المذنبين يا واهب منه اتى المفاخر اقبل سكور قاده واخر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

أنفرد. نعم الحكيم الحاكم المنفرد، ملكني كتابه تمليكا، ساق لغير ضرر الملوكا. إبليس لا ينحو

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحني من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأكدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل

الشكر الشكاية فلم يشكو له العام المداد والقلم. أنا رضيت هو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي ملكت حمدي وكل الشكر.

كفيت الكفر وكل من كفر وبهديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول وبه وحست خيره به وقبل حست خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي شسك وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بلى الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقع عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وطر عند البحور في العدا ذوي البطر لك الشكور عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر

به لكذر كن في البر بمن أعلى مضرت بلا خروج لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر كذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب وللرسول قد محى عتابي.

أرمرمي والبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه أمالي بالفساد جالان أمحني إبنية حيث كان بذات من طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أو إلى جنان الله كلي يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله قمت دري الحق الذي به دمغ باطل من رام أزايا فاندمغ إلي مد سره المصونا من قادلي ما أحقل الحصونا قل خطابي قبل وهو خير من لو توجه الخطاب في الزمن واجهني بعد الخطاب والجواب من أمسك

لي قال حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسعا بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر السور وحبذ الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفاك

وعزة وعملا وقولا. عن فضي كفاني الجولا، صلى على وسيلة بأولى. لو تاب مكتبا يا مولا، وليسخر ما يصول الصولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حمدت ربي على المختار، وأهل بدر سحبه الأستار. سبحان ربي.

كل بهم في السر والجهار لا يقطع بي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهب بالأبرار كني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جار نيت خير حافظ غفار ممهل كل

فردق إلي اللعين بالضغط وقف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد قال الخير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل من لازم التوحيد والفضيل بيت من عيوب نفس بالجميل وللجميل بالنبيه أمين واجهني بسن من الخلاق وقاد لي مكارم الأخلاق إلى سواق ينحو الشر ويتحي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبصيات وراء الباقي لا خير أداء نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفاني الفاسقان ما يكون توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترسي من إبليس مع كل الضرر أجمع الباقي لا يلاقيني شرا أسك في كل الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

واجهني بالنصر أهل بدرك في بطر البحر وصان جدرين حياة العرش العظيم الصمد تود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

بك به ليجيء المنزل على كرسي يا كتاب ربي كنت لي خذ وانت حبين وجهي بك البقاء يا كتاب اي فسحت لغيري العتان انت الكتاب وسواك التابع لك وانت ماسك متابع اجئت عنك يا كتاب ابدا وغير سقط فعلاي ابدا ضيفتك يا كتاب

أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه نعيت بفرده في البحر واطيه البر مثل البحر أسأل بكونه شكورا كوني عبدا مخلدا شكورا لا خطابي وحوائجي قضاء كما الخميس

الله والرسول والصالحين ما يفوق السور. لك علي الشكر والذكر معام، فليكن ولي أعدائك معام. يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سقط لي من نعم تكرمان. أغني الصعب الذي قد كان منازعا فابلي الإسكان. أطيل الأعداء في البحور وفزت فيها.

بالدوام العافيا قل الحياتي لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقايا وقيتني فزدني الوقايا ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن وتفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني شقي في شوالي ولك شقي بنعم الوالي يستني الشعب في شهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق.

منك استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبت به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز يبتئ إليك توبة وبعت وبعدما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائي عليم ربي بالنصور في البحر والخير

وليرتك كل ذي اعتداء، هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب. تبت من البدع والتطلع لك وانت غافر لمقلع.

يا الله يا غفور يا غفار يا من بفارقني الكفار مني لك الشكر والتحميد والذكر والرضا يا حميد أشكرك الفاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة يدقشي

خاطبتك بعد عدائك إذ حاسبتم خارط الغروب بالاستدراج تسارعوا معا إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا أيوة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران يجلدكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم

ولم يكن كفئا له في خالد، فأفاد من له قد وحدا، وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم، ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقمان، نروم رحمة ونخشى نقمان. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

مستهزئين بالذين ركعوا فيعبدون الله جل أبدا ويعبدون المالك حيث ما بدا هم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبث فيهم مدة مجاهدا مصلين على النبي معاهدا يشهد من تبرع وبالتوبة من تجرع طيب نفسي ورجوت منهم خطوة عيب ورضيت عنه لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسسك ما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدم النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، لقيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد، نبذت فيه ونبذت قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل عقادي وقولي والعمل.

الإنسان هولي في الله وفي الرسول فقمادي والتصق لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما فضل علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسد ما رجوته بكم ولبي هب لي مالك لم يكن ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا نبت في السبت لوجهك الكريم قم منك عودي له لست أروم أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن ولا تجنب سقي يا أقرم ما ينسيني يوم ما فارق في التحسين لوجهك الكريم فارق الجميع فيبدل الجميع يا سمين

قيت بالآيات فاجعل كل مال أغسطوا منها إليك السلمان يا بحقة الرجاء اليوم طات وجه لي إلي لومان شكي أزلت فسد الإنارة وزد بتوبتيك من الإشارة أيسر ربنا بكاف عبدا وليؤمن قد ينال قصدا آيات بالله العظيم الأعظم كتبة من ومئي المعظم وثيما الله خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغمغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأل الوفاء والغناء بي وأن يكفني العناء ويتوجه إلي ضر صرفوا عني ونعم البر ما يتوسط ذا إيماني بي وليجودك بالأمان وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المدبر المحيي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأل العصمة مما خفنا بالله ذي القدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني وخطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون هل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصل بالتسليم قلي في الآل وزي التعليم أي بجاه المصطفى عليه قلي بكل من نمي إليه سقي في مولدي ذي الإكرام خير منا

الرجاء سرمدا محققا كما سقطه بنظم رققا أيتك اللهم بالنظام كلا خدما يجود بالعظام تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجه البدل في السر وفي أجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبطلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتل يتاني من بلاء تاخذ من خلق

توكلي عليك لا يزال فمن نفيتهم وعني زالون. تفضل عليك بالتصغير سرا وجهلا كالعباد الخير. تفضل عليك بالتقليب يوم يديه سرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي سرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ اجل حياتي ربي باحتسابي والطريق الذي مضى حسابي فت بعدل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الامين ويكتب الصلاه.

أبدا كخير معبود بشكر عبدان. جاءت المقام جملة الخيور عندك في التغرب وفي الديور العذاب بها دواما يا قدير كخير مغن بإجابة الجدير عني حق كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي

الأقدام وإذا غير ذاكر أقدار ولا تحيل بشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه كل غير نحوي ونفاه الله أجعله لي يدور حيلا بين بينه لدن أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عداء وعداء يمتنعت أمحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أبنى مكاني التي توجد كني إلهي وحياتي نوج إلي يتوجه إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آيا ويثني ولي قاد الآيا كنا زعني الله

الأخيار ضيق من تجيب الأقدار قصرني عما به الأقدار لا ترب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا عدوان.

لا يأتي القبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل لي بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم هزيم الشاكر عليم باقي على بنفعه على السباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذ في جيب رسول

لقد وجهت توحيد الرسل قلهم أسكى سلامي من يجل جاديا قضاء وربي قبلا ووقصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيابد المحا جميع الضير النفع عن النافع نفعا جذبا قلي قلب كل

نهاية كلية من لا يزال قابلا للنية قد لمن ضريبه سرمدا خرج كفارقا الدنيا وأخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والأرج كذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فضلت للبحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمد عليه السلام من جاسي الذي انتهج

ميت قد كفاني من فحج وداد لباق قال ضري لميت أي المصطفى مع صعبه والعدا لحج نعيت عدوا قد نحاني بلا رضا وضري مني في دوام له خرج هداني هادي بالمقفى محمد عليه السلام من كفاني به حرج واجهني جزاء ربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملكت خير العالمين خدمي قوج ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذن وزين أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا ولي كشف علما غيبا كما شكره بفيد وكفان قوي ابن وقلي وحبي وكفان دين الله عليه بالنبي صلى عليه بالسلام مطنب دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بالسلام مطنب

الرحيم له من الله سلامه أرم وإنه الوهاب إنه الكريم سحيرمت من الله الأحد وإنه المغني المجيب الملتحد إليه قط الحمد والشكر معا وإنه لي مناي جمعا هديتني هديتي منه هدتني ونفد ما سعني إلى سواي والسفد خبر عدايا في خاسرين ويسوى

لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم.

الظلمات بمن ساق لغير الصدمان. فصل العلوم عند الجاهلين، فاقي العلوم عند الجاهلين.

0: مقال. وقال الجميل أرفع مقال، لو شكر ما هدا بي من أقل، من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر، والمكس خبل وهددني في صفر، إلي خاد في ربيع الأول، شهر حبيبنا الأخير الأول، خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله. رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري، دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا، علمني من في جماد الثانية خادم لي لا تكون فانية، وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب، أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى الشعبانا، هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان، ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي، إلي خاد الله في ذي القعدة وحبله منن تزاد بعدا، نفعني النافع في ذي الحجة وحبله وبعده ذا حجة، الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور، لا يقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى، حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم، مد لي الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى، دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور، ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا، لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر، هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت، رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار، برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول، بتت بيني وبين المجرمين بالله والرسول خلا لا أمن، أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت، لا تتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي، عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا، الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها، لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي، ملكني كل مباه لم يكن في لجو جاد لي مكانه بكن، يشكره كل من المحرم لحدم ذي الحجة فحر الحرم، ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني، يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء، صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام، صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمدي، واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع، وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري، لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا، قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا، لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى، مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى، يا من طردت كل شخص فندى بجايه إلى سوى مختير لي، يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجسدي مصححا مع الحسن، ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين، لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي، بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا، وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى، كما يقول ثمني ولي هدى، لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب، أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا، وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء، وخاد لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا، وصلوات منه جل بسلام على الذي به كفاني الملم، سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي ظننت وهو عند ظن عبده أني أخله وحل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأن يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما وأنه عني يصلي بسلم على النبي كما مها عني الملم وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي لي كما لديه الضر محيا وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تحلية وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين وأنه وجهه لغيري مؤيسا مني بأذن خيري وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجحد أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي اللاذ نفع أقربت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبي وهو خادلي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحبي ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيدي الحاشر الماهي الفر الوحيدي وآله وصابه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا رب والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صلي عليه بسلام ورم بالجبر فعالي والكلام ورم من كسر في عقائدي بل جبري ولتدم به فوائدي صلي على ياسين طه العاقب ولا لوصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد أنت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي أهله بجاه من فضلته وأهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وصرمدا صلي عليه بالسلام بآله وصابه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صلي صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صلي وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم حمدي بكون إنك القهار والوهاب يا من نفى عن الأذى إذهابا صلي على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صلي عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صلي على الجامع وهو المقتدر ولا لي والصحب ومن قد يختفي وصلي من عليه والتهب لي نافع علم إذ فككتكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأسهاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزة يا خير من رفع أو أعزى سلي على من للملاهم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصابه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وفع إليك عملي مسلم يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزتي بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صلي على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أياما باللطيف سميا صلي على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطف بيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صلي بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي تعود لي كفورا صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله وسلما عليه بالآل الكرام وصابه وليكمل المرام وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القسران بكونك الشكور والعليا من أرتجي منه خبول سعيا صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلم وبيبشر ربي كل مسلم واشكر به كليتي وليهب بك اعتلاء أنت خير من يهب بكونك الكبير والحفظ يا من هدى معناي والملفوظ صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله وآله وصحبه مع السلام واحمد أقائدي وفعلي والكلام وليهب به رضاك الأكبر وضمني إلى السحاب الكبرى وفض بجاهي العظيم كلي من المفاسد معا وكل يا ربنا بكونك المقيت يا من يسوق لي حلالا قوتا صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي وانصر به كل نصورا عزا وعندك اجعلني به معزا يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا واخطع بكن عني جميع الحجوب وعندك اجعلني سرور النجوب بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم مع أمان وصفاء وبرور بلا عيدا ولا أذى ولا غرور صل على خاتم رسلك الكرام وصل من في آله بلا انصرام وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا صل على المهي وذاك المنجي والآل والصحب ذوي الترجي وصل من وهب لي المراقبة وليوجه سرمدا مناقبة ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر والتقني بجاهه الأحزان دنيا وأخرى واكفني الميزان والتهيني وكل ياسم الحساب وجل حياتي به خير اكتساب بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما صل على المذكر المنصور والآل والصحب ذوي النصور وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسع وهب لي الحكمة والتذكير والنصر واجعل عمري مشكورا بكونك الودود والمجيد يا رافعا تهب لي تمجيدا صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا والآل والسب وهب للودا والقرب منك والرضا جدا وليهب به صلاتي خلفا وأن يوجه إلي الطرف وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني بكونك الباعث والشهيد يا من أوكد له عهودا أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة صل عليه بجميع الآل وصحبه واستجب به سؤالي وسن جهاتي أمها لبدري وبهم انصرني وأعلي قدري واشهد بتوبتي وبيعي واقبلي توبي وبيعي ولتكرم خبلي وتب علي اليوم وامح عيبي وجل مكاتبي فطوح الغيب وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق في كتبي وأكلي يجعلك الصيام وجل منامي مثل أفضل قيام وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطاري يا ذا الأبحر وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما مما ليخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي وآله وصحبه وسلمي وبيبشر ربي كل مجرمي وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا أنت وكيلي فعليك أتكل ولا يضيع من عليك يتكل بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة صل على المعلوم والشهير والآل والصحب ذوي التطهير وصل من وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لم مالك المشهود وآله وصحبه وسلم وعندك اجعلني وليا علما وكن ولي وكن لي صمدا في عبد به وكل يحمدا يا الله يا رب الورى يا محصي يا مهنيا ثناءه لا أحصي صلي على البشير والمبشر والآل وصحب ذوي التبشر وليهب بجائه من البشر ما ليس يخطر بك الكلب بشر بكونك المبدئ والمعيدا يا من جعلت للرب عيدا صلي على وسيلة النذير من مدحو علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صلي على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصل بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صلي على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصلي من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورض لي زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق وارضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صلي على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صلي على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه وليخلد الظفر بما يفوخ ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صلي بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطل يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلدي وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صلي بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه وجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهر

ثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرم من يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرمى وليخل الرغدا جل لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورثتني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بالسلام وآله وصابه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركاته الصحب وللعدق ما وهم حياتي برجال بدري أبدا خديما ولتعظم خدري ولترضى عنهم وعن الصحب الكرام وسرمدا سخلي بهم فوق المرام وجعل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي وأن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي خذلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومنك رمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاق زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أسني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وصرمدا صل على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهب فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صل وسلما على الكريم والآل والصحب ذوي التكريم وصرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجل خربتي حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم والآل والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحب ولشكر ذا الكلام مخصط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سل بتسليم على المكين والآل والصحب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتل بجاه العظيم بيني وبينه اليوم وزعسه بيني وتهنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساعة أشكر جهادي الذي أمضيت يا موني في رجب أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصل بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامحو قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقا
قدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شأني يا ولتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رخدي ولتغنني اليوم عن التسبب ولتخني كل أذى وتببي وتلمت بي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوعي رابحات

0: أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتالحروف كلها عبادة واخرج بها لي يا إله العادة وتال صحيفتي يا ربي خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني ربي أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتيني والمبيني يا من به في غربتي تسبيني والعلي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتز العنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنى يا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤمل وآلي وسلم به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى ماني أصلي على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذن مني وخلد فنعي جد لي بالألفاظ والمعاني وليستخر كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واكشف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا طار على الذي محى الفرا والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيل الهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي قلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي يا النافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي واجعل حياتي ذات نفع وشيا يا خير من علوم غيب كسفا ونورا كلي بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كلي بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموسل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وجعل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصفعتني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيفك ذا وسيرنه مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي وجعله عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسخير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل الليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وجعل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحوك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي أني نفى بالفكي أني نفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعالي دي هلكي ليدمر العدا بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدعو شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوق مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبسكي عني به وجدت لي بالبسكي فجاتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبيل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أموسكي عليك تسليم العلي يا مكي أما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعدا يذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنكي هب لرسول رسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي. من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصطفى ومحى من قبل أسقامي.

من كل عيب ومرض، وبرضا تقود لي خير غلط، لك شكوري على المشفع، صل عليه وبه بينفع. هب لي كل ما طلبت منك، بك فإني قد رضيت عنك.

فك رقاب كل من والاني همن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا الشكور لك فأنت

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه وبه لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكنت إني قد رضيت عنك هب لي كل ما

قدمك إذا العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعدا.

يا خير من يجود بالتقديم معطى الضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بعقل وجهك الكريم هبله تجابت يا من محوت

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، تصل العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. قيت نفسي قبل العالم.

مقتضي بيعك فبإكمالي سبحان من قعد لي بالمنتقى سمني مغي لقياي من سيقوا لآجالي وجهت حمدي لباق لا شريك له أخي مجندلي يحمي عن خجالي كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن طيح

أليم قال بصد حياة النفس لي ومعين سين يدمرك ذا قصد من اقتاليم الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح خير النحو شر مختاليم أنهاج من بيت الأعداء أضيت بلا أقلوا أن يمر إلهي القاهر العليم إلي شاد للبنيان مرتديا أني أقول سنة

الله مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي وبقاء جادلي والدرك يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك وبالعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي ويدمر العدا بالنهك.

المسكي لطف أنت ما اشتكيت تسكي لو خطابي ومحو تبسكي النبي وجدت لي بالبسكي فجتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي دعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طاف اليوم فكل زكي أيك اسم العلي يا مكي أنما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهتكي أسر من ساد السماء بالسمكي حين السنام ناقتي ذو تمكي لك ساعت فطنتي تزكي ما سمن العداء الذكي لا خطابي وأسال الضنكي أن ولي فتع قمير عنك على رسول الله يا زل ملكي من أجود سالما بملكي من يطيع الرسول فقد عطى الله مرامي كوني عبد من يغفر الإسماء وكوني خدم الذي اختاره فخمان نبست اللغة لله جل جلاله يا مدح الذي عني نفى

واسعي اكتب لي الفوز بالوصل. هجات اللغة عبدا خديما مصليا المصطفى من مع المده. من يطيع الرسول فقد أعطى الله مدادي وأقلامي بمن زحزح اليمة كما زحزح

رسول كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجاب بكوني خديما

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدى ربي به وهو ضيغم وولى إلى غيبه الدهر مجرم ويلحو به نحوي محب ومسلم. محمد المختار مغز ومكرم

احتلافظي فرقت من الأعداء والله نوى فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كل

طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي قرئي بلا لقاء

مطاعا فائزا بوصالي عليه صلاة مع السلام بآله وصحبه أزل العدا مدمن الدعي أزلت البلاء والجهل والخير.

أقول وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قدت للمنى وليبشكون ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضا على عن مشارك.

ليفصل الجنات خيرا مع الوصل طيب دوام البشر والأمن ذا فضل لك الدهر النفسي زكها واهدي به أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتدح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهين هبات كل عرس شكوري في الكنه لك الحمد يا فضل تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه عيادي بذكري مع صلاتي وبالمدح ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم

سر وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى تلو العدا ثم كان لي وكذ كتاب حب.

ما يسرني أي بشير أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي سرمدا جملة العدا ويقي عيالي بك يا من قضى الإربام يقلب قوم منك ربي قلوبهم

بشهد البيضاء يا من وقد تبى يصف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيطة الخل والحبا ما مت به عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد جوعي لنا طبا.

واقصد كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين ثواب الله في كل غزوة مع الحب والرضوان والقرب والقربى جهادهم الأعمال حقا وكلهم يبشر المحي إذا عاين الحرب قد بيته فلتبدلا أنا بس الذي قد بيته فلتبدلا.

غريبا منيبا النساء النفس في الرعبا فبيت العزى عني وجد لي بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر

ويتميم عني البلا ثم كنت لي فيطيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وكفنين بهم دأبا وأخذ بك اللهم.

ذلك بشرني من فرش من أطار لي أن نحبا يبشرني علمي بكونك قادرا على كل شيء سجب وكفني نكبا أجب دعوتي وجيب فيوضا لك الكليم وخل الفيوض أتي ولا تترك السكبان ويصير باق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبان قدم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تونس الوسبان جعلت كتاب الله

على دعصر آياته حزبا له جل الشكر بعد حمدي وكان لي ولرضا أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا ولرضهم تظن

القلا وصالك النار القند بحر ما ينبع مدادي وأقلامي ولوحي وكل كريم رسني لمن لي وجه الحفظ والوهبة قلت ذو شكرا كثيرا كما حما جابي أستكفي يوم الجوال لهبا لو جل شكري إذ هداني بفضله.

الدين وبقينا جات منه من همة الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا شوك ووسواس وعن العدا زبان ليت رجوعا ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي.

كريم شكور أرتجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لما اعتمى لي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار إلي قاد المصطفى ما سراك وصمدا لست ألاقي الدران ذلك فضل الله يؤتيه اللئيم تشاءه وقال لي قل بي لزيم إلي قاد بإله البركات عن إلي قاد بإله البركات من حماني عن نكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمل جنابي يا رسول الله على سمام قيم الله يحمل المصطفى

يقول إذا توالي في يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت ما صين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقي إلي الله.

الأخبار ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مدعي إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نعم يتوجك من معاش

الله ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع يقود المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عن الظلما الحمد للصمد ذي الهدي وسوان الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله حديثا وعجه من الباقي بلا انتهاء وصفري إليه ذو انتهاء مسكت بالكتاب ذا إقامة للصلوات الخمس باستقامة نفعني بغير ضر زنورا وقاد لي ما اختار لي والصورا إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد ذلتني عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس قلت لذي الجلال والإكرام فقير قاد لي باحترام من علي الله في عاداتي جملة ما تطلب

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد خذ عمري من انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دلتني بك عليك يا جميل ولا تعر فلا عنك أمين يصلي مع جسد الفرايا ويتديم أبدا بشرايا رب تكوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من ظلما إليك القلب بلا انتهاء وصفري إليك ذو انتهاء ودادي لمن في غربتي قاد مخرجات بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني

أي المصطفى كف البلايا وف الرجال، جزى الله خير الخلق خير جزائه، الغر من كانوا بدورا وأسرجا، وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا، لا يد شيخ كامل كل من عدا، عهد الباقي الذي دام مرتجا، محابد شيخ كامل جملة الخطا، عهد الباقي الذي شك أخرجا، نفع يد شيخ كامل.

وللمختار قصر تواصلا لأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء لقد صان كلي عن مساو وأولجا هداني يا ربي بالمقفى وسيلتي عليه السلام الله ما دام مولجا.

وليقود بشر القضاء أذى إلى سوى جهاتهم في أبد المغرن يدي عن هات إلى سوى يمتحي دجال وصغ والغرور

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقتني علما عقثي علما لا يخفى على كسين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعني العلي الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق.

يروض لي سوي الفرع والفرك وحب نفسي مها بالحرك تحرني الله به من سرك وولمي حن النفع بالفك أن النفع من صلصو بالفك سوي الأسى كما أسى لحفك أخناني المخني به حن سلك وكف أني للأهادي هلك لي يدمر الهدى بنحك دنيا وأخرى ويديم رأك ربي وجاهي وخير النسك مطلو صفيهن خادني لنسك سلام من له دوام النسك عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وانت ما استقيت مسكي لو خطابي وما حوت بسكي أني به وجدت لي بالبسكي فجهتني بما أسال شاكي يا خير من يهدي ومن يسكي قلبي يتهرت أنا تسكي وخيتني أحوال يومي حكي دها مداري اللي متهن مسكي لك فلاهي بك يا من يسكي إليك في دارين قطحان أوركي يا ملجان تجير كل مركي تحرتني أخنيتني حن مسكي عليك تسليم الحالي يا مكي أنما سلام سنتخام يبكي من لم يتهك يا رسول الحبكي عليك بالآل وأهل البركي لرأس كل خاسد بالهدكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا السلام ناختي سوتمكي لك صلاة فتنتي تسكي مع السلام للهدى يسكي لو كتابي وأسأل دنكي أني ولي فتح خير عنك عبد رسول الله أسأل ملكي مالي يجور باخيا بملكي وجهت وجهي إلى المحيي المميت القادر الحي الذي ليس يموت عمده على دخولي والصبوت ولا أسوخ من بلاه الأنكبوت ملكني المخن المقدم المخيط كتابه الذي به أهي الوقود مصليا حل النبي السمود وآله وسمبه سوي الأمود أذكره إلى الجنان في البيوت بأحسن النسر وأحسن البيوت مع سكوك وبلاه والأنيد والبلاه والأنيد في البر في البحر وهر قربتي أي أنيد أجارني بما عن الهدى أفوت به كما به أكون ساقفوت يذكره كلي إنساب الخنوط وبالخنوط والخنوط والخنوط نفع لذا قلوى المبارس الخطوط أني وهو سرتداد وفطوط فسوقه قدره إلى الوكيد وسيلاخي ما يجور للسكوت أن انتفى مداهنا بيس الخطيط ولا يسال ساخرا بين الرطوط أذكر من حني نفاق الناس وأرتجي كوني نفح الناس له سكوري بالالتباس وبالنبي حسمني من باس ناجيته جل لدى أناس تاهتهم إسيان رب الناس إلا يساخ ما هلا خياسي وراض للأحداء بالأكياس سلمني منهم ومن خناس وجاد بالرتاب لا أدناس فصوا برفقتي رجال بدري عليه موردا ينير بدري يجود لله بهم بالنصر منه أزيس لي يرد حسري ملكني باغ هبا بالسخري ما فاخصني بخير فخري كافته بعد السوال هجري وخاد لي منه كبير أجري سبت فوسي بمهاء دري أني ولي جار باب خاسري فارقت ما استراه عند البحر وخاد لي مخجل كل بحر يسر الوهاب خير بر أبدا خديما ماكسا في البر أبخاني الباغي وصفاهم ريم وهو تعالى الورى والأمر له خطابي وأتاب دهري بجهل سري خالصا وجهري أديتني فمن يقبل سكري والتقني كل أصن ومكري رديت عن رب الكريم البر مصليا حرس فيه البر دغي أساله بأهل بدر فعنهم ردورت نور بدري وحب للوهاب في سلاسة ما يخجل الحسرة والسلاسة الحمد لله الذي أخاسا ورى للأجدل والبغاسا مسلسا مسلما إلساسا على الذي أحسني إحساسا من أحسن ابتيا فيها أساسا به ولي يوجه الأساسا إلي خير من حوى ابتهازا خادم من بادرة بهاسا من مده وخضر عدل البصاسا وجملة الحسار والنساسا أحمد من ألبسني أنجاسا ولي يرود من وصى نجاسا يسوخ للحصى والوكاسا أبدا خديما رادا مكاسا نفى الذي كابدني وباسا أني وما صفر إذ أباسا فضح من تحوده حساسا هل التنصر محن بحازا أني نفاه من محن تكاسا أني كما وحب الانتكاسا إنسا وأني أصحب اللهاسا وللهدى يوجه اللهاسا لإرادة من قد صلصه تصلاسا والكل هي خجائلا لصلاسا نفاهم الحضر مهن أباسا أني هو يا راسبة عباسا أقول هنا كان لي قياسا وصرت في قلوبهم عياسا سلمتني سيرتني ضباسا فهب لي الأوبة واللباسا فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينور الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر حكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بصرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به.

0: li bihi iqhaza sabbit mukosi wa finil basasa wa rudhuli wa awlihin fisasa wa subil arbuha'i wa sulasa bimasdara rubaha wa sulasa yasukhuli man radari jahasa min bahdi ma barasini nahasa ikabatan tuzasi wali tarudu kulla janin asa li yarudu man wasa hasasa radan bihi yulasi murtisasa akramani wa kanali wa khasa wa radari ajala wal bukhasa راد الهدى واسب الادغاسا فقلت ساكرا وقد اغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وثقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فسرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتواون هدا محمد صلى عليه جدا ولا علي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما ايوبي واسال القدا اني ولي خير كثيرا مدا اذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كل الكريم الفردا انزاه ولي يرى الخردا ناجيته ولي يساخ القصدا وفي بساتيني اديم حسدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي انت فهاد الخندا ان رديت واراه الاحدا وصار لي سكر الحكيم محدا اردي به مولاي جل هندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يطير سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا واسال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه اسال الهقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في ابد ليؤيه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني هداني هدايا تردا سلم اسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منهدا فصل بان مالكي لا ضدا له وراد لي قوما لدا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لي رفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم لي راد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوخ حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك ولتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكن أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفا أعطني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقص تدين أحمد ربي بخير سنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كل بخير ددني إلى جنانه وصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقربتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل ما لوجهه ليبني على النصاب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيه الذي لم يهني لي قبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كل بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبتني مد يدي لغير سلح الخنيم من كان لي وانني به غنيم كصفه عندي لدى تيقني اصله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهله لم تحسني فانخاد لي خير المنى برسن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخزن كفاني الحناك الكتن على اني قلوب اهل السفن مستقلا بسيحة أنس فيني له متاوي قبل من توتني قبل كما لي بلا تفتني أذكره إسعادني حن مسكني مرقيا فسر ساعة مكني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جحلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكن وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره سكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسك الأهداء أني أسكا محمد وعلى أهل السلكا وصابي المرد الأحادي هلكا أسيافهم مهن سلام عركا إسد وقبال بهد الهداء أبركا من وجهه إلى الأحادي سلكا إن أبو إجابة وصلكا نفع بهم من سلسوه سركا كما أدام حسنا وفركا يرد للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكئا فاشكا فدر هنا حتي يدار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهركا لوجهي أنا يتقط حندركا أزياء قد قصلتهن نهركا نبس للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منك فجهتني بما أسعى لردك الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطر أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكا سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر صنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيفك راد عنك يا من سكا نفسا له والقبل عنه فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأرو مستوما أن مدها إلى سواك أبدا فليسق دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قط في دنياي ما حجلت لي سنت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيده غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخصني بالذي مضى لي غفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمال داهمة مها صلاح الهالم وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبل توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشخاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أتى أسير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهاد في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تفر منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي الثواب في كل نفس أزمتني من الركون للنجس لي جعلت كل يوم شاهدا بالخير قد قلت لي الفواهدا قد جدت لي بمهوي كل عواد ودنس بلا خلا وحسد وهبت لي إلى الجنان ذكرى قطن تلاوة مهن وشكرى أخذت ما سيرت أميدا ماضيا بما لي اخترت صهيدا راضيا أسمتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقتل المرام كفيتني إبليس والمكايدا ومشكلا كفيتني المفاسدا لجي استريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعه لدوى من بارك يا من قضى حوائجي يا مالك رد لي البحر وأهله بكم كونت لي مالي سواي لم يكن وحط لي هلوم من تقدموا ومن تأقروا بكم يا أكرم جعلت للقصف صحيحة بدلا من الدماهر مهن مهل أولام تقود لي يا ربي ما أختار يا من له داران والأقدار في بوتني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صلح على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينين وكل فتنة وكل شين يا من وهبت لي فراخ الأودا قلبا وخالبا سهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدام أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي أن يستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الردائم أنك ولي كنت بلا أحدائم أم كيف أمسك عن السكر وقت أنحمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل ينحل الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كوني يحبك خديمه كما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبد رداك مثل صاحبهم وخرضي قلي بخير محني بجائه في موده ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسقلي الآلاء وأحسن يداري من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصاي والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بهرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تحت لام يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قاعت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وزنبه وطابهم فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلي وسرمدا كلي بخير وجل وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت عيال الباقية صلي صلاة لا تكون فانية مع السلام دائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللومي أبلي إدامة قيام الليل كما تهب والتحسم نيلي سدني رضا بالمصطفى والسليم عليه بالتسليم يا سل فضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل وكن لي يا سميم كفيتني الجميع قبل الصاحم مني قبلت ربي كل طاهم وكل ما أردت أو لي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى اله وصحبه الهدول ولي اب ما سيت في الجميع بلا ميول بسل وخصم بهم وسره مني فلا يهود ليسوى الثمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاطين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاه بالسلام تقهر لهدايه وجنابي تنصر على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسال بسمة من الركون لسالمين والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فاغفر سنوب وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للهسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل الصلاه مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وصليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا اذ كسفت الدريم بجائه اليوم والاقد وطريم بسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الايام احبتي يا ربي والاحوام يا ربنا بحرمه الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم اني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك الي ابدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلط والافساد وهبت لي الثواب والرصاد اسمتني من كل ما ابيتم في ابد لي قط ما استحيتم الي في الدنيا وفي اخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الاخرى وتل جميع اركاتي اجرا وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل الى الجنات وزد حبيبك صلاه بالسلام واله وصحبه على الدوام ستن يحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الامل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وابدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في ابد ما يسلهم اتى ارافق الذين افلهم خرجت من تدبير نفسي ليا الا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيده تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما الي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما الي سقطه فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف اترك الذي ساخ الكريم تكرما الي من خير النهيم فعبدا سخلي قبل طلب ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست اطلب الذي قد حبسا ان الذي يختار لي ما نفسا فترمدا وجهي لخير يا حليم ما لا تحبه فانك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جمله ما كتبته وما يفي محمما من نسم او نسر بجاء المصطفى صل عليه بسلام قد صفا باله وصحبه ولتعليم جمله عمري ربي خير عمل يا ربنا صل على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحاي احمد والاقد والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتاييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراق ما يفضي إلى تدنيس ولي يسخ جميعها ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت وتقني جملة ما حواء من در وكل ما آباهم بريت من هولي ومن قوتي فيها مجكسس بكونك ليام يا رب صل بسلام أبدا على محمد ومن به اقترام وثمر كلي في جملة ما دخلت فيه وحدني تكرما يا من هداني باخيا بلا ممات ولا حداوة ودر أو صمات أسمتني من در النفس ومن خوف سواك وفؤادي يطمئن بك فاق اسمتي والتقنني بك أن الخلق وطيب منني يا رب سرمدا عليه سلم مع سلامك وأصلح كلي صل عليه بسلام بجميع أرنده مع الصحاب ياسمي واسمع تضره والاستجب به جميع ما أقوله بحبه صل عليه أبدا وسلما بلال وسهب وقصد تمما أقول والله نصير والوكيل وأرتجي منه أصول ما أقول الله ربي وولي يا بدا أسمني من كل من تمرد ثم كتابه إمام وهدى لي ورحمة ونور أبدا وعبده رسوله محمد وسيلتي إليه نهم السيد صل عليه بالسلام العليم في آله وصحبه يا والي وليجد ما يفوق صني من المواهب وأهل الشأن وليكن وبصر البرايا في أبد بي مع الحطايا وفيك بصرني بالالتفات يا من كفاني جملة الآفات ولي أحب جميع المسلمين ولي سقرا جميع المشركين أسألك اليوم وإني مقترب يا خير مدحو فدح واستجب جلي بتسخيه في سرخ وفي الخرب يا قهار بالهادي الوفي بالهب والتكريم والإهانة وتقني الخرار والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيسو أكون والتسخ لي نفهم وتقني الدر والإقبال بسام تبت إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صل عليه وتسخ ما مولي لي بجاي الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاهه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي الإناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقا لجوت بالإدلاق ستا أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيامى وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأفقيام في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السند في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وصحبه يا سلام وجل هندي عادل وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وصحبه ومن والاهم يا رب إنك على عصاك قدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبير وكونك الوهاب والسكور وكوني الفقير والحقير وداهي الراجي التفسير يا رب جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأسواء والأكلار في هذه الدار وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قل عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما هو طيبي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتي بزماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلاة بالسلام قد سبا بهتو ابتداعا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جلي بالتبصير والسلام يا من كفاني الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بجته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأرتجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه للحق

القبلان نسو النصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكر القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار من خط المكرم الغفار علي أزني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كرسي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدلي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

الطوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوبى بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والقيام.

نهاية وصرمدا قن البلاء هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك عنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حسان.

نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سقل ما يكف عني من حسد ولينتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحري زرتدا

السلام. ولن يلباقي الولي الكافي مع النبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا، ولا أجاور الذي لن يعبدان. نفى رسول الله كل من طلب ما سأل ولم ينل منه الطلب، نفى رسول الله كل ما طلب ما سأل ولم ينل مني الطلب. يوصي الإله بالنبي من رامان ضري ولا يوصي.

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من طرق فدلي به عصمت من شرق فالذين كفروا لغيرين في أبد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم أبلغيرين قلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بالانفراد نفى العداء إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وعقاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويصلحوا جهة الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا لغين القاد الأذى إلي تنقاد

آل نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان قاد نحوي مؤمن ومسلم كمحسن وأبدا لا أظلم نبع لعدى ربي لغيري قبل أن

الكاف ينقضي الأجر بلا حساب لمن له عمري لا احتساب واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل تنوم أجري وجزائي أبدا فمن عند إداه عبدا يقضي مخجل كل مزبد من صارني عن مشرك والزبد

به انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا لغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغدر هلكت لله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ومدحه قد سادني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلى

وحرمة الاثنين ذي البشرين لا خطابي موقنا بالعون وبرجوعي عاجلا ذا صون أتسلاميك لخير الكون بالآل واصطحب وقرب بوني.

فاق جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرضا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالد آيات أحمد حوت آيات من مبأ من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضله على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقضي المختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضني في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

الناصية وذا المكاتبين إليك الشافية أجل جهديك الجهاب السحبيك وبهم هدني خير لحبي اذ عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد سلسوم كن هدمت مرطلي من زلسوم ذبت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر يلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

تقما مستهزئا فسيلاقي نقما إلي توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يريم من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم.

حق وجاهد وقاساه البلاء يجمع عنكم عفا عن ليجمع عنه أفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم مر

بركت الأيام فضلا والشهور، بارك في كليتي بلا غرور، جعل هذه أفضل برور، سألت وإنه المغني الشكور، كون حياتي له أعلى شكور، وجه لي تعليم عالم خبير، أبي وقاضي البشارات الكبير، طيب نفسي الذي لي بالسرور، كان وساق لي سوى نحو الشرور، تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسود.

الرحمن له السماوات والأرضون وما بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أو مخير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافيا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان ثق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة عن كل

الضعاف وطبهم وكفهم كل مخاف اجل قلوب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجعلنا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا الى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رجنا بحزنك الحصين يا وكيل وكن لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها الرحمة.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب همة.

من أذى وفتنة هل المواهب تقيم حسدي فتحة بالمصطفى محمد أدم علينا يا كريم النعمة ظاهرة باطنة تكرما أنت الإله الواحد القهار المانع العزيز والجبار لك الخلائق معا والأمر ومن

آله البدور وصحبه صل وسلم في الدهور. والله يعصمكم من الناس. وجب الحمد

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. هو لي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. عباده لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. هدق ربنا الكريم وعدك ونصر

أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخذ من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى من رافضا فنالا وطرا. وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع أجار

أقسام على المحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع قبل روحي بأقلامي مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولم يكن سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن أغنى

هذا هداية الله تغني عن هدى بشر ما يفيد منه ما قرآنه يفيدي هداني الله برماحي ومنزلي وغير ربي في الدارين لم يفيدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفر مسجد وتأمين مع الحفدي لكي وشكي

قاد إلي الصدق والوفاء من لسواي زحزح الجفاء أكره على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أسس كماله نبذت أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يصير

قال قتل إلى الله وللمختار خطي مدة مع استتار أجو شكوري وصبري لدام تغربي قبل أطاب الخلدان أبحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل إلى إلهي قلت توحيد الكرام هذا لآمك ورجعت بالمران ذكري التوحيد خلطة الحمر طية الخير أطابت للعمر لقلي موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كان غيره انتحاه ما هدان هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شقا فصلحا أدوى ربي لسوى جهاتي سؤال غدورا مغنيا عن هاتي فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا أغانيا نافع بالمصر.

يسوق من أما أذايا الله للضر لا إله إلا الله وسيجزه الشكر وأجور طبيعة لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادي القرآن ربي الوريد قد بدا لي في الربيع الأول إذا

قال توحيدي عند المزبدين نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كلي.

صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت. أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العاد. لوجهك الكريم قد للأعظم ثعاتي وللجميع عظما. لك خطابي شاكرا في شهرك

في كل شيء وتقل للغرض إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا لك تقولهم بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إطبائك بالشن لا يرين يقود لي بدل ما نبذت من قال اليمنى بما أخذت وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز اللوحي قولك فالصحيح في حروف أبيتي مع امتلا الظروف لقاني العالم.

الجميع مطر الترك وربي السميع إلى سؤالاتي الساق الموتى فقن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلب الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي.

عند الإله أفحمد المنكرين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قوية والإله قمعا هاني لك في أزاء والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأزاء بالقول يمحى ما سأنيك والجولي صان إلهي بالمناجهات وابدا أغنى يدي أنهات دل علي العلماء والأولياء من لا يزال قوتي وحوليا قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود أبدا خير المران هديتي مخجلة كل ملك كان منازئا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم

الرحيم دعوته بك الصراط المستقيم كان فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

فالعين ساكنا لا خيبة من في من يدي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدء ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل براسهم براس مخز أرسلا دعا رسول الله لله

قد إلى بدي السحابه الكمات أصنع أحمد والسحب الحمان وإن من بارس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته مرسية لذي البطر إن ابن عبد الله قد لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرين لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون والذين بارسوه قد ظهر وكانوا خير البرية اشتهر ينتقم العزيز

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضي خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر وملكت هواي يسعد بلد غير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبل غير جملة لآمي الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسول محمد صلى عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع ولحي الحسوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم رمت

فبحنا كفر ولا فسوق والذي إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق

محمد الفضل يفوق التسرية فاق جمعا والكؤوس مرويا القديمة ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا لبنان فالعداء

يقود البقاء والمخالفة مخليدي ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطني كتابه أزل وحدة كن قاضي إليه وحدة وليت زل القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مدلي استمع له والبصر مع الكلام ديمنا لا تحصر الله قادر مريد عالم حيث سمع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق وسكني حبا بالنفع سوق نفاد غير متكلم عدا فغير دلي وقاد لي هدان أعطيك من عليه الفعل وذق جاس والكتاب يعلم ملقي من جاس فعل الممكنين أي وتذكو برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال وانقاضي فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام أيايا عزلا شكرته ولا أزال أشكر وباللساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محى

0: الأبرار الصالحين وهم الغرض الحمان برعني الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسي به من مالكي كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر ليف أنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من رب بالمخفي وسخر ضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا رب مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخرضا إلى علي وليسه ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزعسه الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبه ما سخل الوطر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سخلي به منايا ذا سروري بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائيل سهما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عمى الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا فك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دوام النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والقلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراخي ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صلي ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوع قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخف الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ما حيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرمي جزت البحور والبلايا في سنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي لجانب الأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان لجانب الشموس والبدور وبالمصابه أطاب الدور هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حمى جيراني محى الكريم ضرر اختراني ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخني يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففقت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مطحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مطحا يغني عن الجدال والخني يموني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباغي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى واللي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجور لا يصل الذي يصوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثناء من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع خرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكل خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اختفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاءكم وعيسى وجهه الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا أتى روح الإله بعد كنسله المهدي يقف رشدا واجهتكم بالحق ذا نصيها مرد حقا باء بالفضيها جذبتكم بهذه الآيات وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيخ وبلاء لكافر ومشرك لم يقبلا هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا ذوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أغلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيماني مستسلما لله ذا إحساني غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية رانا على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا جنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ واجهوا النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر للدواهي كوني حقا وبالأملاك والكرب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليدم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير لبس نابي سبح للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزو كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي نفسا إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر للدواهي ربي بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير النصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كربي أكشفا مصليا عليه بالآل معا سحابه ربي دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب قف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار ضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب وليهب تسخير جملة السهاب كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو يقال للغداء كففت ضر المشركين أبدا لخير النحو ليخلي الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاهي صلي عليه بسلام وليرد بجاهي كل الليام وجه له ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى ثيابه وصلي بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله ونصرة كم المرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجو عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم غربتي فردني مكملا لتربتي يا ربي إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي ولرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا ربي لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب العرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العدا وكل ما يسوء وليسر ما اشتاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتف لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطابي ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدري أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة الخلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أسكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أسكى سلامه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم الندى شماله فيها لمجر الردى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجايه خرج كل خلق من عدم من به انتفاق الرتق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازم وفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى خائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشركوا سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل عوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامه عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري وضلي سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصبني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي فيك مع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأرى وامه عني عابي رد لي أعدائي معا وهب لي أضعف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وقصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين نعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم ولا لوساب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى نظى يشوى بها فؤاد هل يقتل الحصول أن ينقض ما أبرمه رب الأراضي والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكال توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المصطفى الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراخبوا العارين والنارين. زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العنا والعطب. زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام. كتبت ظنا ونصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن. أنتم جميعا خصب مسندة وقد لكم موعظة مسددة. واجهتكم بالحق ذا تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي. توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعسنوا واتبعوا المصطفى. هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي. ويل لمن مال إليكم من برا عن ربه وعنكم لن يصبرا. أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل. لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي أو نصيرا. من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي. وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري. فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديما. وجهت وجهي الى الاله اخدم عبده ابن عبد الله. ناويا نفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب. بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجره ونصر كالثياب. اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا. هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم. دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب. هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من امر الصراط. من علي بجميع ما يسر دنيا واخرى غير متروك يدر. اجب وسل سرمدا على النبي محمد واله والنجب. دلل لي الصعاب يا الهي واسخ لي المنى بلا تناهي. انت الذي ما شئته كان وما لم تشأ الدارين قطعا عدما. عاهدتك اليوم على ترك جميع ما عنه قد نهيتني مع المبيع. اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه. هب لي التقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء. دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا. وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدا. امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن. وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي. اصرف جميعها دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني. لجل بفضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا. صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد. صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خلفت ما تركته معمما. أبدل لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع. بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي. رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن. يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب. نبذت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناهي. فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون. يا رب صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما. أزكى صلاة تشمل الآل مع أصحابه وكل من تتبع. لكن به وهب لي الكمال وسخ بجائه لي الأمال. بجائه حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا. سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه. اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام. أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لخيار الأولياء. وجهت وجهي إليك يا كريم فسخ إلي ما يفوق ما أرم. أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني واكفني عداك. ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي. دنيا أخرى ما خير الإنس. ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري. رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار. رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي. اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي. آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب. وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجنبني المريض. حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اقتراب يا كريم. يسر لي امتثال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر. نويت كوني ذا امتثال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب. اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل. لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما كلي باتباعي. بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى. اصرف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى. سخ لي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن. اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى. وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المصطفى خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزهار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كمل إلي ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتى هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير ضلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي أبرا وفضنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناديتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل أن الخير أجر وثواب لكتب ثوابا في شرابي والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي قد انتهى بحمد ذي الجلال نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكي فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغج نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمدي سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخدد يشكر كل رافع مؤيد على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لغريك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلب يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهني الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه ما كل الرسول، ربط ربحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما، قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسم باق نافع كريم، على النبي البشير للتكريم، والسياسة وراء لغيرنا، بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن، بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قال الكتاب أفضل الكلام، إما يقيمت له خير السلام ورا ملي منه فراقي القلان، تارك الأذى بمن لغيرنا ثق العدا به يطيب ميرنا، كلمني من جاد بالصفاء بلا

الذي مضيتي لغيره كاد يكون من المحال وأطاب للسكون. أطاب للحكيم ظاهري كما أطاب للباطن حسن الحكمان. ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع. أضيع عني من رضيت عنهم بغير سخط مستمدا منهم. به استعذت وكفاني اللعين بغير سيت علي ويعين. بيعي تقبل تقبل بلا إقالة وسرعي أخفى بلا مقالة. كلمني تكليم ذي إخفائي كليتي حما بلا خفائي. خير حياتي بقاء لم يرى قط لغيري ولغيري لن يران. إلي قاد الله أجرا حسنا وصار كلي عنده مستحسنا. حفين الباقي عن الأعداء وكل حاسد وكل داء. يكون من الباقي بلا إشمات وسط مغبوطا بلا شمات. يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي. نار تلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن. أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت. هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى. الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله. لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا. لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد. أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا. هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد. أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور. علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب. لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث. ملكني تمليك من لا يسلب وان قاضي عند عداك الغلب. هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد. يقين اليقين شكا أبدا ولك قاد الهدى مؤبدا. ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر. يقود لي حق اليقين منك ثم سرني وقد رضيت عنك. جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل.

بنيان هلك ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغى الضر وبظهره ضبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق أو مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معصوم.

الرحيم لست بواجي ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحن أبقي

أقمتني ملكني أتو كتابي أعتني ذقت كراما ولطفا رفعا وشيت ولي قدت نفعا ملكي إضاء شكرا قادا كما الجنان رافع فانقادا حلبت لي بركة قد نفعت كليتي وكل سوء دفعت كان قاضي التثبيت والرباح يسر دفع قاد للمباح ثبوت كوني باقيا لا يخفى ويا الجنان كنت لي بالأخفى ينقاد لي في الليل والنهار كما سرني

الدمات الحور أيست من الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم أقتيمك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كما انحباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي.

ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاد الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان زائد غاك هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء مخالفا لذي عدم محمد.

رسولنا محمد خير الرسل، قال الجميع الصلوات المرسل، الأولياء والعلماء العاملون، من خيار عند رب العالمين، لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم.

العبادات فروا لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عزمت كل من الإشراك يا ابن لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعاد ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب في فإنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطن ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام، كليكم بجود أبدا وكرم، بحرمة المشفع المحترم، أكرم من قدمه ذو القدم، وخير من خدمه ذو خدم، محمد بغية كل راج، كل به ربك بالاستدراج، لا إعادتي ما لعبادا، وكل من نازعني أبادا، لا خطابي كل شهر وسنة، وما يكي لا تعطيه من سنة، ملف الكتاب والحلال، قضيتني الغضب والضلال، أعطني ما قلب أنسى كل ما، فلا لدى الغربة بعت الظلمان، لقد تبين الأداء كلام الخمور، أظن لمن غلبني كل أمير، مد لي القهار ما أغناني، عن المدافع أضى جناني، صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور، أضب عني مبيعاتي معا ويجمت أعداه قمعا، لمن حبيعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا، ربحته بيقه ربحا يفوق، وكرني الله خليفة الرفيق، أسوى ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر، لقضى ربي الجنان الثمن وانقضي بتنقضى والزمن، رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول، أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله، أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله، فمن حزاتي عناء أو قدر، والله لي صف القضاء والقدر، أدى مكاره لذاتي النحت، منائه عداي عني زحزحا، أكرمني الله بكوني وعان، كتره وقلب مني وعان، لم يحني شك ولا غفورك، ولا سينح بدري الأفور، ما يكون نفسي وهوى بالله، أيسبني القدر ذو الملاهين، أو من دناي ما يعوقك، أنا ربنا حين البرايا عيقون، أكرمني الله بكوني عبدا، ولي ما اختاره لي أبدا، أيا فكوني

ميزة الدحور أقوى للأجر بلا ميزان يا من له عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات.

إلى إله إلا قد أوصلت الحمد والشكر لد وصلت صمدنا ليس له كف أن أحد محمد المختار ليس من جحل حمد ربي على محمد مز قادني محمد للصمد أحمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل بالله والرسول والكتاب وصلت لله بلا عتاب أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد لم يقل بي شك أو

نزع الواحد ما لا أذكر لأحد عود وإني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزاد كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزا وعوده فيما كتبت رجزا نجزي وعد الكريم الأكرم فالمذهب الفتن.

فيأتي قبول أعدائك وقضي منهم بمحو الداء. جئت له بقلمي مع المداد وجادلي في كل شيء بوداد. دلني الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد. نفع عبايا جالبا هدايا لأمن فنما هدايا. أشكر بفيضه والفيض في علوم ورضا ورود. ملكت خط يدي السنين ولسواي وجه الأنينا. إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير نحوي العتاب. وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم. علمني من لوحه والقلم من صامني عن الشقاء والألم. دفع أهل بدن الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار. ليتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر. أسمعهم مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت. رسولنا أحمد صلى الله

وقادر مخجل ما كنت أرون قادر اللوح وقادر القلم موسى عشان لغي نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باقي

إلى سواء أودها الأسواق حبيبي قد قادر ارتوان نفعني ما أباح لي ولم ينحو إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضان أبيد جنات محافظان يا ناح من أحبوني محد كل من لي أجابوا أصريحا وصغير كرم باق النافع بلا انتهان ما جزاء الرافع جزاء من ليس له الشريك قلي قاد ما ليس له فروك دعاني الكرم لارتجاس لزك من وعدت ذا إنجاس ناداني التأمين والتأمين

به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ولوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتاب دي

الطيب والسمح لجهاتي الكرون لو على غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن يطبعقي بالفدراج وغير

نبي في عمري وجادلي بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرباح وقادر الخير.

عتوم مقدم عليم يبتني في نجعها جو العلوم خالصج العليم كتبا بغي عيطي وقال لكتبان قال صرح للي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسوه

الحمد لله على الخميس المذهب الشكوك والدموس ناية رب الخالق النفوس مصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس وقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وهجر الأعضاء بالطفوس ناية عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس من لك الملك في الخميس ولا يسخر ذوي الخميس أكمل الأكرم بالشموس كي أولي الأزد في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليه شكر الملك القدوس على نصور منذر قدوس دعا قدامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغى كالدردبيس كنيع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيامي ازدرت أنوسي فوزت بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت عن فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي ما كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كن وجه كريم قادر الخيور كن يطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام خير ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم كن يسك بالجنان لا أروم لا يتموت مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الضرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبان كذاك وحدانية وأوجبان لها بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة

مريد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصير هو متكلم هدى بصيرا أجيت عنه وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرع طلع الأمير كف الضر وقرع أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذه بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طلع قنا أخرى ذا عذاب وطلع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع كلا سواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنع الوجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح قل نكاره وما يدعو الترح قل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن قفى ذاك الأمير والذبح أبقى الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لك لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقات أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هدي عنك وله قد انفتع فبطولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ذا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف رأي استجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي اسدنا منا من استغاب ولا غوين بالنبي ابن كلال أي بخير واكفني مضرا أي بجاه المتبن مرا طيب فؤادي برود الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير الناصر وخير مالك وصل أمة

جنانا كالمصطفى المختار من كنانا بلما به أنير خيما وغيرها بمن أضاء خزيما بيجنا بي من جوار مشركا ومشركا بالمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء إلياس وترجنا بي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار فيك وفي خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العصر إذا النورين وأجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مد الأسقياء نفى العين من له حيزون مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعدما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا

وصل الملد ليلة يبيك كرامتي وصانني أمري يبيك لأني ملد عام لسسي قل من تعاطن في أكسسي إلى سواء مالك كل متعبين في ثم حد جميع التعبين كم إله وجه مجمع.

نبي البركان للمشركين كالنفا والمشركان كلا سوالاتي مال الكل كما قد اكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كلا يرى الى جهاتي بارزان هب لي غيره لم يولد وليس من ولد اطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نفسي ومن قلا لي قهرا بينت الاعضاء نصحي قبل ان يقوم به مبارسي ان وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولود ليلة يبي ما محى مكاره وريبي تقضي السواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغضر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهيب.

لم يهب لأحد بشتا بغير رهب، فضل باقي علي بالكتاب بشر الكلية بلا عتاب، كتابه العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي، باب خط الله كل مرسل قال جميع الصلوات المرسل، هاني الله بعمر باقي وتباقي خطاب الباقي، وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي، كونني مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني، نفعني بغير ضد للجنان يا ربي وطيب الجنان، مقبلي وليك واللطيف طبع عدي لغيري يتطون ولغيري كل من عاداني، هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري، لسان ذكري ولسان شكري هذا مفاسدي بغير مكري، ذكر إلهي بالنبي المنتقان حاجة بيني وبين المتقان، إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن، كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسر يستعب وقاد لي بجود، لمعنا رحمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق، يقود من ليس له الشريك قيمنا ليست بها فروق، نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي ترحيم، نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد، يزع عني من له سير انتهى كانت عليه من غير انتهاء، يا تستمي من بعد الصراط علي في الآل وكل من تلان، يقودني إلى الجنان كوني فرحة من جعلت نور الكون، إن قلامي ومدادي عند لمن يسعي الصحب سرد الجندك، لمن عشتك أو لغا أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب، ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا، حب الإله ورسول العربي طلب لي النور اللسان العربي سلب لي النحو مع

يدري من جل عن مزارك خيرك جن غاب عن أمزاري رحبي الجلال الأكرم تريس يداوه صانع حرمي نفلي بحوله كالبر رمط الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزار عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغي ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا حفظه وقاد لي التطهرا أعني فلن عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع الصلاة على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام وأيتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن اغترابا كخمور أردت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد لله.

لقي القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عتفل المنزل بالقرآن وكان بعيد الظمآن كفاني المستهزئين الله بمصطفاه أو بمن والاه رب قيدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خلق وجهتي الكتابان وقد قفيت

الكرمان ويهد ربي الكريم الأكرمان وقاضي إلى الجنان الكرمان أقرأ في الليل وفي النهار لوجما زعزع انتهاري أقرأ في الليل وفي النهار لوجما زعزع انتهاري ملك الكتاب.

هباتم اللي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب أتاب علي توبة قد غسلت بسبب ذاته فانغسلت لاقيت قد زك حزت دعما بكوني لي فزت قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد منا بالسرد رفعا لك وقتلي خفضا بغير في أبدا فانخفضا أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجنون أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم عيت عن كتاب ربي وكتاب أبي غاد عن حياتي لا عتاب بركه القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب.

0: الجلال ولبي ربي الطيب الجلال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد، لمن مها أن القطا والعمد، لو خطابي وسط الفجار فجاري، وفيضه بكل لصدري جاري، أبلي دواما ربي أن لا أشرك بك الليادة وكفني من أشرك، علمتني ربي بأنك الأحد، وصمد المهني الذي لك التهد، لا شك في خناك ربي حن ولد، ووالد وحن سماد وبلد، وفين لقوم صلصوك يا أحد، يا سنتقام ما له كفان أحد، مد حياتي يا خدي من ذي الحسن، جاد الحسين بن علي والحسن، أكرم كل والد وما ولد، وخير من ولد في خير بلد، نبيك المولد الهدى محمد، صلي عليه ولتسلم سمري، قلت مصليا عليه بالسلام، في آله وصحبه الجار السلام، وجه سلامك بلا انتهاء، ربي إلى المقتارس البهاء، له بآله وصحبه اكتبي، خير سلامك ولسكر كتبي، وجهت لي يا ربي في الخميس، ما أخجل الأمير في الخميس، كفيتني هدى بأهل بدري، فليكن بهم وأهل خدري، يا الله صلي بسلامنا بدا، على أجل كل عبدنا بدا، له بآله وصحبه البهور، اكتب سلامك ورد لي الدهور، لله كلي وهو الله الأحد، الصمد المخني لمن له التحد، أزب أن جناب من لم يلد، سبحانه ولم يكن بولد، تبت له ولي يروض من جهد، خطان ولم يكن له كفان أحد، جاءت في البحر لسين سلسوا، ومن تصندقوا ومن تلسلسوا، أن انتفوا محا بأهل بدر، وبهم الحفيظ يهلي خدري، لهم من الله أروم سرمدا، أكبر رضوان بجاه أحمدا، وسيلتي لمالكي وجنتي عن المحاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليمي عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائي مسخنيا به أن السفائي إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمة كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرارين لنصرة على الهدى الأسرارين لك تواجهت بهم خريبا ولم تصلي أمالك خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكون منتقما يا من له الإباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخر منا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وصرت قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا آتيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنه نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قراد عنك في البهور وفاس فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب الناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارس اللمين أين الأبقياء قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داءهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين وبكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بهد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ذليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفان أحد أبلي يا وهاب الكونين أدافع ما أختار من نيم اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقه الجهاد والمؤايد لك توجهت بس القصيده فانك جلاقدا مفيدا لك جعلتها وديهه الى خير الجنان راجيا منك الالام ضببت حنك وحن المختارين بها وان اصابه الاصارين يا الله يا احد يا خير الصمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبه الخيوب يا عالم الخيب مع الشهاده جد لي بالهلوم والسعاده تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عدائي في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام فزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوه ودهر لله في القفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم ان لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى اهل الكتاب وببعث هشام مبصرا باسم المسا يا احمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الدلال سارا كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر هس المنهلين العصام محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم خطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أصله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادا ليسر الأهدى وسط ومرخمين فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سوي السخاء والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر الإسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجاهدوا وفي الكتاب ذي الجلال الأحد لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجاهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم سد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى حبوا أدل ربهم أحمالهم وديه في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسأل سرمة من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن الصراط المستقيم مالهم وللأباطل وراء مالهم نبهتهم ولي لم يلتفتوا إرئيس بل للهين التفتوا يتبعوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رام انخفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام هم الذين كرهوا ما أنزل اللهم اهد الفضليين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر الدين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني هم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون قتل لي أسرعك المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم صدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وذنبه وشفيا اليوم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسول لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهل وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهل كهبي اجعل حلال طلال الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وصمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفا الخليلي يا من تعالى عن اب وولد لينتقم في ابد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا احد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا وعلى اله وصحبه الهزام واذكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الامور باسه الابيات في بيت الامير الاول الاخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهدي ما اروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا خرقالفا ووجب القيام للمنان الموسى للمؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذي الجلال في ذي الثلاثة بلا إدلال في الساعة والأفعال والأوصاف من يعتقد سيسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبد بدر فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليك لايسا بسل الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليك منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يحب من يساخ للشرر ووجب الهم له تعالى وللكرام يهب فعالا ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باقي مهيم فأبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري قتل تمهام ووجب البصر للبصير الأحد المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصلي ووجب الإيقان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما حتى كرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد والشكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فلله الأمد والجلال فلله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواء صحصح المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بالله الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه طردا عن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجى أكرمه بكل خير يرتجى سبحان من إدراكه تنصر ولا سوى إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممال عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام ألا أن لي بالمنتقى رب القلوب ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مكسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعت صاهرا لي وباطن مخديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكن وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برضا والأمن بي يقود كل من تحل خام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباقي وخاد لي مواهب الصباقي يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي قل هب تسليم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريدين على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسسين أمنني من درر المصوّسين إصبحته الإداء جميعا سجنو أنخذ النهو ولخير ركنو قد مركونهم لنهو بانا من قبل سوم جكسسين تبيانا خصرف من قبله لخيري بالانصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليتي على يسر مدن ولا شروطي يسر صاحباي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي انصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدري عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعه الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حي على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حسيسا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهين إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجهي يوم مولد الرسول بكم لسل الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرتي لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرتي لسل الجلال وصنصه أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بخوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارهوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافهم على جميعكم بجاه سافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسيم نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نعلا مناصروني لوجه منعلا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناديركم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا ناديتكم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجي ان المجوس والنصارى رقبوا ان الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهم وديه احمارهم ونحمام كل يسن انس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا خص يروا اسيانه قربانا اهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب او ملام رث الجميع لي باهل بدر فليكن بهم واهل قدر وجدت وجهي اليك اليوم وارجع ان لا الاخر يوما ليرطى هدايا الذين كفروا واسرقوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر والزنا والكل ادنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخدمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم ان تهينني على الذي اراد ان يهينني وجه جنودك الي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا وفي لقوم صلصوك يا احد والكل منهم لهوى النفس التهت فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا خد الله ان يكونا له سريك حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان اني ونجيني من الحسيان محاط ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي احمد لو اكتب بالصلاه بالسلام في اله وصحبه الاحلام سلمي محاط فصلني بيغفر به وما حلي اني كفري تبت علي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما منك اروم ابلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي اخذت وجدت وجهي مع المختارين واهل بدر لك ستارين اجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت كبليا انك رديت وحن المصطفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبولا وردا انصر مدام وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي باكبر ردا وارخذ الحيز مربيا ردا وجه لي اللهم انس اليوم جمله ما احببت دون لوم الى دخول جنه مع النبي سفيه كل اقرب واجنبي انت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما اروم نبهتني في كونك الوهاب ابلي لذ الاهداء وابلي لذ الاهداء ان احاب ناجيك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائم انت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس استقيس لك مددت يا مكرم يدي باهل بدر وبخير السيد لك توصلت باهل بدر وبه وجعلني رفيع قدري ابلي ما اصاب الله حسابي ولتهم ما لي كان سنتسابي من كل من احبني وبلدي وعبدا لربي طيب قلدي انك رضيت ربي سدني هلما وحملا يا من محوت الصلما انت الكريم لا اسال شاكرا لك محوت الصلما والمناكر انت الكريم لا اسال شاكرا لك ما تصل والمناكر لسفهم ري بخير عافيه وجل حياتي سات يمن شافيه مربيا بظاهر وباطن ملازما رداك في مواتني تفضلن علي يا مولاي بلم القصر وحبل الايام تفضلن علي ربي بالمنى اتى ارافق الخيار الامنا قني في دارني كلما يضر وفيهما أبلي كلما يسر يسرت الاستقامة نور الطليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكن لي يا ربنا لك دواما مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وأرتجي منك دواما فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كانني وخاب بي أن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تعالى بمدد أجو به استقامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترا والأقف وجادر فيهم بنسر حسام فهو تعالى خير من أحزام أذكره بكلكلي وقلمي وجسدي وقفحني سلمي يا خير من ربى مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود باق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر ولي هب بجاه افضل البصر وسيله لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام عليه بالال وتاويل همري عبد الخديم ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا ولي يسق بلا حساب ما اسى في ابد والتقني ما لا اسى.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويتربي بأسامي الحسنى قواتجي مهما

الآل ولسحاب الغر في التوالي لك صرفت قالبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي اقبل توسلي بالأسماء واسك عاجلا بها شكائي هب يحوظ الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لفظ كبائري مع صغائريك واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوني

بآله وصحبه على دوام. إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقض والإبرام والتقدير، يا الذي مضى من التحيل عني

اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما، واغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك، حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس. سقني بالقرآن والحديث إليك واقفني أذى الخبيث. ناجيتك اللهم بالتسعين والتسع يا كريم لي آمينا. أمتني يا بر بالدعاء لكي تجوز لي بالعطاء، فتب مدعو بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد. أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا، دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم. وجهت من جبني وجهي لك إلى أماتي بالرسول عبدك، أمري به أن يا ربي أن لا أشرك بك ليادا واحمني بحفظك. لما حظيت من أسام حسنى، هذه وصول للمقر الأسنى.

إني أحمد مربي الوكيل ثم صلين على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمدي قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالديك والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما

جميل أنت منها خفي حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي ونصيري أبدا أنت ذي لك السماوات العلاك.

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة لمناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير ذات فخفتك لنا خير مران سني علما وتقا وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنفادي إلى الطاعات وسخر

تفضلي، قل لي يا سرمدن ولا تكلني إلى سواك، بل تولى الشأني أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ، أصلح أمور

ارزق لنا ربي ابشر بيسلك ويسلك لنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيتي

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذي الشريف متجر فضيل حسن ظني لك التجأت وفرح.

قلبي يا خذ إلى الخير بناصيتي يا لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أس جميع ظاهري وما بطن فيا ونقص سرلي وما علن أسجعل بيني وبينك أبد واشتر سوى المقدم.

آله وصحبه خير الصلاة يحبها منك إضاء وقبول يرضى لخيك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختار بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عدايات يغثهم ساق لي هدايا قنعته هو الكريم النافع ومنه ياتي هنا المنافع النبي

له يقب بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إذ يقاموا بالجنود والصراع وقال لهم يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحووا الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يسهوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي ما عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان هداهم مخيب للحسد هم منعوا من كلكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نذاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وشقت بالوعد

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكرك. نهيت من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان، إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له.

بجود وكرم فاشترى ما أخذ بيعه النبرم مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إلي معصوما به من العتاب أنا رضيت وعن المشفع أغل عدا بغير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتران إن العداء إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهته بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم الربي تنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر.

بالكتابك بلا عداوة ولا عتاب، ويتكلي له به بلا فاضل وعمري تقبلا. ختل الخيرات وانصرفت، لا من فضل علي اغترفت، يقودني التوفيق والإلهام، لا باق له الإفهام. هذا الغير الذي لم يرضيك بقي الحباب خدمة المفضل، لوجباق قاد لي كتاب أتله بالعادات ذا كتاب، كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي.

اضطجت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام. لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمرادي. لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على في

بآله وصعبه مذهب الظلام، يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر، هبني ولشكر والتهب لي واشكري، رضي ولمكر والتهب لي واشكري، سري وجهري وتصفي فكري، انت الذي سيرتني في البر واعرف اجعلني باب البر، فسقي الذين باستدراجك.

مع المشفع صل علي أبي خلقا فعيل كفتني عداء بأهل بدريك وتودني تنير بدري ربتي بالذل في أعدائي تلقيت بالعز ومحو الدائين يا ستري فلك الشكر سرمدا تاخر معبود بحياتي.

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أرضي في طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي سارا رجاني الله به وفزت في غفه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا قم مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاهي جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنام.

الإنسان ذات كلية لخالق البشر كم يتلى مبيعي ببشر يسري أمريكا وأشبعا كما سقى ولي سوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وسق بجاهه إلي خير رسول نفل له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف خف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كلي من الشيطان فروا وحدا فر وحدا إلا يكل لي هذا البحور وقد أعزني من المدحور إلى سوعي قد نفى إبليس من كان لي ولا أرى تفليسا يستر العسير

الأسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. والله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قيل به خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي بالإسلام والقبول كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنا عيت بالجزاء والأجور وبصابي عن أذى الدهور فتني محك وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة ثم لينقاذ الجزاء ووجها هدى ونور ويضا ويسرك ويتاب من هداه البر تاب عليه من لديه غسلت قني عيوبي كالألا فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يتنبس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجل عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغير الدهر وقاتل يكون كوني من لم يكن بعاجز ما جاد لي من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلقك من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي.

فيه الضمة بالمصطفى كل يدا فانضم هذا ما بنى إذا وفتح كما يقول أنا فانفتح بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بننتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان والصرور بقي انكفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لن يجار تسعاب أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي والشكر الميزانا لم تداعي مدة المرتضيا أن هو عني دون سقط الأضيان مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لختم الحجة جاد بالعجل أدي عني من له توحيدي بالمصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطاب السورين ثقني كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يسول ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره

الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكر على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكر على كتاب خفضا منساه تقديمنا فانخفضا أحمد سبحانه إذ جسما سور من لم يهونا فانجسما إلا يحمدي وكل ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكرا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كما عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد كيس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا آتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العداء انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارا أمدحه قد زحزحت فجارا أهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مدة مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية من المحرم هدايا صافية شكري بأنفع الصلاة من رجل كن قبل الحجة شكر ذو عجل عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سري خذ وصل.

يقود الكرم من هداني، تذكره وراد من عاداني، نعم يصون ذكره الحكيم، إنشأه وقادري تحكيما، وجهت كلي بالنبي العربي، لمن حباني باللسان العربي، ذرات خطي إلى تعريف، على عربية بلا تعريف، سام ليس إزال الصمدا، على شجعي الحروب أحمدا، وجهت أمداحي إلى بحر الندى، ليس العدا وراض لي من فندا، تلك المساوية مدحا قبل ويسنحوني عدا أو كبل هديتي له كفتني العاران وخادت العدا إزعارا وإلى غير مضرة العدا قري أمني الأذى أو من عدان إلى سعادة الشقاوة تحد وليس سعادة أهلها نحد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

الحكوم. واجهني الأغم في الكتابة فضل باق صان بي كتابا، إذا تلوت آية فر اللعين بعده لغير نحوي بالمعين. لا تهيني أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء، هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد. ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا، ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا. ونظم رد الأذى بلا وصول لي إلاك، فأي الباقي يقود للإلان، يقود لي كن فيكون للجنان، نظر السؤل لمطهر الجنان. ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء، بر عن القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض. إن يلقى الرضا والأجر ولم في العادات لا لي زجر، إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي. لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شايتون. لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه، هو الإله وهو الرحمن والرحيم منه للأمان. أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا، لي قعد واجبا ومندوبا أمام، أباح لي ولي أبان الأقمام لغير الحرام كالمناهين، وانقاد للبشر بلا تناهين. كلي قال مسر للزمتين ولسواي كدرات الزمن، الحمد لله على إبدالي ولعت واشترى بلا جدال، هم بعات لي اشترى بلا إقاتل وقعد لي تقبلا، يقول كل الحمد لله معان، صلاتي على بشير جمعان، تقول كليتي الله الكريم، لو شكري بعد حمد لا يريم، محمد نبيه الرسول، من به منا أتت وصول، مضي الباقي بجاه الراقيك، ما رمت بالقلب بالأوراق، نفعني النافع فانتفعت، وقالني الرافع فارتفعت، والدنيا الودود ودا فاق، ولا يريني من أبى وفاقا، أتمنى لي أمور أحصى للمنتقى مسرة لا تحصى، هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحمد لله الذي هو الأحد، صمد الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع عبادي الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفءا أحد، أنا رضيت وعن المختار وهل بذ ملغد أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال ترضهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل لأهل بدر ودوام أجر، تفضل علي على رجال بدرك أبي بإضواء يتم بدري، أكتبهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يصفد، لما سلكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

الهادي وليجد بأحسن المعادي ربي يجد لي بخرق العاد كوطني والكسب والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين لمن بقيتني أنا الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأرجمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقت لي فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي يديك يا كريم وصبدا سق لي فوق ما أروم نجتي أخيرا من أغاسا كنت للأجل والبغاسا أكنطني بك

أربعة حديث عنك وعن المشفع شئت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس أطل الأمير في الخميس هيتيه البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي بعد القدر حساب عام زيسسي أشكر كل لي جمع فذق في ذهي ويوم الجمعة

أحمد من قدمه المقدم وثمدا تاتيه من الخدم بارك يا اللهم في عقائدي والقول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجتني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم فتح فتحا لم يرى قط وعود لن يرى لمن حياتي سيرى الظلم بهم بشري قد قال خير المنزلين لي بخير المرسلين وبالسحاب الأجملين خدمة خير البشرين قد قال خير

كريم ديني حب الله مع حبيبي العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أذن أو كدري نفاد غيري الضلال وما يودي الاعتلال منذ الجنان بالحلال قد قادني بالقدر صفا بقي كونيا خدي مبق عونيا لمن أدام صونيا لي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيب عن التكدرين هذا المرض

ساق وسان حرمي لا يحمني بالشكور وإنه الهادي الشكور وصانني عن النكير وجالبات النقمي لا صرفت عمري وإنه معمري ملاذ مؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرأ كل ألم.

أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبابت رب العالمين.

لاية الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصانني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمنحني مبارزون وفيض ربي بارزون ابني سلاي بارزون جند العزيز الأحد لمنحني من اعترض ومن لقلبه مرض ولي يقود

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ولمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بجاه سيد

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا ولا المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمنحني عند ذوي المدافع إلا

تنزيل ذي الجلال والإكرام دعا عدايا قادني مرامي أنا الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي هذا الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقادني النصرة والهدايا عبادة من جل عن تعددي لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفعت بربنا الجناسة يقود الثمن هاد الأمين وزابت الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكري للمنتقى قدت بلا تغرري ضال قمة حمد عن غرري عني باع ثابت الأمين وان قاد للتثبيت والتأمين لا ينتهي لعمري عنائي كن قاد البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وان قاد البقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك من سيما قاسيت في الملوك يا سعمري ما للكبر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله بسم الله لا إله إلا الله إلي قال الله أسماء الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير شك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير شك حاجيا أعز ذكره الحكيم ماضيا قيله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي منه ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعليه مغني خير هاد ملتعد لا ينتهي قلوب يا قهار هذه لم ينحني انتهار لقيتني بلا ممات سرمدا أمسك لي أذى أو كمدا أمطيتني من لا يهضر لغير شيء إذا أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل ليادي قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة ولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغير نحوي مبيعي ما كدد يشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكر كريم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وإن الله علام الغيوم واجهني من الخبير الغيب وجتمتحي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنابي فارقا التدبير نفعني لكل الشفارين أمحني فني عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدني القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله أمحني ضر ولا جوا ولا أجل وكل شاكل من خولا أمحني إبليس أو معاد مدرني عدا غدو كعاد آل الله قلوب وجلب قلي نازعا من غير ضر فن جلب هديتي من مالكي قد زحزحت لغير الأذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة تبلي العلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي التلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إلى تلقى أجور الصالحين
الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى السامنين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكانني وقادني أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى أستمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب كيما فارق فؤاد.

ذا شفاي إلا غلغلت خلا حبان ولا شنحني سوى من حبان إلا بوجهة شيئا يرضى عبادة الله جل قرضا أقطاب بالله كون العبدا خديما بالخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من رصد حوثي بأفضل براء كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي نحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هضوان نبي نحمد حاز الفقر كي خدمه غدا لي زخران ما شغل بشري علي من سبيل يسمع لسواي والقبيل له باق لا يزال الصمد يا صاحب يلاقيك مدى له باق لا يزال الصمد كلا سواي يلاقيك مدى سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا مصفى خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام محى رسول الله كل ما سبد من ضر ثم أمين قد كبد الأمين.

0: آلي والصحب ومن والاه. حمدت ربي عليه حمدا هي نفائي الأمير بهمدان. استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى. استفيها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى. كنف العزيز واحد منتقم ساقي الأمير أجل النقم. نف العزيز واحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم. يسوق المالك والزباني وكل منهم آخذ بالناصية. عليت إلي ردت خائبا كعساء الحبيب غائبا. من الإله والرسول قد بري كلا يزال زائدا للعبر. نولى الموت ثم صرفا معنه وعنه لن ينصرفا. يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم. يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم. برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما درا. يمقت السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا. كنا شقي بعد حمد قزبت مصيعه الذي الحب كبد. انقادني من اله الفضل والكرم بالصافي اني الدهر محترم. لوصي والعلي قد قاد لي بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم. نمت في دكش ما لا ابينه كان بعدما قد بعته عدم. الله لي قاد ما يبدو مستترا من دكش آم حج القلب والقلم. لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرق ما به ظلم. إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم. هو الكتاب لي رغب فيه هدى ومن هداه العليم النافع الحكم. أنقاني الله من عب وكرمني وشرح جنابي موت أو لمم. في كل باق يصفي للبقاء بمن وشرح جنابي خوف أو غمم. أشير من قال لي من قالت الكرماء غير مرام على مد العدى الندم. أضيع لي سوانا الله وانصرفوا كلا سوانا وكل ساقه ندم. إني أحب الذي كرما يقاضي من فضل معه قرم. إني أحب الذي كرما يقاضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المستوى ذي الخدر. محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال أسدي العيد المزحزح الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ ذوه بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي وأرتجي اليوم قضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي وخادني له وسري صان لي. حظي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوخ للمنى بلا حسابي كماله كل يد احتسابي. مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن. على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وخدمة أحمد. بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عمى. وجعل حياتي به شفاء وهب لي الإخلاص والوفاء يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف مع سلام دائم تسلم به جنابي من أذن فأسلم على الرسول المنتقى محمد وآله وصحبه يا صمدي وجعل به نظمي ونثري عندك خير عبادة وهب لي رشدك يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب بلا توجه إلي سرمدا على الذي حاز المزايا أحمدا وأبدا سلم عليه يا كريم بلال والصحب ويسر ما أرم لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق يا من كرما وليكن في كل شيء أبدا يا خير معبود بحق عبدا جد لي بالتوفيق والعبادة وبالتأدب وبالسعادة وبقيام الليل والصيام كما تحب ولتطب أيامي وفي بارك ولتبارك يا خدم في خلمي وليهب مجدا يدوم وجعل جميع ما كتبت أكبرا رضا لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مخدم على الذي له دواما نخدم لوجهك الكريم وهو سلمي بلال والصحب وكل مسلم ما دام من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقا وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي العقدة الحرام له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رض لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصفف فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وسرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسحت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحت لخيري مكاره بلا توجه لي وغيري قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء وطلاح لغير النهو وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوحيد بعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بالتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إثراد للعداء بخير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وحلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلال والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده خديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجائه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لقالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي حقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى الكدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل قصرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفاني الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذاب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة الطر حرا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا سناء من برا وبحرا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توسلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساقلي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجوداني بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا سقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سعت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى فيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صار وساسها عني النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كلي سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهد كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه أحمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الأمين حجبني الحفيظ عن أعدائي وراضهم لي وأزال دائي حسني عن الأعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المصطفى وأرتجي بمدحه خير استواء حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى إلي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي بأهل بدري رضي عنهم وأجل قدري حسن صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا خاب رجاء من طغوا وأخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران وموت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملل الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراجي دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لإخراج دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما مجاهدا لمن أبى أن يسلم.

ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله احد ذلي للفرد الذي لم يلد وليس مولودا اطاب خلدي ذلي له اذل للرقابا وعن فؤادي كشف النقابا ذكاء عقلي وازدياد علمي وادبي وعملي وحلمي ذكر الهي بمدحه المنتقى عبدا خديما وانا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الاحد بخنجر التوحيد عبدا للاحد ذبحتهم بقل هو الله احد لوجه من ليس له كفا احد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمه النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صل ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صل ولتسلم ابدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع امر وناهي ربي سلم بعد ان تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صل سرمدا مع السلام على الذي جاء باحسن الكلام رحيم صل كل شهر وسنا مع سلامك على ذي الحسنى ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده ابليس لما به القسران والتفليس صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينت يدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسب وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغو ومن عيوب وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى والجنة طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر طحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوثقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ضللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفض وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقيني شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعمي تجوئني من خير معن منعمي.

الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في سمني عند الجماد الأولى أذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانيا هذا بني ما يخلد العجب أم يباهي الأمنا قبل رجب

هاد ليقاد الرشد وصلي قبل انتحاز القعدة أزب أسلعتي مني للحج مع المنى إلى انتحاز الحج إن قد البعي ما دل على يرضى بعين ومشتر على نبل ستبعة بنبزها مان تنحني النيران باق قمعان النبست في السر وفي العلانية ما نبزه لي فتح السمانية إلى سوادات تحاءت

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذن يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا لواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرب مانع من فاسد هدبت.

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلامي حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، أب انصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر. كم لي ما أختار فيهم عاجلا وتنسي من للضر آجلا إني

الآن أجبت مدعي مسيعينا إلى المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد.

كبدوا لله نحوي الطران وجهت وجهي يوم مولد الرسول بكم لذي الجلال سايعوا بسول انصرفوا نصرتي لله على ذوي الجحود والملاهي قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني توجه بنصرتي لذي الجلال وسخطوا عني به ذوي الضلال لكم خطاب

يا هذا بدر أنتم أحبابي توج رب المالك الأرباب ناديتكم لله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا تزال رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطش نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء من لكم لرغبة فيكم غفر فمن تكونوا ناصريه ينتصر نأيتكم مستنصرا وأرتجين ثم لك جل الفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبوا لذاك

نقت بالصلاة بالسلام في آله وصحبه الأعلام، أمي محوت فالذنوب يغفري، مي وما علي عني كفري، تبت علي يا غفور يا كريم، لقد ذهب لي فوق ما منك أروم، هب لي فراق كلما نبذت

الغائب فاقف عامليك حوجائي أنت الحفيظ المانع المغيث وبك يا مغيث أستغيث لك مددت يا مكرم يدي بأهل بذ وبخير السيدين قل لك توسلت بأهل بدري بهم واجعلني في عقدي هب لي ما أشاء

من لم يوافقني والسر سنتري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاهدت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي رافقت في خدمتي التوفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذي القلام وفاس القلب مع

الرحيم. بشط خير وراء التبشير ذي مقة صلى عليه مجيب قاد لي النعمين. جاءت لخيمة المختار غيب من تيكشف الدهر ما الشوائع عنه عميم. ربحت في خيمة

إن رسول سيف استطاء به لربي حاز علم اللوح والقلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه

لما حنبشي إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي دعا

من الخير مغبوطا لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري إذا منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف رافق

كميني على الأعداء سيف مهند حمد لم يسالمني يموت وهو ذو خزي زنام يوم الإسلام فيها فمن أبى وقوشي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه الله.

وينتحي نحوي ذوي السطر بالطغي اطفئ الخيرات ربي بجاه من كفاني باعدى طر بلا لئيم هديات ربي قد هدتني وصفيت وخطيئتي

سي إذا بس خير علمي في صدري مهتد هدى الله كلي وأوبيعاتك النسي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي غير من فاز بالوحي كوى القلب مني بس علم يقود ذا تعلم والتعليم كالله ذي الدحي تحيات باق قد حول كون ملكه على أحمد المختار من متحوزي.

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذل مشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكر خير من لي النهج ذو خفي يجم خدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء.

محى الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف عنارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذر سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أظني شكوري قل ربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قدرت

حديقة الله بالمختار دون فرم قيان قادري كل ما لله يرضاه فاذكروا الله من الجنات مرتضيا عن والبقاد أبقاء وأمضاه باعي الله حسنا مانعا ولو

لقد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يسوق ربي ما لم يرضني أبدا لغا إن حيه لا إن

إلا لمن لم يكن كفوا له أحد. كتاب ربي كفاني كل مفسدة، قد التوجه لي فانقاد للسدد. أيكم الواحد امتدت

الحكيم كما ترى ربي كفتني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسد ويقبل لك من المعطي بلا عوج ويقفل لغير الدهر من حسد ربي إله وخير الخلق واشطتي كن قضي أجر من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معا كن قضي خير من بالحقيقة.

وجه لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاج النفس طوعا والحياة إذا حتى محا عن جناب اللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا باسم الذي يعرو ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به ليس ينحو نحوي الصفد ألم معا برسول قد محا حزني باسم ليس يعرو ملكه النفد إنه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضرا كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

عمران مضى وربي ليصفي عمران لوجه ربي أحوز أجران وابدا لست ألاقي حجران ويلين قد قلوني يدران ولا ألاقي من يحوس غدران يقول الله الكريم السر يطرد إبليس

فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة أبدا.

واكفني ملا تحب سرمدا واكتشفني لقيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على واخر دعوينا ان الحمد لله رب العالمين ويقبل الباقي الكريم الاكرم غدا له قبل الاذى المحرم ايا تربي قعطى بالسفريك ومكت قبل وهدتني في السفر ايا تربي قعطى بالسفر ومكت قبل وهدتني في السفر الي قال في الربيع الاوليك فرحي

أخي من قادر مختل يم زاخر دعوت قبل في جماد الأولى من ليقاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية قربنا لي لا تكون فانية واجهني المغني الشكور في رجب وفي الشهور قبله خير عجب أجابني

قال الله في ذي القعدة وقبلهم لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر ببشرى بأمرة بجاه البشرى حباه ذي الجلال ذي الجمال كل يوم ينقضي أيضا بغير لوم مدري زمن المال مدى مدري زمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدري الزمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغني فضله مشهور ليس يريني قدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه نحو الضر ولا عنم ولا جوى ولا غرر هدية الخالق لي توجد الجنى كليتي قد نوار أضيع

ليس يموت أتتوجه إلى عيالي عد النهار وعد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزايا فمحام كم صلمحي عنائي محام إلا يدون ضر كليتي كوكينة النعيم نيتي من لك كل مباح لم يكن فجدت لي مكانه بكم أكره كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع

دافع يشكره كل بشق نازع كما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلي من ذي البرايا القامع لم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسارع.

من يؤثر وليقات جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن حراب الساجد المعراكي هل وسكن عصما من ناكعي من ناكعي مكويله الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

الحزين بيني وبين كل من يعاني يقود لي ذو المعنوية المهام وقلب مراد الأمنا رب النحوي ومن عرودي إليس يستعيذ من قريدي إني من آية أيس المعين إليس فرمع كل اللعين

ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام ذا البراق لقي الله لسان العربي قصايا خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كنت حسين كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطبي وما حق اضطرابي.

انتهاي نبعثيه يا منحوفي جمعا وانعداب لا لقاء قمعا وثقت بالله بالالتفات قم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول قم الإزبات إلى سواي والسواي.

بالصفة ما قدر إليه بالمعرفة هي وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا يقول يا بالبرايا وحدا ثانبه قفدي إليه الوحدا أشي من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير أشي من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير المصريين الظاهر قمعة الذي له المظاهر وجف نور النبي كل نور على اسمالي نور يا نور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بالالتفات ويأتي كلي بخاتي.

كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله إذا تلوت خير ذكر فرا لي فضله وفي فؤادي قرا نفاسي ورد.

إلى ما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوة الطابي والنفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هك هدية بها الشهورا هيتيان الأضاء مشهورا

أنا بالغرق أكمزات أكم المعظمين ولسواء الفر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

0: تبجيلا يثيل قيس وايضا ما ليس يثيل اكرم الاكرم من لا يخفى قيس وحبا بالاخفان الى سؤالات تحى في ابد ما لا يفيدني ومن لم يعبد لا تنقصني غير الرضا قل يقضي الجنان الغرضان لا يحيسون ولا اضلال ولا عدونا ولا اخلال الى سواي زعزع القهار أعدعنا ولهم القهار هديت المغني بلا حسابي أغت الشاكر مع احتسابي
1: لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سمى لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا باللهب لسر جلال الأكرم الوهابي من جاد بالإياب والذهاب لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وزير رسل وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفعها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهية دي بسكر والحديث ذات خيول مطر رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلناريا خلب من رد ما جاء به وجهدا مكابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وسببك الخرج الكرام باحترام مقته الحد الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الهام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهد تنبيه مهننا فيه الملتهد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى رب لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافيه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مه اليوم فسد خذا فأنت من يروم منك تصد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد أن اللقاء وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريعم صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي ألا ما هن أيوب سترى صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فحروفه مرا ديقل هدى أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قربا دم حروفه لسعي سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرح ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك بجسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته بروض

به وبهد كل حلام ساحل الوضوء دهام عيسر مخجل ما تلف حام جيسر صلاة الأسر أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاب سوقي ودي ومحبة مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجيم والروح والقلب والجسم ينجيم سكري لس الجلال والإكرام وجادري بمصدر مراميم سفاف هادي وديني والبدن من كل داهن ومهاء الدرن صبحي وريي ومنامي ولباس وعادري محمد ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاه وصيام سريعه المختار صلى الله عليه في الال ومن والاهم سريعتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوؤني وجنتي سفهه في الكريم الاكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وصى محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله عليه ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله احد اداني الاحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد ادو النبي المصطفى هداني ولي اراد كل من هداني امد بي الاهداء وام جيسس وصرف حن يحام حيسس ابات وحاب كريم اقبلت الي والهدى جميعا اخجلت عددهم سجد الخبي عددهم سجد الخبي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الاله الاحد الحد الصمد رافع السماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سليم قبل النبي المنتقى صلاة مع صلاة من وفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي إلى الجميل صلبها وأخرجي منه به تنبها ودي لله الكريم الأكرم وللجميل صلبها المكرم وشي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خصمي وسقت بالله الذي لا ينفر ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني وأخرجا أني بخزي وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له أف له وغاية الله تقيني كلما يسوؤني في أبد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويروض للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاة والتسليم على النبي وجهي للعليم لا نفع ياتي أبدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا أشرك صاحب ربي ولا أكن خيره حلا محولا لا أترك النيل لسيلي وجهام وسرت كلي له موجهام لا أبتغي بسل جلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا أبتغي خير النبي وصيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حد الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يختصي قديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني الإمام يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتداه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي يا أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمته توحيد وعنك يا أكرم لا أهين يا سر الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحرم يا سر المخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد مرحمك يا ربي فرح ورق الهين بما كربته ولي خالد سبما يا من سهور يا محك تتام له به كل بلا اختتام يا الله يا احد يا خير صمت يا من يقيني الممات والكمت قتلت من اليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن اهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد احييتني بقل هو الله احد يا مهيا ليس له كفوا احد صل بها اني على خير سند وصلي من وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلط جلي برحمة وجد لي بالبلد رافقت أهل الكنف فأرقت العدد كلن بيا في من تحالى أنا حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والكمر
وجل بجاه الى اسيم خدمتي كخدم السهاب خير الامه وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي به

ibadam maqbulatan tajru lis sahadam ya rabbana salli ala muhammadin wa alihi ma hasihabil humadin warzaqan naibihi siddiqin rafiqi fil qarisi tasdiqin warzaqan wasirihi al faruqin sayyidina umar as tafriqin warzaqan mamunihi usmana wasirhu qufranaka wal amana huwa alladhi qarfasa bin nurayn وبهم ورحمني في الدارين وارتضى عن وارثه علي ابن ابي طالب العلي باب الهلوم والد السبتين وليها بجائه بسين وصل يا خير اله وبلا على محمد ومن تحبدا من اله وصحبه وهبلي جواره به وصنصه كبلي وليها باهل عرف الهمزه نفع كتابك ولسيف رمسا يا ربنا صل على وسيلتي محمد وسبه فضيلتي وارتدان ابي ان ابي ابن كعب وعلمني واهل كهب وسخردان ابدا للاخنس اسلمي وانفعني دنس وسخردان ابدا للارقم ابن ابي الارقم وصف سخم وسخردا ان سرمدا لاسعد ابن يسيد وهمني واسعد وسخردا ان سرمدا الى انس ابن معاذ والتحسني من فاس وسخردا ان سرمدا لانس مولى رسولي وفيني مدنس وصلى رمضان عليه بالسلام بلال وسبي مصنصه السلام وسخرداك الى انيس ابن خطازه واس ابن اوسي وسخردا ان رمضان لاوسي وابن ثابت وثبت اوسي وسخردا ان رمضان لاوسي ولد خولين وكمل جوسي وردان اياس ابن اوسي ونجني من محسم واوسي وسخردا ان رمضان الى اياس ابن البكير واكتب الدهر اياس لجمله الاهداء من ركوني الا يا رب له سكوني ولتمني حسن اسين وهمني في باهلي وترد لي ثمني ولترد لي ثمني يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي له جوامه الكرام سيدنا محمد والالم وصحبه الدرار والالم وربه ان اهل عرف البائم من قاتل الهدى سوي الاباهم وعن بجير بن ابي بجير ارضى ونجني به من جوري وارتضى عن بهاسن من سحلبا وسق به لما يفوخ مطلبا وسخرداك لبراء ولدي مهروز ردي وهم خلدي وارتضى عن بسبسة بن حمري ولسره الصدر ويسر امري وسخردا عن سرمدا لبسري ابن البراء والتخلد بسري وارتضى عن بصير بن سعد وبي بصر ثمانية سا سعد وسخرداك لبلال بن رباح وتلمكوس خير بر ورباح وليهب بالباهي خير بركه وليسخر مسركا ومسركا يا ربنا صل صلاه تجهل بها نسامي خير فهل يفلهم على النبي المتبع وسلم ولا علي وسلم وكل مسلم وارتضى عن صحابه جميعا يا خير مخن لم يصل سميها وسر عن اهل عرف الطاهم وعن يمهم صبا الفطاهم وسخرداك لتميم المولى خراس الهال الهدى يا مولى وسخرداك لتميم المولى ابناء خن وهدني بالاولى ولتميم من يهار سخردا وليتم ما خصته ردا بجائه وجائهم ووفقهم وبي النور بهداك افقهم وسوق صلاه بسلام للنبي وين دوتال فوق الجنوب ورد عن السماء بمحن وتلني باب هدى وبر لا كسخلني يا ربنا صل على محمد واله وصحبه والهمر وهب لي اليوم صبوت الخدم باهل عرف ساي واسكر خدمي وارتد عن ثابت من اقرم وليكن اقرمي ثابت من اقرم وليكن في ابد بالكرم وارتد عن ثابت من سحلبا وسرمدا سخل يفوخ المطلبا وارتد عن ثابت من خالد وجل اليوم بهوسن خالد وارتد عن ثابت من حمر ولسر صد ويسر امري وتفين دايخمها السلسال بالمنتمي منهم الى هزالي ثابت من السهيد في اليمام وارتد عنهم ولتدم اطمانا وارتد عن سحلبة من هاتب ونجني به من المعاتب وارتد عن سحلبة من حمر ومهيوب ولتصفي عمري وارتد عن سحلبة من حنم ونجني من باتل ومسلم من باتل ومسلم وارتد عن سقف سليل حمر وليكن بالجود ياس الامر يا ربنا صل صلاه بسلام على الذي جاء باحسن كلام سيدنا محمد والالم وصحبه واستجب به سؤالي وليهب باهل عرف الجيم سلامه من هي للرجيم واجبر لي القصر واحسن للاياب بجابر ينسب للجد رياب وابن عبد الله وارض عنهم وانصر جنابي ابدا وصنهم واجبر الاهداء لالهي باخي جابر بن عبد الله سليل حمر وارض عنه ابدا يا خير من يجبر من لم يحبدا وارتد عن جابر بن صخر وتل مكاتب يا خير الذخر وترد عن ابدا للجبر ابن هتيك والتقبل صبري وسرداك الى جبير ابن اياس والتريم ميري يا ربنا صل صلاه بالسلام على الذي صفى وصحصح السلام سيدنا محمد والالم وسب من في الناس كالالم وهد بحق اهل عرف الهائم
kuli wahay bi jalo samihaim warda anil harisum an yun maila anasin radawat anasin radi warstuqni ila warda anil harisum an khadin tamam liawsin rafihin bil muhtamam warda anil harisum an ibn muhas awsin mimmi ya khair man abdana has wa hab li hismatam min kulli bala wa muhyu bi mazahiq bala warda anil harisum an lihatibi yusubu wam lahlabat labanan awatibi warda anil harisum an liqasmam numi waxal bi ahi abqi jasmam warda anil harisum an ilaabi khusaymatun yuma wa jannib maubi warda anil harisum an lisimam yusubu wasrifni anil mazimam warda anil harisum an lihurfuja numi ya man khadrajtu makhrajam warda anil harisum an liawsim numi qabilatun huwa ibn khaysim warda anil harisum an liqasrajim numi ibn khaysim wal tuhasin makhrajim wa tal ibadatu rijal badrim mahayya fi darin warfan khadrim wa sukhdan abadan ya rahman lil harisil lasin tamalin human wa sukhdan abadan li harisa ibn surahata wa kun lil warisam wa sukhdan harisatin nuhman wa li yakun bi jaihim ya rahman wa sukhdan hatibatin lasin tamam ila abi baltahatin bil muhtamam wa sukhdan hatibatin ni'amri wa najini min hasirin wa khumrim wa sukhdaka ila al hababim man rayu khadal khair babim wa sukhdaka ila habibim ابن الاسود وكنت بيبي ابلي بحرمه الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وهبيب وطبعا حرام ابن ملهان وقل لساني يا هبيس الالهان وسق الى حريس ابن سيد خير دن ولي جد بسيد ورد عن الحسين بن الحارث يا خير محبوب وخير وارث وسق لابن الحمير حمزه وللرئيس سهداء امس حمي ابي بك ابن عبد المطلب وجله في خير الجنان الخليب وانصر علي الحام يا الهي بركة الماه بن عبد الله وبركات صحبه جميعهم يا خير محتن لم يصل سميهم يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وصحبه والمقتفي أفعالهم وليهب بأهل أرف القائم سعادة تدوم بالرقائم وطلعا خارجة من سيد وجرف الله أبدا سازيد وسردا أبدا لخالد ابن البكير وجسعني والدي وسردا لخالد بن قيس وسني حلم ورق قيس وسرداك إلى خباب ابن الأرت صادق الهباب وعبد اليوم رسوخ في الهروم فدا وفرحا يا حكيم يا حليم وسرداك لمولا خطبا خباب بن الردي وحبل رطبا وسخدا عن ابن لابن اساف خبيب بن مردي وان في الانكساب وسخدا لقداس بن مام الى قتاده وسخ لي خن مام وتردا عن قراس بن نسمتي ولي اب كوني بسر الامه وتردا عن خريم بن فاتك ولي يستخر كل باق هاتك وتردا عن خالد بن رافهم وتقنني بك عن المدافهم وسخدا الى خلاد ابن سويد وهدبي بلادي وتردا عن خلاد بن عمرو وفرد الأكبر أبقى همريم وطلع عن خلاد بن قيسيم وست تنبه وعسم قيسيم وطلع عن خلاد بن قيسيم ولياب خير هدى وقيسيم وطلع عن خليفة المعروفين بابن هدين والسلم تعريفهم وسقداك إلى قنيسيم ابن خصافة وصحصه نوسيم وسقداك إلى خواتيم ابن جبير والسلم خيراتهم وسقداك إلى خوليهم ابن أبي خليل والسكر صحيهم يا ربنا صلي صلاة بالسلام على الذي تفي به قلبي سلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدد وليهب بأهل أرف ذالين سكا حقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم سقوانا ومهيوب وكفني نيرانا وسردا لسيسم علي نلسيم لعبد أمر ينتمي وتهزي كل مهيسا بك من كل بلام وكل ما نويت فيك كملا يا ربنا صلي صلاة بالسلام على أبي بك والإقبال الكلام

أعطى المشفع معطي الفضل والكرم فضلا عظيما هداني أي محترم نبينا المنتقى ما إن يماثله في الخلق والخلق خلق فاق

أمين. ربحت في خدمتي بالمعتمى ربحا بي عصمت من الأسوأ والندم. لو تقبل مني مالكي خدمي وجاد لي بالذي لم يحفظوا خدمي. بالمصطفى خلق الباقي خلائقه عليه الصلاة الذي أبقى بلا سقم. يقود للمصطفى

وأن أحمد باب الله ذي النعم لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الواسع الحكم صلى عليه الذي أبقى فضائله في الآل والصحب أهل العلم.

مدحت أحمد مدحا لا يفارقه مقادني به من بعدك الوكم. مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكم. مدحت أحمد مدحا لا يفارقه وقاد لي النفع من يعنى بلا وكم. قد بان أن رسول الله أفضل من مضى ومن حان أو يبديه ذو القدم. ابن المشفع أعلاني وكرمني علي تسيم باق جل عن عدم. محمد سيد السادات قدمه باق قديم حبا بالفضل والكرم. إن ربي على كل شيء حفيظ أغناني الله رب الجن والبشر عن العناء والأذى بالشكر والبشر. نبينا المنتقى أغنى استجاعته نحوي عن الغزو وال

انفاحا لخير الخلق مزمن ولا ندري لان ما قد كان حلق الحجر بيات خير وراء من قبل ذا خدم عليه السلام باق صان عن خطر بياته قبل بالاقلام منفردا وصاني على ذا التسيير كالمطر يقود لي مدمع يقود لي مدحوس سرا افوز به.

كتابه قد بدا لي فيه مستترا من الورى وهداني الله بالصور. كتابه قد بدا لي

كدر ومرض طيتها إلى الجنان الغرض فاجعني بشر تدوم يا الكريم ذو البقى القديم ينقادني من مالك تكرم ومن نبيه أتاني الكرم قادني الله جزاء الله بلا أذن وأجر عبد الله قادني الله جزاء الله بلا أذن

الكلام قد إضاءت ورضا للتجان ألا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر ألا كل ما يسوء أو يضر لغير نحوي ليس ينحوني يضر هديتي موصلة لله عاصمة من ضر ولاه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوي إنه بما تعملون بصير فزنا بكون رسول الله في صفرك أنا الأصيلة في مكث وفي السفرين أزكى صلاة

محمد جنتي عن كل مكروهات وجنتي يوم التر من نار بالشرر كل ربي تعالى وعده ابدا. يا خيمة البشير

ورزقته البدن مدة العمرين، نجاني الله من أعدائه الأمان، يومت بهم أنظابني عصري، تعبت منذ زمان خائفا وجلا، أشكو إلى الله ذا جهل وذا خوري، أنا ابتل الله بالمختار مبتهلا، وهل بدين زمان السير والحضرين، كي رجوت بهم رجوت من الهادي جوارهم، فيا أخرى كما لي قد قضى وترين، محمد ظهر جهرا سيادته لكل خلق ظهور الشمس والقمر، عليه الصلاة بالتسليم بلا عدد، من كونه لي أغناني عن النفرين، كون المكرم لي أغناني

لا زلت أشكره بالحفظ في خلدي وفي التدبر بالتجويد والنظر أزال كل عن السلام به وبالصلاة بتسليم على البشر أسيم ربي قلاما لست أذكره إلا وأشكره.

الله أسأل بالمختار سيدنا كوني سعيدا بلا كد ولا كدر، قنايته وقت قهارا يستقر لي بقاري كل ذي

عليم علمني القرآن الدون عنهم والقلب النور والنور سرمدا بصري ملكني اليوم أسرارا تلازمني وتكفني ذلة يا رب ما قتلي هي بتوسعة تنمو بتكرمة هي أخرى

بكونك المغير بر البصير أدين ليتقى والغنى والنصر لا نظري صار الإله بتسم وبارك ما يلي بلا سبب من شاء على القمر يعلي جنابي بلا كد ولا سبب لكوني بالمختار من مضيب خلق أعصابه بالقلب أخدمه إلى قدري لي كان في سفري وسأل العلم.

لي شيء من الوسواس هوقت بالنبي أبا النواس أن علني من اللسان العربي كيسون النبي العربي هرب من شعر إبليس المريد وبقصائد يهتدي المريد غناية بالله عن الملوك نجاد بالصفاء والتمليك يبسو أنف العلوم قلمين ولسواي أما كل ألم بارك لي في الخط معطي الوحي وقني ما يسرد المحيين إلي قاد مالكي كتابا كشفا كما وهب للكتابا غيب الله ما لم يعلم كتابه

الكتابة يفوق عندا ثم به يباهي جندا طافقي في خط أهل بدر قادمي أجل معل القدر أكتب ناقل من اللوح الحفيظ مع رضوان العلي واللفين تكي من ليس له كفءا أحد كلا سوى الساق كل من جحل وصيئة الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكبر الباقي بلا انتهاء وسفري إليه ذو انتهاء نبقى بيني وبين ربي شيء مقدر لصف الحب إلى سوى نحوي انتحى الشيطان وليصف المجلس والأوطان رضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي ضيافتي كشف للغيوب يعند من عني محل عيوبا وجود ذي القدم والبقاء قد باني وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي لدى القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلتك ما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس الوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكي من ليس له كفءا أحد ملك ذو القدرة والإرادة قيل والحبيب ما أراد أكون العلم وذو الحياة كما أشاء بصف الحياة كروي يستمعي محت

الله كيف أعتليك مع ارتقاء عبادتي للوجود والقدم وقادري في عادتي خير الخدم للبقاء والخلاف.

القلوب قرائبا يقود لي مع الحليم إلى سوايا كل ضر وكدر في أبد بيني من يجري القدر للمنتقى وجهت في عشر سنين ما قادري به الحلال كالفنون يقود المحي بإذن المالك مسجد مجذوب وكل سالك الأظاهر باطن قاد الظاهرا باطنا خديما باهرا ليقول هاد وعليم في كل شيء مدينة العلوم لوجه الكريم من يشترى ما لا يزال سرمدا مستترا هو لي متى تقل هو لي متى تقل كن يكن وليكمل مرادي بكن أن يسلم أبي

من كل خلق يحمدون. رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يحمد، هو وسيلتي إلى الأحب، عبدا خديما أي خل حبي، أسير من ساق العداء لغيري، ألي به يصفي ميرين. قسم الفضل الذي لم يلد، قسم مولودا أميل خلدي، قلت للجلال والإكرام نعيده.

مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن أكرمني الأحد بالتوحيد عند ذوي النفور والجحود فعداي لسواي الله فضل ولا إله إلا الله فأقلامي ومدادي والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن يقودي لجنة الإسلام تخودني لجنة الإسلام ولسوى نحو تحل ملام قلبت قلبي واللساني والجسد لمالك ولي مخجل أسد صان حياتي عن شقاء ومرض بقي يقود رضاه في الغرض صدقة الصمد صانت عمري عن كل مفسد وعن مؤمر هدية الهادي هدت كليتي قيل الجنان وأنارت نيتي مدني الله بجاه أحمد مسرة ليست تشوب كمدا عن مالكي وعن رسول الله هديت ذا بعد من الملاهي بر عن القدوس في الدارين من جالبات النار والعارين أيوة ربي وحقق الرجاء ولا يوجه لصدري حرجان هذا مال بنى من ضر من ضرري كلي وحبي وحماني عن غرر هذا مال بنى من الضرر كلي وحبي وحماني عن شرر تصي عن الكفور والفسوق كفوزي بربح السوق ولا إقالا كم عداي زين مقالا إلى شعاع نحوي تحى الفساد ولسوى ما بعته الكساد ولا العين والأذى والقدر ولا يعيدها لي المقتدر لا ينتهي ضري أقيالك ويحد بعمر العيال يصل الخيل

والرسول وفي الكتاب وأتاني خير رسول. بارك ربي بارك يا ربي في عاداتي وفي عبادتي مع السادات. غضب ربي لسوى عمري الحزن وإنه قبل مني ما اتزن. بان بخطي عباد الله الله قد أنزاك فضل الله. مد إلي سره المصونان من يحرفي أغلى الحصونان. إلى يدي ولفاد قادا كتاب ربي.

وقادر المعنى إلى الحلاوة، يقود للمعنى إله الصمد، وليقاد لفظه محمد. هنبا أمين الوحي أن يقاد الكتاب المحيي، أطل ربي بوجه الكريم تلاوة سوابها ليس يريم. يقودني إليك حب الذكر، قني به كل أذى ومكر، وسبك

خذ بقول ربي الأحد في آخر الثلث من يوم الأحد أذرعني الشكوك والسنن بعد ما تبت له كل سنة مصليا مسلما على النبي حتى قلت مثل الجار الجنب فارقا لله ستة عشر في وقتي تلازم البشر أعبده إن شاء جل لوفاة لكن الحكيم من غير التفان أخرجني أكرم به من بيتي أما خروجي جاهلا كالميت لكي يدلني عليه وحدا كي أنجز تعالى وعدا لك اليدس التي كانت تجور ولي أجود برجوعي ذا أجور بفضله وجوده وجاهي سيدنا الماحي العظيم الجاي دعوته واستجاب كرما ونلت ما رمت وما لم أرما فجعلي يوم الخميس بالسرور وراضي ذوي الجحود والغرور يسر لي ما كان صعبا قبل وعني انتفى الأذى والكبر ذهب عن الشك في كون الكريم قل أرجو منه فوق ما أروم هل يوهب في الترك وفي أخي بالجاهل مصطفى الهادي الوفي بركة وعصمة والتوسعة يا خير نافع بجر منفع جنوب بصير عاجلا بالمسلمين لحرمة المشفع الهادي الأمين فتاح للفتى في الخيورك أبا خادما لك

غبي الدحور وثقت بالحي الذي ليس يموت القادر المقتدر المحيي المميت إياك نعبد ونستعين لا خير معبود ومن يعين بك رجوت

اكفني ما لا احب اجل قصيدتي به اخر مان كذبت في تغربي تكرما مسكت بالله مع الرسول هو كان لي ولي يسوق الصولي اني عبد الله جل وخديم لمصطفى لي اعتلاءه يد يسري بها رقيب وعتيد في كل يوم عند ذي العرش المجيد نبهتني في ضحوه الاذنين

السلام ثم جئتني فليستخر سرمدان كل معاد بجاه أحمدان أجبي قصائدي وغيرها ومن حياتي وتكسر خيرها سقي ماء فوق

وسلم وبيت فهدي وزبت قدمي وبإلى خير برايا خدمي فضع يا مغني عليه صلي من آلي وأصحابي واشكر كلي أشكرك اللهم كلي في الوطن كل شكري في البحور بلعطن أتمت نفسي ربي في الإزرين وحدي وحدك فزعزح شيني لك اشتكيت الجهل والغرابة وفي وجهك وقني الكآبة أنت لي أغريتني عن سببي بكم فنجني به من تربي ربي قد رضيت عنك وبك يا مغنيا أغنيتني بجذبك جئتك يا كريم أجل القرى ومن يا معيد بشر القرآن وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض ويتوهي إلى من بكني كي يكون الشيء الذي لم يكن أشكره بمد حمد حسن كمصلي على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني كمنزلي ووطني أعيد كل مشرك لم يزعني قيادي فضل والصفا عطني مسكت بذكر الحكيم البين وإني بالحق ذو تدين أعوذ ربي بخير السنن قضى الفرائد ويعلي منني أشكره كلي بغير الددن ملئ السوق ما يرقي ديدني نجيت وقاد لي بالرسن وصنع فيدا قد أزال وزني فجأني إما أزال محني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كرة

لم يلني قلقته ما يسخر يلني سهل الشيء الذي لم يهني قلقته ما يسخر يهني فجري ما يدير دمني هو كيم فضله لم يكمني يشكره كلي بعد قطني قال إيقته ما لم يبطني مدودي لغير ذي العرش الغني من كان لي وإنني له غني كسفر إني لدى تيقني أسأل جل الدوام اليقني ثبت الهدى المبين بجاه الخلق العظيم اللين فأخت كل فعلة لم تحسن فانقضي خير المنى بالرسن يقود الكرم دون فتن مغن كفاني العنا كالكتن ألا نري قلوب أهل السفن مستغيا بالصحة عن السنين هو متابع العام من توطني قبل كمالي بلا تفطن أشكره إذ قادني عن مسكني ملقي نفسي التزاني.

الناس فيمكث في الأرض ويتوجي لمغن فكان أن يكرم لي ونفسي زكان أشكر شكرا يزيل الشكام ولي يلينكم.

الكات وصحبه المر الأعادي هلكان أسفه معد ظلاما أركاك إذ خبر العدا حبركان ووجهه إلى الأعادي سلكاك هنا أو إجابة والسلكان أنت به من سلسوه شركاك كما أداموا حرنا وفركا كما أداموا حرنا وفركان تودي عدا معا والفلكان ومن سيعطي دواما ملكان تناديته مشتكيا فأسكان وضلع ناقتي ضر حشكان فجعل المغني بسر بكام عناق من قد سلسوا واتكان أني عفا متحف

ملكني ما قلب يرسي ملكان للتنازع وفاق السلكان كوثيقة أراد السفكان لمن قلبه أفك أفكان هب سعادتي وزدني نسكان ويتلازم الكتاب مسكان فجرتي إما أزال الضنكات وبيفصل

وكفعن ما يجد الشكان لينتي سخن هنا فندكا أخي من طلع عداك بكان ربيتني بمنزل قد سكا أبن عيوب كلها فانسكا ضيفك راد عنك يا من زكا أفسن له وقبل عنه فكا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وهب للوهاب في الثلاثة ما يخرج العشرة

يافعا أزازا به ولي يوجه الأزازا كلي خير من حوى ابتعازا قادم من بادرة بعازا مدحو قراضل البسازا وجملة الحساد والنسازا أحمد من ألبسني أنجازا وليرود من وشى نجازا يسوق

اشفع عني أسبا لهازات وإعداء وجه اللهازان يا عدما قد سلسوا التسلاسات والكل عيقا جائلا لسلاسان له العدو معا أباسان عني حيارات سبية عبازان أقول حين كان

إجابة تزحزح الدلاء تزحزح الدس تزحزح الدعاسا ويطرود كل جان عاسا إجابة تزحزح الدعاسا ويطرود

يشكو كلية إنشاء بالقنوت وبالقنوت والقنوت والقنوت فهذا قوى مبارز القتل عن أهل ارتداد وفتور فسقوا قجره إلى الوكيل وسجل قيمة يجرد للسكون أنتفى مدحا أنتفى مدهن.

التباس وصمدا يعصمني من باس قليت جل لدى أناس أطاعتم عصيان رب الناس كريساق ما على

بالبدر المؤذى ينير بدر يودي الله بهم بالنصر كن عزيز يرود عصر ملكني بقي حباب الزخر هذا قضني بخير فخر قضت بعد الزوال حجري وقلت راجيا كبير أجري بسعادتي وزعزح ضري أنا ولشد بفراقي سري فاقوا عند العدا في البحر لما خميس لي جد ببحر عرب جد لي بخير بر عبدا خديما ماكسا في بر لي قد ما يصف في عمري وكنت الفضل يا ذا الأمر ويبكني نور أهل الدهر كنصر جل خالصا وجهري أرتي فمن يقبل شكري وتقني كل أذن ومكر أضيت عن رب الكريم البر كن مصليا على الشفيع البر ذاك أزاله بأهل بدر علم إذا ينير بدر وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

أن يولي خيرا كثيرا كخير كثيرا مدام ما عيبي وأزال الكدام. طن ولي خير كثيرا مدام أشكر شكرا يقيني

سبحانه ربا تعالى فردا منتقما نفاعدا يكردا وتبكوني أزال الحقدا كم نشترى ربيعي نقدا يقود ما يخجل

الناس فيمكث في الأرض وهجة وجه الخير ربي بالحمد والشكر بنعم ربي أحمد وجادري بالحب وبيضاء وخدمة المحب محمد منحه يربي كل وصال لي خير الطب مدحي له بعد الصلاة أبي.

علي قدم النبي فيد سعبي ينصر محجنا لكل السعبي أصل فرق المنا في تربي وأن يزيل بي جهل التربي لو توجهت وزال كربي واطي من إضاء بالقرب نايت وقد أزال أجبي قم أطب كساف الحجب أصل تسخير كل السعبي قم يوضه العداء بالرعب أصيب المصطفى والسحب توضه للناس خير اللعب.

غيبا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كما يحسب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيد سماء فخلد

0: أي بكوني سرور العرب وجم في الشق معا والغرب اليدين كل خطب قوم يابس مثل الرطب ولي ما شط بكن يا ربي أما أناجي بنعم ربي تكرما مغنيا أن كسبي أخي بكن هو تعالى حسبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا صل صلاة بالسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد، وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء، ولترضى عن رافع المعروف بابن يزيد ولتدم معروف، ولترضى عن رافع الشهير بابن المعلى ولتدم تطهيري، ولترضى عن رافع ابن عنجدة وليهب سعادة مع الجدى، ولترضى عن ربيعة بن الحارث وليكن يا خير باخ وارث، وسخ رضاءك إلى ربيعة وهب لي الباطن والشريعة، وسخ رضاءك إلى الربيع واشترم مني أبدا مبيعي، وسخ رضاءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي، وسخ رضاءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة، ولترضى عن رفاعة بن عمري وفي الذي اللي اخترت أبقي عمري، ولترضى عن رفاعة بن الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع. يا ربنا صل صلاة بسلام على خليلك الذي جل الظلام، صل بتسليم على محمد ولالي وصحبي وعمري أحمد، وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك خائما وصائما، ولترضى سرمدا عن الزبير ولي طيب يا كريم ميري، ولترضى عن زيد إلى المزين قد انتمى وأني يمخشيني، ولترضى عن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى، ولترضى عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة، ولترضى عن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب، ولترضى عن زيد نمي لحارسة وبالنبي هب لي كوني وارثا، ولترضى عن زيد نمي لدثنا والتخني دنيا وأخرى فتنا، ولترضى يا كريم عن زيادي ولدي عمر ولتدم رشادي، وسخرضا إلى زياد بن اللبيد وعني يصرف كل ما ليس يفيد. يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب، على محمد وسلم أبدا بلال وصحب وزني هدى، وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالظاء طهارة من جملة الأدران وكون ظل رحمة الأقران، وسخ رضا ناميا لطلحة وليسخ بشارة وفرحة، وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد مالك وكثر نيلي، وسخ رضاءك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي، وسخ رضاءك إلى ظهيري وجعل حياتي حياة خيري. يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إليك خطا أعبد، مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعليني به، على وسيلتي إليك أحمد ولا لي وصحبي وكن لي سرمدا، وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعصمة يا كافي.

0: في وصهر باءك لكعب ولدي زيد وصحيح جسدي وخلدي وصهر باءك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقل وصحة الأفعال واحلل العقل يا ربنا صل صلاة تبطل مكائد العدا بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدوا به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولالي والصحب وكن لسرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصهر ضاءك لمالك النمي إلى أمية وكثر مغنمي وصهر ضاءك لمالك ولد خدامة وصرمدا خن النكت وارتد عن مالك بن عمري ونجني من شقوة وذعري وصهر ضاءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنت وارتد عن مالك بن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود وارتد عن مالك المنصوب إلى ربيعته وكن محبوبي وارتد عن مالك بن رافعي ولتفني عمري كله في النافعي وارتد عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وصهر ضاءك إلى المجدر وعندك اجعلني غدا ذا بشري وصهر ضاء النامي لمرشدي وزني العلم وحلد رشدي وصهر ضاءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصهر ضاءك إلى محرري ونجني من موجبات ضرري وصهر ضاءك إلى مظهري وليهب كوني ذات مهوري وصهر ضاء النامي لمحرزي وصيرني بك ذات عززي والطرد عن محمد بن مسلمة وبي بشر مسلما ومسلمة وصهر ضاءك إلى مرارا وهب لي التجيد والإنارة وصهر ضاء النامي لما قلي وعندك اجعلني ذات فضلي وصهر ضاء النامي لمعمري وكف عني موجبات الكدري وصهر ضاء النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضبي وصهر ضاءك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصهر ضاء النامي لمعبدي ولدي وهب وحمني وأيدي وصهر ضاء لابن قيس معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصهر ضاء النامي لمعبدي ولدي عباد وحي حسدي وصهر ضاءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصهر ضاءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وصهر ضاءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن عمادي وصهر ضاءك إلى معوذي ولدي عفراء وسع منفذي وصهر ضاءك إلى معوذي ولدي عمر وجنابي أعذي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توحيدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي خلوة وزد تزهيدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ابن ربيعة وزد تزويدي وصهر ضاءك لابن عبد سعدي مسعود الرضا وحل المجدي وصهر ضاءك إلى مسعودي ولدي سعد والتدم تحميدي وصهر ضاءك إلى معاذي ولدي عفراء وكم معاذي وصهر ضاء لمعاذ من الجبل ورم عقدي وحولي والعمل وصهر ضاء لمن ماعس معاذ ولتكفن العين يا خير الملاذ والطرد عن معاذ من عمري وخير عداية لإياذ القهري وصهر ضاء النامي لمهجعي وكف ما يضرني عن مرجعي وصهر ضاء النامي لمصطحي ولي أبواب قيورك افتحي وصهر ضاء النامي لمعني وعني يصرف كل ما لا يعني وصهر ضاء النامي للمنذر ابن محمد وخيري كثري وصهر ضاء النامي للمنذر ابن خدامة وحلبي نوري وصهر ضاء النامي للمنذر ولدي عمر وعيالي بشري وصهر ضاءك إلى مليلي واجعل نهاري طاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسوق بها دواما خير مطلوب يفوق مع سلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنارا سيدنا محمد قصر العلوم ولا لي والصحب وسقلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصهر ضاء لا من نوفلي وبي بشر يا معيد محفلي ولنعيمان خذ الظرافة ولنعيمان أخي الظرافة سخرضا وهب لي النظافة وسخرضا أك للنصر وانصري ألام كل والتدم تبشري والتبدع النعمان من ينمى إلى أسن وردني سعيدا دائلا وسخرضا أك إلى نعمانا ولد مالك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بما لي اخترت دواما ناجيا والتدع النعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذهما أبي وسح إلى النعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما ذا أمن ولمن عبد عبد ولمن عبد عمرو النعماني سخر رضا ولي رض زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادما سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب بكل مسلمي وليهب بأهل حرف الصادي سوغك لي منايا في تمادي وسخر ضاءك إلى صفوانا والعام عني زحزه الأدرانا وسخر ضاءك إلى سهيبي واحفر ذنوبي وامحو عني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهى لها على النور المنير ذي البهاء سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضادي كوني أبس لكل ذي رشادي وسخر ضاء ناميا للضمرة وكن مغيثني بخير النصرة وسخر ضاءك إلى الضحاك ولدي حارثة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور وارض عن الضحاك من لعبدي أمر قد انتصب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك عملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآلي وصحبي والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من ضر كل عين والطرد عن عامر المنصوب إلى أمية وكفر حوبي والطرد عن عامر المنتسب إلى البكير ودعاء استجبي والطرد عن عامر المنتسب إلى ربيعة وعيب أذهبي والطرد عن عامر ابن سلمة وليسخر يا خدير الظلمة والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وسحلي الأرب وسخر ضاءك إلى عمارة وليسخر كل ذي إمارة والطرد عن آخل الشهيد وعدني من أفضل العبيد وسخر ضاء ناميا لعاصمي ابن عدي ولتدم مكارمي والطرد عن عاصم ابن قيس وصدر يسرح ولتعظم قيس والطرد عن عاصم العاصم ابن ثابت والعام جدلي بدرك الفائت والطرد عن عباد ابن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وسخر ضاءك إلى عبادي ولد خيس والتزر رشادي والطرد عن عباد ابن عائشة وشد بحمدي لك عام سيجا وسخر ضاءك إلى عبادة ولد حسحاس وزد إفادة زدنا فرحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والطرد عن عبادة ابن الصامت وعني يقضي العام كل فائتي وكلمتا بالعام رب ما هي عني كلما جنيت ماضيا وسخر ضاءك إلى عماري ولا مكمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام والطرد عن عكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دون كمدي وسخر ضاءك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية والطرد عن عبيدة والتجبي العام ما كتبته في كتبي وسخر ضاء ناميا لعنترة وكل حياتي كحياة الخيرة وسخر ضاء ناميا لعبسي ونجني ولدي من حبسي وسخر ضاءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وسخر ضاء ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسخر ضاءك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسخر ضاءك إلى عويمي وليسخ خيرك كل يومي وسخر ضاءك إلى عيادي وشد بأن العام عنك راضي وسخر ضاءك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر سيدي ولعبيد ابن أبي عبيدي سخر رضا وفك عني قيدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي سيد وجد لي عاجلا بمقصدي وسخر ضاءك لعبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وسخر ضاء ناميا لعتبة ولد عبد الله عالي الرتبة والطرد عن عتبة من لخزوان حد تما ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور خرني واكتب لي العام ثواب حجي وعمرة وليكن ونجي واكتب رضاءك إلى أول من دفن في الغرقد مقبر المنن عثمان من ينمى إلى مضعوني بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الزور والجوار العملي ولي الطيب داري واكتب رضا النامي لعزمه ابن الحسين والتدم لعزمة وصهرضا لعزمة لأشجع خدين تماو أبدا لوسيا ولمن عوف عبد الرحمن سخر رضا بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولمن جبر عبد الرحمن سخر رضا يا خالق الأكوان وصهرضا أك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسوق إلى من الجد عبد الله خير رضائك بلا تناهي وشل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعداء وليهب فيها تدارك الجميع ما فاتني من صالحات يا سميع ولمن جحش وهو عبد الله سخي الرضا والنجني من داهي وسوق لعبد الله من إلى الربيع نمي رضاك يا خريب يا بديع وسوق رضائك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواك وأبدا هب لي تلازمي رضاك وصغل عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن حق هو عبد الله سخي الرضا يا ربي يا إلهي وليجد بالجد والطي معا حتى أجاور الشفيع الشعبا سيدنا محمد وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولمن زيد هو عبد الله سخي الرضا ربي بلا تناهي والتقوي عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجوب وسهل عبد الله نجل مسعود خير رضا ورقني يا معبود وسهل عبد الله نجل كعبي خير رضا ولي خير يا ربي وسهل عبد الله نجل مدعون خير رضا ولي يجد بالمخزون وسهل عبد الله نجل محرمه خير رضا والتهيني بالمكرمة وسهل عبد الله نجل عرفطه خير رضا والنجني من محبطه وسهل عبد الله نجل عمري خير رضا وفيك طويل عمري وسخل عبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرضا وليهب فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثل النجبا وسخل عبد الله من قد انتسب إلى عمير ما رجا وما طلب منك من الرضوان والتهب لي ما فاخذني والتتحذيه كبلي وسخل عبد الله نجل ثعلبه خير رضا والتغنني عن مطلبة وسهل عبد الله نجل طارخي خير رضا وليجود بخارخي وسهل عبد الله نجل خيسي ولد صخر ذي الهدى والكيسي خير رضا والنجني والتعلني مع سلامة وطيب منني وسهل عبد الله نجل خيسي ولد خالد سديد الخيسي خير رضا ومنك علمني وكن لعبد وفذ جنابي وسن وسهل عبد الله نجل سهلي خير رضا وبيبشر أهلي وسهل عبد الله نجل سلمة خير الرضا والنجني من مظلمة والطرد عن نجل إياس عمري والعمر ما يا كريم أمري والطرد عن عمر لعوف النسباء وليحق ما للظن كتباء وسهل رضاك لعمر ينمى إلى سراخة وزدني علما والطرد عن عمر لمعبد النمي ونجني من اللغى والمأثمي والطرد عن عمر النمي لعنمة ونجني من موجبات المندمة والطرد عن عمر النمي لثعلبة وبي بشر يا كريم الطلبة والطرد عن عمر إلى معاذي نمي وكن يا مالكي معاذي والطرد عن عمر نمي إلى أبي صرح وعني كف كل ما أبي وصهر ضاء لعمير بن الحمام وشى المراد ذا كمال وتمام والطرد عن عمير من إلى أبي وقاص انتصب وقض مأربي والطرد عن عمير من للحارثي خد انتما يا خير باخ وارثي وشى البقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي المطهر الجنان وسخر ضاء ناميا لعقبه نجل ربيعة وسخل رغبة وسخر ضاء ناميا لعقبه ولد عامر وهب لي رتبة وسخر ضاء ناميا لعقبه ولد عثمان وسخل النخبة وسخر ضاء لابن وهب عقبة من جده قلدة ورفع جنبة وسخر ضاء لابن وهب عقبة سبت ربيعة والطيب قلبة عصمتني محوت ذنبي بكني وهبت لي مال الورى لم يكني ونجني وفر ذنوبي وكني لي بهم ومحو عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمدا ولا لوصاب ومن به اهتدى والتغنن العام بكونك اللياء في كل شيء سرمدا وحضنيا وصح رضاءك إلى غنامي وصح إلي جملة المرامي يا ربنا صلي صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي ضرا وكل ما يسوء سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه وسقليا بحق أهل الفائ فتح الأولياء وليهب بأهل حرف القافي قوتهم وسعيهم يا كافي وصح رضاء ناميا للفاكه وتغني بك وزد فواكه وصح رضاء ناميا لفروى والعام جلي بوسقى عروى وصح رضاء ناميا لخطبى وعني يصرف جالبات النكبى وصح رضاءك إلى خدامى والتقن الحساب والندامى وصح رضاءك إلى ختادى والعام جلي بقرق عادى وارتضى عن قيس إلى مخلدي خدنتما والعام الطيب خلدي وارتضى عن قيس لمحسن النمي والعام كثير يا كريم مغنمي وارتضى عن قيس سلالة أبي سعسعة والعام كمل أدبي وارتضى عن قيس سلالة السكن والعام يا منان سخليا المنن يا ربنا صلي صلاة تمهو أني بها ما لي ساققبه من كل ما لم ترضه لظاهرا وباطنا حتى أكون طاهرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على الشفيع الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفناء وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني عنك رضيت جدا وعن وسيلتي خديما عبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفنون وارتضى عن سالم من ما قلي ولا مسلمني وحالي كملي وارتضى عن سالم من المنسوب إلى العمير وامحو عني حوبي وصح رضاءك إلى صويبطي والتكفني أذى جميع السططي وصح رضاءك إلى سليطي وليستقرهم بلا تسليطي وصح رضاءك إلى سماكي وكف عني كل ذي إنهاكي وصح رضاءك إلى سناني وكف عني كدر الأزماني وصح رضاء ناميا لسائبي ولد عثمان وعظم جانبي ولابن ملحان سليم صح رضاء وعندك اجعلني سعيدا مرتضى والطرد عن سليم بن عمري والعام جد لي برضا وأجري والطرد عن سليم بن الحارث والعام جد لي بسر غايثي والطرد عن سليم بن قيس والعام هب لي يا كريم ويسي والطرد عن سعد سليل زيدي وكمل النيات قبل فيدي وصح رضا لولد الربيع سعد وهب للربح في مبيعي والطرد عن سعد سليل قوله والعام سخلي من حبيبي النيلة وصح رضاءك لسعد بن أبي وقاسن الثالث واكشف كربي وصح رضا لابن عبيدة الرئيس سعد وطيب باللقاء النفوس وصح رضاءك لسعد بن معاذ وسرمدا حطني يا خير الملاذ وصح رضاءك لسعد ولدي سهل وعسر أربع يا سمدي وارتضى عن سعد سليل خيثمة وليا فيها هدى ومكرمة وارتضى عن سعد سليل مالكي ولا محق خير الرجاء يا مالكي وارتضى عن سعد سليل عثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وارتضى عن سعد سليل خولي ولا مصدق نيتي وخولي وارتضى عن سعيد بن زيدي وجل هداي ابدا ذا زيدي وصح رضاءك الى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصح رضاء رضاء لاقيه سهلي ونجني وولدي واهلي وارتضى عن سهل سلاله عتيق ولا موجه لي نصرة الملوك وارتضى عن سهل لقيس ينتمي ولا مبشر بي كل مسلم وصح رضاءك لسهل انتمى الى حنيف والتجر للمجرما وصح رضاء لسهيل ولدي بيضا واجعلني النور بلدي وارتضى عن سواد بن زيدي ولا مفك يا مكيس خيدي وصح رضاءك الى سوادي ابن غزية الاديب الهادي ولا مهب لي جوار المصطفى حيث اكون خادما مع الوفاء وصح له منك صلاة بسلام اني وبلغا له هذا النظام وارتضى عن سلامة بن اسلم وبشرا بالاولياء والعلماء وارتضى عن سلامة بن ثابت واليوم هب لي ترك كل فائت وصح رضاء ناميا لسلمة ابن سلامة ور للظلمة وصح رضاءك إلى سراقة ولد كعب والتزني طاقة وصح رضاءك إلى سراقة ولد عمرو وانفع عني فاقة يا ربنا صلي صلاة تطوي لي بها السير وتمحو لغوي عني بها مع سلام تجذب لك به كل وعيب تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاي كون العام ذا تمكيني وذا فتوح وفيوض ورسوخ كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصح رضاءك إلى الشماسي ونقني من جملة الأدناس وصح رضاءك إلى شجاعي وعافني من جملة الأوجاعي وصح رضاءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صلي صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة ورؤية وزوري في كل موضع وكل طور مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليه بأهل حرف الواوي ولياي كوني ككل راوي وسخر ضاء ناميا لواخدي وخد إلي أفضل الفوائد وسخر ضاءك إلى وديعه وعندك اجعل خدمي وديعا وسخر ضاء ناميا لودقه وعيوبي كلها لصدقه والتضاء يزيد نجل الحارس ونقني من جملة الخبائث والتضاء يزيد نجل المنذر وظاهري وباطني فطهري والتضاء يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب والتضاء يزيد نجل عامري وعندك اجعلني مع الأكابر وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي كوني خديمه أرم خير وسيلة لذي الجلال لخائف الضلال والإضلال أشكر من شكر بالعبادة وخير من قاد له عبادة أجل من ربى وأوصل إلى مون كريم واسع موطن إلى وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاهي وآله وصحبه الأتباع وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إليك خطا وبالذي فاخر رجاء جتا صل وسلما على المشفع ولالي وساب وبأهل رفعي وشد بكون العم عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلاء والألماء مغتربا وكف عني الظلماء لك علي الشكر باليراع وغيرها وأرتجي البراء صل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والصحب أمين وجل نظامي يا شكر أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعطايا خوتا لنا وينس الدر والياقوتا وتلو مغنيا أن المربي وتطوي للسير به يا ربي وجعلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجعلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجعله جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال والتقني بي أذى الشيطان عند اقترابي ولدى أوطاني وجعل الدافع البلاء والغمة دنيا أخرى عن جميع الأمة وجعل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجعل يا كريم خير الذكر في عبد لي وخير الشكر وتلو يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائخا يا الله يا رب الورى يا مغني اجعل نظامي عن سلوك يغني وجعل عندك وعند المستوى صل عليه بسلام الاستواء مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجهد المغني الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يصفد إجابة الأكرم نعم الصمد وإنني إياه جل أحمد مد

انفردون اشكر هو الشكور الاحد وليرود السرمدا من جحدوا من لك المجيد والممجد الماجد الواجد نعم الامجد اجابه تصلح لي ما يفسدون وثمدا ترد لي من حسدون يدي تمتد له فتجد بي من غيره لا تجد ناجد هو تعالى احد ومن إنشاء صرمدا لا ألحد فطب أخي ثمن لا تكسدون سلعتها ولي للان الأسد أنا رضيت والدوام أحسدون حديقة الغلباء فيها المقصد وفي على مغن حفيظ يرشد كفي حدائقي زرعي يحصد لو توجهت بشكر يفرد لأنه المعطي الكريم المفرد كناجيت مغنيا عزيزا ينجد ومن ما فاق مرادي أجد أسأله تبشيره من يسجد بي وقهري كلما لا يسجد سقل يا خير مقيت يرفد منك منا لا يعتريها نفد فيأتني بما يدوم المدد عندي به وكل عنه العدد يخجل ما منك أتى يا أحد قيلي قد جاء ممن ألحدون منك أتاني عند بحر يزبد ما كل عنه وابل والزبد كفي جار وابل ومزبد مددك من واحد قد نعبد سلمت أصحة من قد رصدون في قاهر يبطل كيدا قصدون فتنتهم عني نفاها الصمد بجاه من سماته محمد يا الله يا خير إله يعبد صل على سيدي من قد عبدوا أحمد من قد شكروا وحمدوا.

وبي عني ما لا يعهد يا خير معت كونه لي أمهد ربيتني ويطلي من يسجدون فبست منك يمنا لا ينفد ذلك راضي عنك حين الصفد منك أتى والزال عنه الصفد طوبى لهم وحسن مآم طيبت يا كريم في البحور نسي وجدت بمهور الحور وجهت فيها لي ما تطيب نسي به وانت

النافع أنت الحفيظ والشكور الرافع، لك البلاد ولك العباد، وكل من عصوك قبل بادون، هديتهم بالرشد والكتاب فكفروا.

فاطن بهم يا ربي في الطوبى وفي دار السائل وموضعي فيه سقي فيها وفي السقي فيهما وفي كل محل نكس فيه ما يطيب المحل. ثم جئتني فليكن بالكرم ثابت بحفظ

مني الحمد الذي يجي القدر هلك من المغني المزحزح الكدر ثم صلاته على عز مضر وسيلتي في سفري وفي حضر فتضرعت بشكر قد صدر كفره من الخيار يبتدر إشه غاضي ذوي البطر بحفظه الحامي ولي قدر وترك لراض بالمختار كل من فجر وليسوق ما اشتهيت من فجر جعلني عبدا له خدي مبر كبحر ذا تهيئ به لبر نايت القلب والناجت والقلب مني قد صدر طلب صرف من قلاني وكدر ساجيت وهو الكريم ذو البشر وصمد أن يسوق لي خير بشر توجه لله كاشف الضرر وصمد عني يزحزه الغرر أصله وليجودك بالظفر ولي كان ذا اغتراب في سفر لو خطابي وهو خير من قهر للعدو حيث غاب أو ظهر لو خطابي وهو خير من قهر خير العدو حيث غاب أو ظهر لسخر يا خير ماكر مكر كل عدو ذي تنازع مكر تفضل يا خير غافل ستر بمحل كل من جلا وما استتر يا يعني بتعلم العلوم قد أمر أجيب نفعي نفع شمس وقمر وجفودا لي تخجل الدرر وبمن بين بين النصوص والطرر أن يكف كيد كل من كفر وبيد ربي نفرا بعد نفر لا يتجب وليكسف الصور كمن بر الخلق وأحسنت الصور أجب داعيك وهدبي ألف الزمر يا خير من هدى وخير من عمر لصفي عمري وطيب للمقر مشتغلا بكسف أسرار فقر مد مكوسي بنفع كالمطر يا ابو الحين ينفعك واكفني الخطر تفضل يا خير آمر حضرك علي باستقامة مع النظر تبتف عني كف الستة عشر ويسوها لي فوزا لبشر قلبي العيان لين ليررك وتق نفسي وأهلي الشرر ويبشر كل عالم أغر وكل ذي كبارة وذي صغر نجي بقية مكوزي من كدر وتتقبل كل ما مني صدر تفطب علي إني ذو خفر كلي بكن يا خير مشتر غفر جلي بكوني بشتمن هدى فخر أسية لك بنور ذا فخر رملي في اختفى وما ظهرك قلنك اجعلني نقي تقيا ذا نهر يا ربي اجعلني لديك ذا خير قال يا كثير ولتزل بي الحيان من علي بالكتاب ذي الخبر كسر به أفوق من فاق وبر نجي فادي واللساني من دعر وبأرق كل مفلق شعر نبي الكلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بالسهر بذكرك لي هداه قد ظهر عقني به عمن أسر أو جهر مشوى إمامًا كونه ليشتهر تفضل عليك يا من لي غفر برود من عاداك لي ومن نفر هديتني فليسخر من حصر في أبد يا خير قاهر النصر أجلني اللهم كل ذي ضجر وكل من فؤاده حاك الحجر أقل يا اللهم كل ذي عصر وضهي حتى يسير يا يسر لسخي من نهى ومن أمر وكل ذي بزالة ومن أمر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر أفدي اللهم كل ذي أشر يا قاهر الجنة ضرا والبشر نيتك اللهم يا رب انفطر ويستجيب برود كل ذي بطر هب لي فوق ما ببالي خطر في أبد بلا حساب أو خطر أجل الفيوضات تأتي تخجل المطر ورب أقضي ومقالي والسطر رب فضلك جميع ما سطر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصرك من بك انتصر أنت جنابي وقفني على الحصر كفتني الجوع وقيتني الدسر ألبتني فليرد زبي العسر لك ذنوب الصغر مع الكبر
وبدي ذا صغارة وذا كبرت هل يأهب في هذا السفر تردك لما في المياه والعفر أسر جميع ما اختفى وما استتر قل وليغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرر قل استجبت فقني كل غرر أجبتني يا من له أمر البشر قل إن هب لي قهر كل ذي أشر أويتني أغنيتني عن النفر فيخ من يبي إليه كنزو مفر عليم بالتلاسم السور ما الحديث دون ولي وخور قل يتوشي وإني مفتقر إليك يا غنى الذي لك افتقر رأنت نفسي تائبا مما غبر البحر كنف محوه وقدني يا لبر لك أنبت نادما مما صدر مني من الذنوب يا رب القدر لفزل لك وعني كف ما يجر ضر من أخرى وقت سير وحضر هب لي في اليمين عدة بشر قنص بها يا رب ستة عشر أجب جاه المصطفى ما قد جهر أجب بالجاه المصطفى ما قد بهل نور البرايا نوره حين ظهر تفضل علي في بحر وبر بروضك لي من سطى أو قد نبر لك التيت فحمني عن القطر ونجي من العادي والنتر كمثيل عذا وسقت للبشر قسمدا كل يا رب البشر أنت رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قاطي في بحي من قبل مكر في البحر حين قاد جيسه وكر بجني في البحر وحدي وفر مني في البر وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبتدر بنى الخيار من فيوجك الصدر بفضلك وحرمة المبر بما يفوق ظن في بحر وبر لك تقيم بقلب قد شكر يا خير من يذكر من لك الذكر يا خير من يغني وخير من قصر هل يفارق كل من خسر لم يأت في أيام طرا ما استتر وتمحو يا خير غافل ستر أقلت يا ربي إليك بالصور وبالأحاديث وإني ذو خور تفضل يا من قضيت للوتر بهاب الفيوض يخجل المطر تفضل يا من يجود بالخير علي بذك الحكيم والسير قني وهلي الآياء والسقر ولي ما فقدني في الفقر ويتوجه إليك في سفر وتجي تعجيل أو بن بالظفر أكتب صلاة بالسلام ذي القدر للمصطفى ولتكفني كل قدر مثل الجنة.

الذين اتقوا قاتل الأكرم الذي القدر منه على ما حنمحى به القدر ثبت توحيدي لواحد قهر للعدا من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر أنت السلاميك من به أعلى مضر أسكى سلامي لي ليبتدر كرمه على مبيد من غدر لمالكي حجة التوحيد ظهر على عدا عاد منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي في البر والبحر الذي العدا تبر جعلني عبدا له خديم برق البحر والبحر الذي العدا تبر مايته القلب مني قد سكر ومات انقلاني ومكر مايته الكريم ذو البشر وثمدا يقود لي خير بشر هدية لي كفاني من فجر لا يقود ما اشتهيت من فجر توجيه لمن كفاني الضرر صفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباقي شكورا قد استدر من فضله بدل خيار يبتدر لو خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي السر وجهر لك بقائي أنت باق ذو شكر كليتي وعند حزبه ذكرت تابع لي خير غافر سترت ما عيوبي من جلا وما استتر يسري هاد بتعليم أمرت بفضله كمخجل الشمس وقمر وجه لي فإذا ضلالتي حسر واكتب لي عدا وبعدهم قصر أنا رضيت وكفاني من نفر وبيهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبلي قضى الوطر وليس ينحوني بشيء ذا بصدو بطر تجابني أجابني من سر علم لي بقر ما يغني من له قد افتقر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمل من لكني الملك مخجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المختار أفضل البشر صلى عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر قيت شمالي ضري حذر قلب العيان من لي بالضرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجات كل الذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر لا يتمن له الذي مني صدرت ذكرا وشكرا وعلى الإغناء قدر فسيما من تاب علي وغفر قال لي به كفاني من كفر يسع باق ليقلد النهر ساق لغير جهك من انتهر رمى لي في خلفاء وما ظهر قد لي منهم بنور قد بهر يقود لي باق أزال بالحجر فضل به أكون زهرا زاخيا من علي بالكتاب ذي الخبر كشر مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر هم يرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجل أطلقي ولا ألاقي من حجر حماني الباقي ما صفى وسر وزحت على الإدارة غيري وبسر يقولي أزمان لج خير سمر ومتى لمن نهاك ومن أمل هداني الهادي وأرضى من حصر كمن أعانه كما ليختصر إلي قاد كرم النخل أبل قل بسحاب المنتقى العدا أبل إلى سؤال ما لكل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسخي الرحمن كل من أمر قل كل ذي ذات هدى خمر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء وبشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو أو حضر إلى سؤال ما لكل ذي أسر وكل مخلوق بسوء أو بالشر نفارغ الله كل من يضر يدب عند أهل بدو وحضر هو اللي يسمع والأرض فطر ولي يقود ما يبالي خطر إلى سؤية من قلاني الدبر قل يفارق قروحا كالدبر أضي نحري الأزاق لي الذي خطر كف كفاني قبل قصد النطر أشكره وعبد قلبي مخر لكي يجود البرايا بفخر قرمي ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حصر لقاد من كليتي كفدسا ما هي ضريك ما بقى له أثر هدية البقي لي بالصور يا لك ما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب الصغر مع الكبر
كما بها كلية الهادي جبر قد علي بي قاد من كل نبر رفعا كما سجى عدايا قد نبر كلا سكوري بمخجل الدرر كامها قصد جهاتي غررت آيات ربي كفتني الشرر قولي على كل صعب كيرر من علي من كفاني الزمر إبليس بلي عدا لي الطمر ولا تكلي إلى من افتقر لو سواه وأطاب للمقر ولمحى بنصر قاهر كسر سلاح من كان يباهي فانكسر لو شكري وأمات من مكر فجسر وموته زاد الفكر ليس له سوى نكال وفتر بعد جهاده وعاقه الفتر هو له انتقام ربي وفر في البر والبحر وخانته النفر إنني وجدت ما به اشتهر قوي خدمه وذلك ظهر أشياء من به اختصرت فنصر قناص في عين قد كفاني من حصر للمنتقى وجهت في

قال النبي ذي المراتب المضر قلت من نفى عدوي وقبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاقي ضر حق أو خسر بضري جزاء باق لي ذخر مصري وليس قولي بفخر إلي قال الله في بحر وبر جزاؤه وأجر عبده المبر كطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وقلمي لخدمة القماح شمل أغط ربي وعدوي السهر وكل من عذابه الباق سهر يقول ربي لي كل صبر عن كل ما يرضى لي خير خبر ريت ولي وللغوامد فسر وكل ما كسبه الله حسن إيه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر في عمر لي يخلد الفجر علي قد كفاني من فجر نسيء من كرمه ليبتدر تناسب عن قد كفاني من غدر قلت لربي شكورا قد صدر كفاني من الخيار لمبتدر وجدت توحيدي لواحد قهر قيل عدا من اختفى ومن ظهر الحمد لله لي منه القدر والصلوات على ماح الكدر قنحني إلى دخول الجنة خير الصفاء ورضا ومنا كتابتي نفذ عداي أجمعين وليس أنا حيث

ربي لسوى قلب الحزن ورفع الشكور مني ما اتزن جزاء ربي وجزاء المشفع قبل إلي مغنيا عن مرفعي لم تنحني جوادب ارتداد وقت المجاهدة بالمداد كتابتي عند ذوي الكفور أبدى غيري كل ذي النفور ترسي عن الشقاء والتنصر

قبت العذاب طردا للسواي وقال العظم ربي في هواي أبقاني الباقي وابع للسواي نحن يا ربي لدى معا سوان لنحني لكم ولا غرور ولا سقاوة ولا غرور إذا يتوجه لنحوي السرمدان.

يتيم ولأشخاص عد إداية والضرر كلا سواي من حماني أن شررت أبتو عند عداه مدة كفده لي إليك مدة نفعني في البر والبحر ما وفي السر والجهر مع الهادي الوفي رأي استجاب وهو الأقرن.

لقد وصلت بخير مرسلي يا خير مالك وخير مرسل تت من التسليف والتكسل وتب علي وعيوبي يغسل قل سعادتي وكل جمل والجنان لي أوصل أملي أديك عنك وعن المزمل وهذه كل خير عمل يلي بخير ثمن وبدل وتغنني عن المراك والجدل يلي أوصل مخجلا للعسل قلاوة بلا أذى أو كسل أيد بكوني سروع الكمل هل به لي الأذى لم يمل نبي بمحمة نبيك الكريم هذه اللسان لي الكون كريم هذا بلا أذى لغير قذر ترى ما يسوؤني والتقبل سلم عيالي وتصف منزلي هواتي ولي الصف نزلي ممر يحمي ربي عن تزلزلي وقل تلاوتي يا خير منزل مري بخطي كل ذي تعقل قلت بغيري عداي واقل لي بأب بخطي خير علم وكبر كل حزن لأذاي مقبل لكن صرت بك يا توكل عليك الطيب مشربي وما كريم المحا بك بلا تأجل وبك يا بقي محوت أجل لك سكوريك بغير وجل قل الجنان وبغير خجل ما تعني يا خبير الزلل وعوجي وحرجي وعللي قل لي العادات كالتنفل ثم يبشر مع رضاك محفلي ابتئ لك ربي من تقول وطب عليك يا منيل الخول إلي قد ما شئت بالتسهل كل ما سهلت ربي يسهل لك شكوري بالكتاب الأفضل من غريقة فكل فضل يا عالم الإجاد بالتنبل هل يصلح الحال والمستقبل أعطي رسلي وما لم يسأل يا خير نافع وخير موئل لك التجائي شاكرا فالتزل توجه الأذى لنحوي يزل قايتك اليوم فبشري عجل بلا نهاية ولا

كساري كوني عبدكم خادما له بقلبي وجسمي مع مدادي بالتسويد دعاني إلى ذكر وشكر لكم بهيك

جدنكم لا شكري بلا كفران كم يستعنني عن كل ذي خسران آياتك فتني العارين كم استعنني عن ضرر النارين كم أشكره شكورا شكور من شرير كم كسي الدحاق إني مقترن شغل الشكر عن الشكايا واستنحوا جهتي نكايا كرمني الكريم والمكرم ولا تحي لغيري العرم رم رفقي جلد العزيز الغالب وقت جهاديك فإدايا هارب ترسي عن الغضب والضلال جلد العزيز الجالب الحلال قدري لغير مغن أغنان ليس يراك ولي

والكرسي خطيب رفيع اللائق ذي القدسي لما غلي الشيطان ربي للسواي فقد الله رضاه في هواي نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا صلى عليه الله مع السلام قاد لي علاه نبينا رسولنا محمد صلى وسلم عليه الصمد كتابتي له أحب من كثير.

أسألك اللهم كونك ليام في كل شيء بصفاك الكليان، ذلك ليس بعزيز يا قدير، عليك يا من بالإجابة الجدير إلى القلام.

بكونك الكريم هب لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتب كليم على دماء أدمرته فيك الكليم إني نجاة وعك

قل له عزتي فقيل له مددي وكله لي خبئي فالأذن سلبان إنه صمد عبد وأخدم من بدايه ليقمع فاق المنى وهبان لو تعالى شكري برضا أبدا وساقي منه ما أنسى له ذهبان كف العزاء عن جنابي حافظا وحما كلي عن الضر والمرغوب لي جذبا علي من جذب طاويا سفري وهو لي أن يقول لي الصعب

ملكك أسعف وتوسع واكفني سلبا بين الحق كشفا واكفني ظلما كما النفى ظلمي والعري والتعبا على النبي صلي بتسي بالحنفان فثبت وارزقني سؤلا والرغبان زدني علوما

ما يبشرني وكل سنة ويوم أقبل القربان إن ربي للسميع الدعاء ما صلي سمنا ما عني يباع بلا قاتل مني للطولبان فينهو لوح ربي والقلم بدفترا ولمترا ولا ظلا ما عرضي وبيان الذكرى ان المعاني كما بعدي عيش شكرا وعطي الله السنين وحديك عطي ذوي القلاق والجحد باليك بدني بالمقت

خطي سروت قالت سمات مبعد الغرور قصير أحمد نور الرسل قالت سمات رب المرسل محمد صلى عليه بالسلام الله قادر لي أفضل الكلام يقود لي التأويل والتفسير من يسر به العسير علمني العليم تعليما عجز أنا سيهك ولي الوعد نجس أدب ربيك لسواي التعبان ولا يلقيني عدا أو متعبان لقني روحك.

فضيحة تندي من البغداء ولا فضيحة ورم التواضع لكل مسلم تندي بلا تردد من ظلم إذا أتاك عضدي كتابي فكرم الكتاب بالمتاب لين لسانك وقت

فرق يوم الخميس الريب وجاءني من الخبير الغيب لله رب العالمين أبدا حمد وشكر ينفيان حمد وشكر ينفيان.

كسل حملت بكلكلي وجسدي قراضي يوم الخميس حسدي سبحان ربي الكريم الأكرم الواسع المقدم المكرم بكونك المالك كل ملك بكونه مالك كل ملك راض لي السنة أهل الفلك بيني الخبير في الشعبان نبي الأمان والهدى ليبانا نفى الشكوك ونفى الأعداء عني وعني قد أزال الداء نشكره شكورا مصطفى نشكره وشكر المصطفى وفي من بجاه استفان قال الله خير من هداك وكش ومن شفان ومن كهو من عفا وكشفان رصد رعت سنين بالنبيك.

وكان لي بالمصطفى محمد محمد وسيلتي لله عليه خير الصلوات الله. قبلت زياريني كون الله لي وكان لي بالجود في المناهي لي كان في البر وفي البحر معا لي كان في البر وفي البحر معا قل ديم العدا لي قمعا وتبكون الله لي وكوني كون المختار نور الكون وسيلتي.

هو الذي دعوته متى دعوته استجان، هي بما عني يزعزع الحجان، هذا لي سنة من جاراني يطلب المنى من النصراني، استفيها من يبارز الرحمن قل أمرهم بالطاعة أمانا، استفيها من يبارز الرحمن ولا أمرهم بالطاعة أمانا، لمن يبارز عزيز المنتقم قل من لنفسه لا ينتقم، هل شيد وبكاء في القبور وفي القيام قبل

لا انتقام في الذي يكون من الولد لا ولم يجد ولا يسبه ولد لا خطاب عند مرتد جحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد هذه ساعة بالصف دائما تجاه والد البطول فاتما عليه صلي وتسلم سرمدا في الآل والصحب وكل يحمدا شده صلاة وسلاما وسعى من انتهاء وتجملي

كل ذي اتساع قلبي إليك ربي راضا كي عدا وساق للأغراض وجهلي المصباح والحلاوة أنا أرضي كل ذي شقاوة أنت لي لي الدواء من تنتقي من الذين ظلموا يا منتقي نبهتني تنبيه الكريم فاضل للعداة وما أرضي.

نفوا لا يستمعوا لي لم نفوا لا يستمعوا مع البصر لا قال أن نفع عمري والعمر لا لما جئت لي الكلام ما قد رفعت وجدته به منتفعا انت لي الكلام ما قد رفع لا وجده به منتفعا انت لي قادر مريد عال هل سمع ما كفاني الظالم طلع بصير متكلم ليام ذكر وسكن به ما كان ليام فلي دل على الوجود فلي دل على الوجود عاقي ضري وحما من بالجود إلي تسيره لا يشركم فيش وقادني لا أشركم إن الحدوث غيره سبب وثبت القدم تدليك

وقدر عاصم من هلاكين قلاده ضم كأنبيائهين قيم القطب على ضيائهين هذا بنا أمن كفر ومن قلال ومن وشى ومن نفر يا قرصة إن للمزبدين العدو مخ

0: قال الكتاب: من كفاني حستدي إلى ديوري ومكاني والوطن. قال جند منبر العطن فضل القلامي ومدادي والبدن، ويصيح لحياتي يددا المحاب نصري قاهيا كسر سلاح من كان يباهيك فانكسر، والعداي لسواي الصاغرين وكافئين فاسقين خاسرين، نور قلبي مالكي وعطني ويذكر الحكيم الصانع وطني.
1: يا ربنا صل صلاة تكرم كل بها بما به أكرم، مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحزاب، على ابن عبد الله عبد الله أفضل لخلق الله اسم الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والهبدي ولي حب أخي أصحاب القناة، إنك يا وهاب ما فاح المنام وسخر داء لأبي لبابة وخير لي الخير وليفتح بابا وسخر داء لأبي حبيدة وكفى عني خلنا وكيدا وسخر داء لأبي حصيفة وأرني خير ورا وخيفة وسخر داء لأبي قسامة وهب لي الإسارة والكرامة وسخر داء لأبي حمرائي لأبي الحمرائي وليجد بسنة الخرائي وسخر داء لأبي سليدي والتقين الإفراد كالتفريد وسخر داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وسخر داء لأبي داودة وسخر لي المطلوب والموضودة وسخر داء لأبي سناني ولي يسر تراح الجنان وسخر داء لأبي حقيلي والتقين الدلالة كالتدليل وسخر داء لأبي أيوبي والتمع عني جملة الحيوب وسخر داء لأبي الشراكي وسدني الهلم وسد إدراكي وسخر داء لأبي دياهم وصيرني العامة المصباهم ولأبي تلهة سخر داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نمرة سخر داء والتقين النفاح والإسراك ولأبي سلمة تبير داء وكفاني أبدا سوء الخدام ولأبي مسعود يكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة حبر يروم ولي يسر يا كريم ما أروم وسخر داء لأبي مخسيم ولها ما أصب أودي وخيي أني وهب لي تلاسم الذي به أكون مثل كل جهبس ولأبي الخالد حبر داكا ولي وجه سرمدا هداكا ولأبي حبة سخر داكا يا خير رب وفني هداكا ولأبي سيخ سخر دابلا أدن وأني كف مورث البلا ولأبي كبسة سخر داكا ولي يستخر كل من هداكا وسخر داكا لأبي مليل وسخر لي الخيرات كل ليل وكل مناجاتك فيها أحلى إندي دوام والسخر للأحلام ولي أبي مرسد تبصر مدى خير ردن منك ولي تب مدى وكل نهاري كيوم الهيد في أبد والتنسني مفخودي ولي أبي الهارس سخر داكا وفي بصر كل من والاكا جدلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لي وسب وحب لي استفا ولي أبي بردة سخر دن بلا نهاية بصق إلي الأملا سخر لي ما رجوت منك يا كريم دنيا وخرى فائخا لما أروم ولي أبي الأهور سخر دن قصر وصر مدن وجه إلي ما يصر وجه إلي كل ما استحيتم في أبد وكف ما أبيتم أني دوام وقن الحسابا يا من محوت الموت والحجابا ولي أبي الحيسم سخ يا ربي خير دن والتقبل كسبي مني تقبل والتكن لي وغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا سالفضل ولي هب كوني حبيب حسبك وكونهم أحبتي لوجهك وارصد يا كريم عن أبي اليسر ولي هب بالاقتداء من البصر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا استتنا وجائنا حبيبنا من استفيته وفاح كل من مدى ومن ياتي ومن في السمن محمد ولا آله وصحبه الكرام وسرمدا سقلي به فوق المرام يا من جهلت كونه للزخرى في هذه الدنيا وتلك الأخرى صلي صلاة لي بها تكون في أبد ما سهر يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا به على خير برايا أحمد وآله وصحبه والتقبل به جميع حماية في من خبلي أطل لأجر مالك أسماني وتاب للأجر محل أماني أكرم من الأكرم إكراما خدا كل به بسر يقود رخدا ملكا الباحي لسي حويت كتابه كل ما نويت هدية الكريم ساخر للكرم سخلي صناع وحساب أنصرم كبرت ربي والإله أكبر وكلك لي فيه رضا وصبر سعادتي بلا سخاوة كتب دوامها وهو يقينا منكتب سكر كليتي الله الكريم ولي يقود للجنان ما أروم ولاني الله الكريم الباخي dulara li nasabhi wattibahim lanat qulubul halimin ajmahin li bilasan wala kaydillahin lillahi ma fil ardi was samai wa khayruhu wajada bin namai huwa allazi sakartuhu bi khalamin bila asan wala hidan aw alamin malakani ilahu wa rasuluhu alayhi taslimahu nihmasulun lahu baqai wa huwa nihmu maliki wa hada lima wa kullu malikin kun fayakunu li yasakhara al muluk kama bihi khanitu an kulli suluk allahu nihma ahadul ilahum khatan wala ilaha illa lahum laysa biwalidin wa laysa biwalad wali yasafa kula sayhin sabalat sahal li khayr al kadaw al makariha bahin muridun la yakunu kariha manna al habib khalil al habib bi kulli sulin sirru khayr rabbi afani allahu biman ahlahum khatan wala ilaha illa lahum wala dil bahi alladhi laysa yamut wala satan hujjati hadal mumit illa yaqara maluhu al aqyas farru wadun minan al khiyas taba alayhi as-sama as-sama wal ardi walil jinani li yanhul murdin wajahnil bahi jamilu bi jamil wal siwana bihidallahi tamil ajabanil mujibu ha mawqifin fima bi sakatuhu min aksasin lin khadaman khadalul khurul kiram azahirul batinu fadlan bi ihtiram allahu walil wa karimul wasami wa huwa sakurun khadalil hubbal jumu rabbus sama wal ardi wal hawa rabbi wali khadirahu fil hawa diyafatul karim khairul munsilin safiyatun li bi imamil mursalin wajahni jasa rabbi wa jasa wasilatuhu wahdi an jasa akramani bi subdi wasamnil karim wasasukurin bahda hamdillahi yarim lillahi rabbil alamin abada amdi wa khair maliki lanahbuda law khitabi bahda ma ajaba ijabatan khadir li al hujaba hadaitani wali tukhallidul basar bila masaqatin bi sayyidil basar anni raditu qatl al idraka kafaitu kullisan bawal israka illa yaqta kull maqtarta liya bi khair tafsilin wa khatsunta liya kunta li khillika wa hibbikal qadim bima yaqibu an siwaka ya qadim laka sukuruhu alal masuna ya afisan adghalahu usunam laka sukuruhu alal ikhfaim bila madaratin wala jafaim sakartu bahda alhamdi rabbil alamin alal amin wal amin wal amin yaskuru man laysa alayhi yakhfa sayhun munajihi bi sirrin afa ayatu bahin antalal kitaba sahad li khairi abadan hitaba hadha li al masunatul muharrara bahi yuwassilu ilayya durara du'a yastajabu lil bahi al jamil wa kana li bi amanin wa bi jamil yaskuru rabbahu al mukarrim al muhin ahmadu ma kasan wahad kufillahin rumtu liman usra ila tibahim bi salami al khadim al bahi hadiyati ila jumada saniyah min al muharram al khutuf daniyah malaku ahmad hadaya kafiyah kullu asan min khayri ayin kafiyah farahtuhu bi khidmi la saniyah laha min al khidmi laysat faniyah yasurru ahmad hurufi da'iyah ila jinanihi ilayha sahiyah hadiyati min kulli haybin safiyah busaratan lahu khuyurun dafiyah inna khilami lil jinan hadiyah hidayatan lil huqala ibadiyah khidmatu khayri al alamin jaliyah khaliyani fadur minhu khaliyam ahmadu narut fatu jaharan hariyam tuhli muhibbahu wa tukfi khaliyam lijad rabbi bi nuril khafiyam hafiyatan laysat takunu afiya darajatul muqtar laysat khafiya fal khasawatu lis sudur shafiyam wudi li rabbi wa lahu lil khasiyam ala na wahdi la sudharan nasiya najaitu fihi li jumada saniya min al muharram al munil al daniyam yabussu khayra lil muqatti fi sudur insa khayru munsilin jada bi dur dakhila mi umidadi lis sudur tadid dini lahi khafir latir illa yaqablu khadra bi fil buhur sahadran fi han tawad muhuruhur adani allahu lasi lahu al umur wa li yakhara minhu asman al damir madda illa allahu khaliqu dhuhur barakat al ayami fadlan wa suhur baraka fi kulli yati bila khurur ja'iluha ladayhi afdal burur sa'altuhu wa innahu al mukhlis sakur kauna hayati allahu ahla shukur wajjaha li tahlima alimin khabir rabbi wa khadri busarat al kabir tayyaba nafsi allati li bi surur kana wa sahal siwa nahu surur taba halay khairu satirin khafur musahsihan kullu hasudin wa kafur azkuruhu wa li yajarbi ujur fi kulli sayhin wa li khairi man yajur nawaitu talifan yunawiru surur li wajhi khairi muslimin darabi dur wajjahtu madhi lil habibi sanadim khalil isl asl musil al fanadim abkaru amdahi li khairi sayyidim masfufatun wa suyihat bil jayyidim nawaitu khidmatan nabiyil multahadim liwajhi rabbihi al karim al ahadim najani al fardu allasi lam yalidim bima yusansihu al jawahim khaladim karabu muhlinsi hatayil musilim asadini fi khairi ma lam yuhadim lillahi bil mukhtari tamtadu yadim وجاد بالحسنى به والسيد أبت ربي عند من لم يحضر بخدمة الماهي المسيل الكبر للمصطفى وجهد عند المسبر أبكار مده المقجلات السبر أصبع أني له من لم يسجد وجاد لي بخير خوب سجد خاب رجاء مسلس للسمد أرى فيه السماء دون حمد لله كل بنبي سدد ختم ومن ينهو أسعى يردد هذا لي الأعمال خير المنجد بجائي من نصيره لم يوجد على الرسول صلوات المفرد في اسبه من مصلهم لم يرد سهوره في العليلي وفي خدم يوجه الحزان لي بالرحد يقود لسولي بلا تردد ربي بماه قد مها تحدد محمد وسيلتي وسند صلى عليه من قواص الفند وجهت كلي لرب الأهد مسخنيا أن كل جان ملهد اليمن واليسر وخير السدد في خير سجن قد أتى بالمدد نفى الكريم ما هوى جسدي وكل كليم من الأساك المفسدين نقى إلهي الكريم خلدي وكان لي في سفري وبلدي هدى ورحمة بخير فندي فيما به قد جاء خير سند للمصطفى وجهت عند الهبد متى بلا عداوة أو كبر كرمني مره سفيه السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد تسليم باخ خير رب سمد مع صلاته على محمد أنسان يمتداه ندب حتد جملة ما لاحيت نحو متد بجل نعمة النبي الجيد الفائق الجليل أهادي السيد عند الأهادي خائبا عن مهتد ومنهم أخرجني لم أهتد سنت قزايد سوات حدد فيها وقد مها بها تحدد يفوق كل سكر سكر السمد المالك المكرم المحتمد سنت سلامين من الملتحد لمن به نديم سكر الأهد الحمد لله الذي قلبي هدى منورا وخاد لي سوي هدى أذكره وهو لساني سددا وبالنبي لي خاد مددا أحمد من بالملك خط وحدا على الذي به نفع من جهدا أسقى صلاة خالق تفردا بالحمد سرمدا على من أفردا أنما سلامه على من خلدا تقليمه على الورى فخلدا إن النبينا رسول أحمدا قدمه من لا يسال السمدا للمصطفى خير صلاة كلهن أبقي من الباقي حبيبي صالحين لسان سرخ في جميع الآخرين والأولين لإمام الساكرين للمجتبى ما للخلائق يبين وما دوى من ليس للخلق يبين للمقتفى الذي به ليركون لمالك حاس السنانهم المكين لخاد ربي بإمام المتقين خير الصفاء وأمان ويقين للمنتقى ما لم يكن ولا يكون لخيره ممن له كن فيكون إباء من بقاؤه وخدم خصبة خادت به لي نهم أجوب قلبي جلد وسلم قبل به وانخاد نهوي كرم قبل لسدار نفاق خمم يهل القديم وبأمن يكرم أصول من يحبه وأتم آيات سكر دافه من يحكم أما جاءت إفس مخن مرخم جف بأني عبده وحسم عسى النبي الله ما لا يهلم إلى الذي له والخلم خاد إلى خير وراء مفضل جملة من خاد له مفضل قلب النبي نوره المكمل وساته أحسنها المجمل خاد إلى من اسمه معمل مولاه من خاد إليه الكمل خير له دنيا وأخرى الأمر وفضله من كل فضل أكمل قلت وفي خير المساهي أحمل وبالسناه يفرح المسمل خدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي يتفارق العسن ومرضا بمن له متيتسن قلت لربي بنبي مستمن كل وخادر الصفاء والأمن قصائدي قد بصرت من المهن قلبي به كما بها قتليان قولي مسرت رسولي هايسوان عليه تسليما مبين من لهن قلت وخدرت عن ربي وعن أحمدنا ومن خلاه لم يهن خدم أحمد على رقاب من مد ومن ياتي ومن في السمن من حب أحمد عليه لهم سلام مسلما بدت أولاهم من رام بالمختار من مولاهم عاجته ما رامه أولاهم مدد رسل الله من نداهم سلا عليهم ربه أبداهم من ربنا أسنى الذي رمناهم به كما به الرداء أسناهم ملكه الفضل الذي أحلاهم طوبى لمن أرضاه إسوالاهم محمد صلى عليه لهم هل الورى فضله الإلهم نفى الإله كل من هاداهم لخيره ومن أبى أرضاهم نال مواليه أدا حلاهم عزم مهاديه رضا خلاهم نيل النبي لمرعا مناؤم بفضل من أل وراء أخناهم نهى عن الخلق محن مداهم عليه تسليم أهل هداهم نبينا سير به أنهاهم ربي له أروم واصطهاهم نبينا أحمد ما داناهم أذن لدى باق له أذناهم رد لخير الجهات من رصدهم بسوء والمحب نهوي يخسرهم رجوت أن الله قوما يرسلهم فيه فإنه رسيل مرسل رحمته واسعة من يردهم يطلبها فإنه لا يطرد رجاء من يهوى النبي يوجد محققا عند كريم يوجد رفح بالمختار رب يهبد من حبد وخيره لم يهبد رسولنا نبينا محمد خاد له من الكرام السمر بايه خير الخلق بالنيات وخلم بسكر ربيات برأني القدوس من آفات وسر عبده بالالتفات بنت الذي صدر من جهات بما لدى مخن يدي أنهات باها مقابلية بالممات وابت خارم بلا سمات بري سكر مخرج الهبات على الذي ثبت بالنبات بالله لم يأتي وليس يأتي من سن عبد الله سل آيات باها الذي كابدني بالخرخ ووصما لهذا الانسو خرخ بريت ربا جاد لي بفتخ ما كان مرتجا بخير رتخ باها بي الذي صفائي يبقي مردي حد يسابقا وأبقي بالمتبع الله أنا رؤوفي عبدا خديما خائدا برفقي بمن وقع كلمه بالفلاح أفى النبي أن الهدى بتلاح بالمتبع الفرد الحسيم الخلق خلق جملة الورى سل خلق كتبت سلمت بها من أوريخا بوقت سن وقبله أسترخا كفاني الأسيس قتلا بسخا أن لا يقبل بهدما تبسخا كبت سل أرس أدوا أبخا أني بما هن قلت فيه بقبها كون الإله لي فايدا جلخا في كل كلي وبحدوي جلخا كفا جاءت الست من تبلخا باخ يبيد كل خب بلخا كتبت والكل لقطا رسخا في هدى الذي هداه مسخا كتابه كل كتاب نسخا وإنه بخيره لن ينسخا من ثنى أنه يلاخي أحدا يماثل المختار فهو الهدى مثاله فيما مضى لم يولدا ومثله فيما يفي لن يولدا محمد أفضل من تولدا وخير والد أنار البلدا من بالنبي رام المراد وجدا بفل من به البرايا وجدا مد به لله منه مددا نور قلبي ولساني سددا من رام في الخلق نصير أحمدا أحجسه من لا يسار السمدا فأخ نبينا رسولنا البصر والجن والأملاك سالنا بصر محمد صلى الله عليه وسلم القديم عليه في الحزب سيادة التدوم نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار سألس الأمر له والخلق أن لا يكون كنبي خلق أن لا يشك أحد في كون رسولنا المختار فوق الكون أباء أحمدنا وأن الدنس لخيرهم دب اللهين إسخنس فلا جملة الكرام سبتا بأحمد الذي جواب أصبتا لأحمد المختار فضل لم يرى لخيره قط وحوض لن يرى يقول أمتي وخيره يقول نفسي رسولنا الراحل القول وجه النبي أنوار من بدر ومن كل منذر وهو بالمتيخ من مرام في الدار مثله عجس أنه ولا يراه والوحد النجس نبينا رسولنا فاخ البصر والجن والملك أحتنا البصر ما أيوب وما إفاسي من خاد السقور في أنفاسي أمت ربا قدمها أدناسي مأيسا مني ملال خناسي مد لخطي مخجل القياسي من بيباها جملة الأكياسي مد إلي من له جناسي بصارة تبقى بلا أدناسي ديني توحيد إله ناسي بسنة الماهي من الأناسي محمد رئيس كل راسي عليه تسليم العلي نبراسي إما رسول الله أن حراسي يغني وأن حسن وأن تراسي مهنتها السيدان والمهاسي ناوي هل النوم أو نهاسي مد لي تهرى بلا إنجاسي من خادل الأمن بلا إيجاسي دعا سكور الله دون باسي كون الإله لي بلا التباسي لله كله بلا وسباسي ووسط مخجل أبي نواسي أداني الله بلا حفاسي وخادل الردوان في أنفاسي نويت سكرا إلينا أرسلام أحمد فائقا لديه رسلام يسأل كريم خير خلقه مهام خير الجزاء كما المصايا جمهام سان جميع الأنبياء ورسلهم في سر والحلن خير مرسلين يا خير من قدمه قديم أكرمني بجائك الخديم إلى الإله بك قدحا مسلم أوجهنا أنت الفريد العالم لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم من ثنى أنك تواسي أحدا من البريات فلن يوحدا أماك من رفح بالأزان سماك ما سماك في الآزان سلام من ليس يريك الدرا عليك يا من للأمان جرا نفحني بك الإله أبدا بلا أصن وبك بسري أبدا يقول كل إله ربي وحده محمد سادي إلى سلو هدى نويت سكرنا في انقدار سلام لنا محمدا ففاخر سلام بس البقاء بالصلوات الخمس أمدي وسكري بخير رمس علي لله صلاة الظهر والعصر استري له كالجهر لكان بالمنى بلا تخرب وليجعل بالصلاة المغرب له سكوري بقضاء والعصا وجملة الحالات قدحا والهزام كان الإله لي وأن ماربه وخاذ لي يمنسه والصبح مد لي الخير بلا نسائم وجاد لي بسكري في المسائم تابح لي ساكر مباهيم وجاد لي بسكري في السباهيم سعد لي ربي في الليالي بما به في الصمح الإيالي كرم سل الليل وسن النهار لنخاد فيهما بالانتهار رد لخيري ولخيري داريم أصوى ودر رسول أقدار وجهلي إلى الجنان اللهم تفسير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس بسكر إنساء من حلا أن رمس وسق بالله بالالتفات وبالنبي خدمها آفات كان للإله بالإبات وكان للرسول بالإثبات إلى سواي وسوى جهات نفل أسى مخني يدي أنهات نفل الذي منفرد بسات ما لم يهب لي لخير سات وجهلي منفرد بالصفات ما خادني إليه بالمعرفة إلي وجه الذي تفرد بالفعل ما كل لهين ترد يقود لي رب البرايا وحده سرا به أفضي إليه الوهد تسليم من لغار قدمة البشير على البصير من إلى الفضل أصير تسليم من يغني عن الأرباب على الذي يغني عن الأسباب قدم خير المرسلين ظاهر والباطن الذي له المظاهر ولج في نور نبي كل نور عليه تسليم الذي نور ينور نبينا بها مها آفاتهم فدنده كل بالالتفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى عليه ربي محمد صلى عليه ربي في اسمه وسيلة المربي أبيله وطهرني من تنبي وخاد للأمن وأحلى جنبي ما تواجه الأسى والكرب به إلي الله مهت الخرب مدى إلي الفضل دون قصب خلي وهبي له وأسبي دعاء يستجاب دون قلب اللهم من جسمي له وقلبي وآله وصحبه يا من صفى حياتي أبدا من قبل

إلي قاد الله أجرا حسنا بلا نهاية وزاد الأحسنا. نويت شكره شكورا يرقى للعرس والكرسي نعم المرقى. نفعني نفع الذي لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفان. كلا سوى عمري ساق القدران ولا يوجد

نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قلبي قادر العيان نفى الغفول ونفى النسيان لغير قلبي قادر العيان نجيت سنين وحدي وحد ولي أنجز تعالى وعدا زنت له قصائد الشكور.

واجه الجزاء رب العالمين، واجه خير الخلق أحمد الأمين. إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. إلي قاد الله في الترابي، منسي ما قاسيت في اغترابي. نوجه الشكر الله بالحروف وبظروف مع المظروف. نوجه الشكر الله بالتأليف، بكشفي المخفي كالمألوف. أذكر بالقرآن رب الله، ولم يزل لغيره إلها. لا خطابي بعد عام مسس، من ابتدى الخدمة عام أسس.

الران حطني يا معصوم من الشقاء فباقيا لي كنت بالبقاء إلي قدت للجنان الأعظمان يا من كفاني كل من تعظمان وسبكويك الإله والصمد يا رافع السماء من غير عمل ذاب نفسه.

حطوا الكتاب الذي حطوا المرام به، خذوا حبا به لله ملتحدين، هيت ربا به من اشترى عددا، ودادري بعطايا الأكرم الأحدين. ميت مولاي.

لو خطابي في شهر حوى كرما وقادري فيه من قبل لم أجديك هل جمع لي قد كنت راجيه طبلي فأخذني منا يجدين لقد دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي لقد دون عن من قادت الكرما لو بكن برسول الله يا صمدي حمدي وشكري و

قل بيقتر ولمأمونيتي وقديم فوزي بكونك لي بغيض بشري وكونك الدهلي حقي أجل وقديم ريم حالسي ينحوني جوا وانا أزم ما أتعني ما يدعو إلى الكمدين وجهت لي فوق ما قدمت من توسعة وجهت لي فوق ما قدمت توسعة سيتبع لتوائك

فبعثني صل عني بالسلام على من به جدت بالحسنى وبالزيد. وجهل المغني عن الكيفية ثمن ما قد بعته كيفيا، كي أوصل البديع الهادي مغنيني عن ألم الجهاد. نفع عن النافع خير النفع بغير الجلب وغير الدفع، نفع لغير ذاتي منجلا كي ما لي حليب كن حلا، ليقود الله كما لاختاران مصرة وقاد لي أستاران. هذا بنية أيايا واحد ولسوى نحوي فر الجاحد، لا ينتحي من لا يحبني ليا كن جذب المحب لي بالسؤوليا، حباب باق نافع لي ينجذب.

عبدان وصف الأسماء الأطماء بعت الجميل فقد نهى عني أذاي والخمول بياني المغني عن الكيفية وليجمل به الكلية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ويتكلي إلى من أنزل الكتب وكوني الخل حبا للعلي كتبان وجهت كلي إلى من أنزل الكتبان وكوني الخل حبا للعلي كتبان أنقى أبقاني الله والرحمن أكرمني نعم الرحيم لي ما شئته وهبان قنيته وهابا خزائن وطعت الذي ما باعه ذهبا مددت للواسع الوالي الكريم يدي هو الغريب لي فضله جلبان نجيت برا رحيما مغنيا ملكا أغنى فؤادي والأعداء لي غلبان سكيله جل في سر وفي علن قني يوصل فضلا يخجل الطلبان يقود لله ما حاولت منهم بلعناء مرادي فالأذن سلبان آيات عزتي فضلا ومرتبتي لا أحاولك ما لم يحوه النجبا أكرم برب كريم قادري كرما ملا يزال لمن حاول

هذا الكتاب الذي قد أزبت تغبان طيت مغريئي حب أمك مدين هقل وكاسف ضر زحزح الزهبا ميت مغريئي حب أمك مدين ثقل وكاسف ضر زحزح التعبا أذني على واحد ما أن يماثله سيوسنع به كأسنى ولم يعبا خذ السلام من خليل لا يرى ضررا فسامد بك يا من قد محى الكربا يد الرضا والمنى والأجر دون أذن وجيبك يزيد الأمن والطربا أجبت ضيقا وفق

نواسكولك للجنات مرتضيا مرتلا خارجك أعجز الكتبان هديته برسول الله كنت له يا باقيا كونه

طلعته بحروف آي محتويا تقبل به المحجوب ينكشف نيت برا غنيا مغنيا وقضاك الحي حاسب شيء عابه الحصف انت القصائد للوهاب اشكره يا ان فضيك بالشقي اغترف هني التلاوه ما نختاره ملكي.

إيمانا أمير سيدك فأودت كلي الحياة قلاد ربي العدا روضا يقود رضا ويشيق لي في شيء الجيف لازمت عافية ليست بعافية وشنح جنابي طيق أو تلف أعطاني الله سرا وجه الأمان قلا سعي وتنحو نحوي الزلف جت الثلاثة في من لا شريك لهم بعد الثلاثين حتى انقاد للحلق خلف هذا قيم لي نعيته زمنا قلت ثمنا لي فمحت كلف ديت ربي ربا لا نظير له وقاضي كون الطريق في الخيل يرقى

كل يتيبه تعلو لي الغرف ويتك لي الهوك والجود منسكب حيب فضه المصبوب أغترف مصليا ما سلام للجنان به أنبي العداء لغير ينصرف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قلا سواي وسوى ما لي يمين كل عين ظاهر أو زاخمون نفى المس فاسد وكل ما يضر لغي الباقي وإني لا أضر نورشك الله خالق السماء واضب الذي هداه قد سما على شكر الله بالعادات مقادر

حيفين السلام العرس العظيم عن صراق علي بي يفاخر ملان للمصطفى أنت السلام يب أحد قل الآل والصحب ومن له التحن كون خير العالمين أحمدا يا خير معبود نوالا حمدا عني صلي صلوات لم ترد قط على خير وراك حيث يرن.

يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير هب النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات الصمد من ليس له كفءا احد يا خير مدعو وخير ملتحن السلام العصي وذي الكرسي واطوى السماء على النبي ارتاح البشارات المليل يا مغين عن السلوك والملوك طيب مكوس المنتقى حيث بدت طيب مكوس المنتقى حيث زبت وقل له

الصارم فذب عني لسوى النحل الحزن بقى الولي لي الصان ما اتزن نفع لغيري جملة الأحزان من في عداه زان لي ميزاني نحوي مع العروض يخزياني كل كفور دان بالعصيان علمني الله تعالى علما ساق لغيري ظلمة والظلمان بين لي تبين من لا يخفان قال شيء جاد لي بالأخفان إن كتب زيد الله أحب كما كثير من عبادات تحل دلني الله على محمد وقادني أحمدنا للصمد

فيقودني محمد لله وقادني الله لعبد الله طمحي وقل جهادي خوفك غوي إلهي ونعم السيف يعصبني الله من الناس ومن مكن غيدة ولي فوزي ضمن ساق المكاره لغير جسدي فمن حماق حما كليتي عن مفسد أمحني

آنية كما يودي أن أكون عانية الساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله ساق اللعين لسواي الله بقدر لا إله إلا الله لا من حن إبليس قط إلا طلبه مخزي كفور جلال تابه لغير النحو الباقي كن عرضين الصبع والطباق يصيح لنحو سرمداق لحبي الله وحبي أحمدان نحي مع العرور أذهب الحزن كلا سواي فائزا بما اتزن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن يسمني الله عند الجاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بهر برن الأسود.

الله لدى كناكر من كل جانب إلى المناكر أذب عن الله في قرن بصان قبل أبارزي وعني خلبصا أدعاني الرحيم عند الداوم لا بما أغنى عن التساوم يسر المنى لدى لي بروني من قادري ما غاب عن كل ولي لإيقاد أهل بدن الأسودا من زحزح الواس

قال الحمد لله بانتهائك على ابن حاضرية بانتهائي وشكره على صرف حسد لغير نحن

وجهد الباقي بالانفصال جزع باق جاد باتصال يا باقيا ليس يموت السرمدا بحق وجهك.

نفعتني لي كنت بالمنافع وقدتني فقه إمام الشافعي ووجهت لي منك منا لطيفا وقدتني فقه أبي حنيفا كخير قائد حميد حمدا

البشير بالمصطفى المكرم البشير مع تضر سرمدا بالمصطفى ولتجود بسرور يصطفى ألن تلي قلوب أهل الخير ولتقود ما يزيد ميرين لن تلي قلوب أهل الضر ولتقود ما يزيد برين لسيما من لي لا يوجه الضرر كي علي يقود للضرر علي يوصل الضرر لسيما من لي لا يوجه الضرر لمصافجة عند المسلمين ولم يستمها مصاحب الأمين ملك عند المسلمين المتبان وحن يجود لي بخير يتبان ويثري وجهتي.

نبذت في الله وفي الرسول طمعت وولت خير الرسول كتب اسم الإله الحسنى وبصفات العلا بأسماء يقود الله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم ما بقي وهو عالٍ عن عدم شهدت أنه الإله وحدا وقلت مؤمنا إليه وحدا فاجعلني به له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكمل لي له القيام بما صفت به لي الأيام آتني ذكر الرحيم الواحد وصمد النحى لغير الجاحد لمن له القدرة والإرادة كن لي ولي قاد صفا أرادا لمن له العلم مع الحياة واستمع

عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعال والبلا ملام عبدته بالصمت والكلام والعقد والفعل بلا ملام وخواطري له أنفاسي بغير إسيان ولا عفاس

لتمالي أضاع ولي كان الجنان بالربان تطلب الأملاك فيما حزتم قل رأب رضاه فزتم شهدت أن الله قادر على كل قياد ويقود للعلان كرمني بذكره وبالحلال وقادر استقامة بالاعتلال رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم رفعنا الرحمن والرحيم وانقاد للحلال والترحيم واجهني الباسط والجميل ونسوى نحر الاذى يميل نفعني الباقي قد قدت كليتي له وقد عبدت للبقاء بالصلوات الخمس حملي وسكري بغير رمس علي لله صلاة الظهر والعصي السري له كالجهر كان بالمنى بلا تغرب وليجاد بالصلاة المغرب لا سكري بغدائي والعشاء بغدائي والعشاء قيمة العادات قطعا العشاء قال الإله لي وألمى ربحي وقضي النذي والصبح مضي الخير بلا نساء وجاد لي بالذكر في المساء تبع لي الشاكر المباحي وجاد لي بالذكر في الصباح شهدي ربي في الليالي كما بيفص مع

وجهني إلى الجنان الله تبشير لا إله إلا الله نقيم خير الصلوات الخمس لك إن شاءت من على أن رمس وصدقت بالله الذي لا ينفد ما إنه ولرضاه أحفد.

جادر الوهاب بالمرام بلا ملامة ولا انصرام زكى فادي وزكى نفسيك ولا يريني أبدا ذا خفث يقود لي ما شئت منه أبدا عبدا له وغيره لن أعبدا ما يده مطجيا أطاق تنوى عني كجف الغطاء لا يتلقى من أدى النصارى كمذي حاج قد هدى الأنصار أسأل عني

داما وغدوت عبدا أيتما ساق النصارى والضر ترى سواي أحباني بالضر صفى بقائي كون ذي الأمور فاديني بالخبر.

مستعين بالله نعم الوالي، والي الإله رب العالمين، والمصطفى المقدم الهادي الأمين. والي الإله رب العالمين، والمصطفى المقدم الهادي الأمين. أنا لني وسيلتي وجنتي عن كل ما يسوءني وجنتي، أجري يفعل كل ما يريد ولسواي يتوجه المرين، جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالكسر، جزاء في القبر ويوم النسي خير جزاء من جادني بالبشر. رباني الواحد خير التربية ولا يوجه إلي مغويا، هل أني الهادي وجاد بالسعى كل حساب باقيا بالتوسعة، من علي الله دون قبري مجمن حاس سباب الصبر، بالله فاق الفتون والعيوب كل من خير سواب وغيوم.

قال حساب نفسي لعداي والحجاق وابذلمة دعوته أجال سعادتي عند الإله كتبت وليس يمحوها وأمني سبت نفى العليم الشك عن كليتي وليقود ما

قليف الجماعة الأعلام. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. كتب ربي أني العبد الخديم لا وللنبي وخدمتي تدوم. ألا لي من قاد للخيور قلوب

فجغري العين الصرمدا توان قاد لي حب النبي أحمدا إذا سوايا الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد ساق شياطين لغير

العلم تلغي نحوي من حسودي لم يعن بلعوت من جميع ما خلق وما سيخلق من جميع ما خلق وما سيخلق والنعم ذو الفرق.

كل اللعين لغي نحويك يا حفيظ يا معين هاي توجه الأذى للنحوين توسط في كل من لغن بالمحوين هب لي ما قلت بالحروف وللحياقي أنفع المعروف ما أردت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاوق والأوطان ما فيك إبليس وما والاه لغي نحوي أبدا يا الله قلبته بعد انفكاك الصفر كلا سواي فالأذى ذو نفر له إياس من من جنى بي أبدا ولي سواي ساق من لم يعبدا شر الزمان والشهور ينحون من غير نحوي والمنى لي تنحون يسوق ربي كل ما فيه الضرر كلا سواي ولغيري الغرر طاف من لم يعبد الله النحان كلا سواي ولغيري جنحان إلى سواي كل من عاداني نهى بلا أذن ممن هداني نفى العزيز كل من

الرحيم. غاية وترجو إن أعذري سرمدا حقي ولا ألقى أذن أو كمدان. لا ينتحي كافر أو منافق كل جهتي ومن هدى وافق. هذا العادي لغيري قبل أن يلتمس الضريك وقلبي يطمئن. يفد قدام ربنا بعصمتي من الرجيم للأذى والصدمة. يسوق لحزبه في أبد لكن كفاني كل من لم يعبد. من يئس لعين السرمدا هو القادلي يمن النبي أحمدا. قادلي القرآن ما لا أجد في غيه إنما الكتاب المنجد. لله شكري بعد حمد يخلد على كتاب طب فيه الخلد. ناجاني المنزل بالمنزل ولي خلد القراء عن نزل. يطري العرش العظيم وزنا وقني ما كفاني الحزنان. انت لو أبكار التوحيد نفت فلا غير العدا وكل الشفن. لا من حري مكن ولا الشقاوة هو القادر الكتاب والحلاوة. هل أنت بالحق بنا المين ولم أمن لغش أو لخون. رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء. رافقني الصدق مع الوفاء بلا نفاق وبلا جفاء. وثقت بالله تعالى وحده ولي أنجز الكريم وعدا. حط منافع لسان العرب بلا مكاره وتعلو قربي. إذا دفعت باللسان دفعا وإن جلبت القادلي ما نفعا. لسان يحتمى عن

فقل أسرايا كل الضر ما يدنيك أبقى سري ملكني النور اللسان والكتاب بلا أزم ولا عنن ولا عتاب نشكره بلا كفران كما صار عمري عن الخسران ونزلت تلاوة من الكتاب.

الحمد لله المقرب الصمد من رافع السماء من غير عمد ناجيته مصليا على السند الشافي الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد والآل والصحبه وكل من رشد الذي بحق قل هو الله احد يا صمدا ليس له كفءا احد هدية المغني عن اهل وولد واد والصف مني لخلد وجهنا اليمن واهب الاحد وابيض مشاهد كل احد انت السميع والبصير والابد هب لي يكوني بشر كل من عبد لخيدي سرور وكفني الفند وصمد لي كل ذي ضمد سقي واهب تقيني الكبد ولي السقر كل بحر والزبد مد حياتي بيمن وسدد وبيضاء وسرور ومدد أما عصمتني من العود لدن ومن يستهيت ذلك العدد عليمن بالنجاة من أول في السر والجهر وسق لي ما أود أسح لي اليوم جميع ما فسد ثم بعد أخيك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم لملئ الخلد قياما غني عن والد وعن ولد صدق استح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفءا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزحزح الفند وصولك المنجي الخديم من كمن وصلكم به لي يا صمد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم الله أسأل وهو النعمة جل على بالمصاب من هدى من كان باب علان نيت من جل عن شبه وعن خلد

ملا حط العظوم التي قد ودها جملا وجلها عن جميع الجيل قد خملا سميت باسم حميد عابد منن وتحمد الله حمدا خالدا جملا قنعت ربا كريما فيك ملتمسا من السلامة إما يورث العللا توصيل لي يولي المنى كرما من أصبع عنك ينفي مني الملل اجلس قيلا تغفر يا أخي بمنى ولا تملن يا من حبله وصلا حسن تظنك بالوهاب ذا أدب فانطر إن بعد السور قد حصلا سنتصلك من كبر ومن حسد والله يدنيك ممن قربه اتصلا أيت من أخي من إجابته أقل وجهني ما أحكي العمل ترى القران من كريم ليس يعجزه حين فائق به يا ضيفنا الكسلا من ضافها الأولى نال العلا أبدا وأنت ضيف لمن ما فيك قد غسلا لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان لك القراء لا تكن مستعجلا فترى من ربك الله ما تنسى به الحيلان أسبقي لن فتحها بالذي غفر قولك أم به يا من لي يا من يا من يا من أبل خيران لقيت ربا كريما لا يخيب من فيا القتل ويقي الضيف إن نزلان فاق ضيقا لسيء قد تعبت به ينعتأ به من عندنا نزلان سلامة من سلام أن أعتأ بها بجاه من نهجه تمحو به المللان كفيت ما خفت في الدارين ذا فرح لمن كفاني كيد

الواسع الغفار للقدر يغني جنابي في الدارين عن كدري. الحمد لله رب العالمين على فقيل وحده بالآي والسورين. نيته مغن واسع صمد قيس بلطيف بي ومقتدر. نيته قائلا والجود منسكب ولا أزال إلى المغني مفتقر. أي بكونك وهب وكونك غفارا هبات وغفرانا بلا ضرر. كف الأذى صمدا عني وسق اليما فاقمنا أبدا يا خالق البشرين. أتي بحبك عني يا حفيظ أذن ما قد مضى أو يفي أو حال في عصري. قليتي من شك ومن ضرر وثمدا نجني من جملة الغرر. بكوني معصوما هنا وغدا من الأذى والعنى والمكر والخطر. أي بكوني زاخر وعافية وطول عمر بيمن وسج بشر. احفظ جنابي في الدارين عن فتن وزقني القوت في عث وفي يسر. وقتني الشرك اغني أهله وقني فثمد ضرهم يا دافع الضرر. وجه لي الدهر أرزاقا تعين على ذكر وسكن وطيب برضا عمري. فضلك عاداتي ضاك معا والحساب ما لاقيت في سفري. قل فضلك عاداتي ضاك معا وللحساب ما لاقيت في سفري. بكونك الغالي

0: وزري غفل قلبي به واستر به الزلالي وتقي كل ما يدعو إلى الشرر فتح لي فتحا قد أكون به وذلك كل ما قد فات في صغري وجه كشوفا بها أحذي مناي معا يجبه لي العادات في كبري أبتجوز لهم خير الصلاة على خير المصطفى صافي عن القدر أكتب الصلاة بالتسليم له أبدا في الآل والصحبيات الخلق والقدر
1: بهم مقيدين بالأغلال دعوت من لجال بالنوالي فخلت وهو جل خير والي أصلع قائدي وأصلح قالي وعملي بأصدق الأنقالي وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب واشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصال من كل سوء ولتدم إيصالي نجي ارتفاعي من انسفالي والتقني الوقف مع الأغفال اعصمني الدهر من الأخجال وكل ما يجر للأوجال فتحت لي يا فاتح الأقفال فصرمدا لفته بلا إقفال ضفت الكريم المصلح الأقوال المصلح الأعمال والأحوال لي كان بالأسلاه والنوالي وللقراء يسوخ بالتوالي أشكره شكر ذوي الكمال في العقل والأقوال والأعمال يسوق للمنى بلا احتيال مني وينجيني مع العيال إن شاء جل ويقي أشكالي يوم الجواب من الأنكال جاد لي الوهاب بالمعالي في خدمتي لذي المقام العالي بكن يسوق لي لدى مآلي وغيره المنى ويعلي آلي ألا أن لي ما كان كالجبال ولي يسوق ما يسوق سر بالي لي يسوق صرمدا أنزالي مع الخرا وفزت بالإنزال أكرمني بجاهد الإرسال بالأهل والمآل والأنسال وجه لي ربي لدى الإعسال التمر والسكر بالأعسال وهب لي مواهب الرجال مع مهور حوره النجال بكونه الباقي خير والي تاتني المنى بلا زوالي يلين لي سلطانك الأقيال بروضه وكل ذي اختيال مستغنيا به عن الختال وعن نساء حاسد مختال أني بأهل بدر الأبطال يصرف كل ماكر بطال هم الحماة الأسد في النضال وبهم بريت من عضالي وقاني الله من المحال بكونهم مهي ورمحالي أشكره جل على رجالي أنقذني بهم من المجال له شكوري وأطاب بالي بلا مدافع ولا أنبالي تاب فؤادي بذوي الأنفال ولي بهم حقها ربي فالي يا خير مغن جاد بالفعال صلي على المختار ذي الفعال رسولك المنجي من الإخلال ولال والسحب ذوي الإجلال وجه صلاة بسلام عالي إليه وارضع عن ذوي المعالي أصحابه المردي ذوي الإضلال وبهم امن عاجلا أطلالي لجلبهم بدرا أضى هلالي ونجني بهم من اعتلالي نجيت عقلي بهم وقالي من اللغى فجد بالانتقال نخلت حلبي مع الأوصال لسخر الغدو كالأعصال اجل فؤادي بكذا استغالي بهم ونظمني من الأضغال لجدت بالإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقق قالي هديتني هبلي بلا إبدالي مواهب الأخطاب والأبدال إلي يسخ ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل عن المثال ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني والتزد نوالي خط عيوبي مع الأثقال واكشف لي الغيوب كالأثقال دعائي استجبت في الأقتال بلا تنازع ولا ختال يا الله ذا الجلال والجمال صلي بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعالي النار بردا بعد كون العالي الحمد لله المقرب الصمد الرافع السماء من خير عمد ناجيته مصليا على السند الشافع الخديم مذهب الفند نبيه محمد باب الرشد ولالي وصحبي وكل من رشد هب لي بحق قل هو الله أحد يا صمدا ليس له كفا أحد هداية المغني عن أهل وولد ووالد وصف مني الخلد وجه لي اليوم مواهب الأحد وهب لي البشر لدى كل أحد أنت السميع والبصير والأبد هب لي كوني بشر كل من عبد لخلد السرور واكفن الكمد وصرمدا رضلي كل ذي ضمد سخلي مواهب تقيني الكبد ولي سخر كل بهر دهر وزبد مد حياتي بيمن وسدد وبرضاء وسرور ومدد يا من عصمتني من العود للد ومني اشتريت ذلك العدد علي من بالنجاة من أود في السر والجهل وسخلي ما أود أصلح لي اليوم جميع ما فسد من بعد أخذك مبيعا ما كسد لك شكوري يا إلهي يا أحد يا صمدا تغني الذي لك التحد بكونك العليم الملئ الخلد يا من غني عن والد وعن ولد صدري الإصرح يا خبير يا أحد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله صليا على خير السند وخير شافع يزعسه الفند رسولك المنجي الخديم منك مت وسلما وكن به لي يا صمد وجهت وجهي لذي العرش العظيم وأرتجي منه مفازي بعظيم له توجهت وإنه الكريم ولي يسوق فوق ما منه أروم أحمده وإنه الباخي الخديم وأرتجي منه خوارق تدوم مصليا على الذي جاء بنيم حبيبه خليله خير الأنيم بآله وصحبه الغر النجوم وأستعيذ أبدا من الرجيم دعوته بمن يفرج الغموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوته به الصراط المستقيم وأن أفارق به كل سقيم له توجهت وأطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليسخر أبدا كل مليم لصحبكم دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه سرمدا أهيم مد حياتي والتسخ لي النعيم وسرمدا رد لي كل ما يعوم أنت الذي عندك فوق ما أروم هب لي فيما اخترت لي ما لا يريم تفضلا علي رب بعلوم نافعة والتخني كل آليم أنت الإله الأحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لست بوالد وما لك أروم ولا يماثلك سرمدا أريم لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه ما يفوق ما أروم هب لي عظيما يا عظيم بعظيم عليه صليا بتسليم عظيم وجهت للمغني الكريم الوالي وجهي وأغناني في شوالي يشكره إن شاءه أقوالي والعقد والأعمال لك الأحوالي خبأت كون الله ذي الجلال لي وجاد لي بالحلال لي جاد بالعلوم والأموال وما يفوق الظن من نوالي قلت وما شككت في مقالي بعد انفكاك الحجر والعقال مددت للأكرم ذي الجمال يدي وجاب محجل الآمال إلي وجه لدى الأعسال منسي ما بعت من الإعسال لي جاد بالأهل وبالإنسال بفضله وجاهد الإرسال أشكره بالقلب والأوصال وجاد بالفيض وبالإيصال تسليم مغن قادر فعال لما يريده من الأفعال على الذي قدمته أشغال ماهي الفرا والشك والأدغال ليس الحروب الكاشف الأوجال منجي خديمه من الإخجال محمد وآله اللآل وصحبه في الحال والمال وسيلتي للمتعالي الوالي مالي قضى الحاجات في الشوال ناجيته بالعقد والأقوال ورم للأعمال كالأهوال حمدت ربي بنعم المولى مصليا على الذي بي أولى سبحان رب قد كفاني جولا ورمى عقدي ورمى الخولى بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا نبيه الذي يسوق النيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من صار النهار ليلى بحبه وقد أضاء الليلى أثب ربي عن فؤاد الخيلى بجايه ولي يجر السيلى له التجأت ويقين الهولى به كما به وقان الصيلى له خطابي ويقين الويلا به كما به وقان الميلا هب لي يا أكرم منك نيلا بجايه ينسي فؤادي الهيلا وجه بجاهه إلي الطولة يدوم لي ولي يطيب اللولا نجيتني ولي السخط الحولا بجاهه مالي يجر حولا عنك رضيت وأو أولا لك به وقد نبضت الحولا مد حياتي وانفع عني عيلا واعصم جنابي به والديلا أثبت عني اليوم غير الأولى هب لي تلازم الرضا والأولى لحقك الذي أخال خيلا والتقني شقاوة وخيلا وجه بجاه المستوى لنيلا يكفي الحساب ويقين الكيلا كتاب والهادي كفاني طولا وعزة وعملا وخولا يا من بفضله كفاني الجولا صل على وسيلة بي أولى له سلام ميك اكتبا يا مولا وليسقر ما يصول صولا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

تخالف والزحد كتابتي كبتت الكتائب وزحزحت من لا يرى بتائب فداني الله بمن قد كفروا وحسدوا وجحدوا ونفروا يقيني الذي بنا ضري هدم كل من مالي ضريا صدم أكرم

كتابت الأجزاء للخمور قد وهن القبل مكائد الأمير ترسي عن السفن والأمواج قهر الجيد الطارد الأفواج إن كتابتي لدى أهل الكتاب سغل لغيري كل ضر وعتاب بر عن القدوس من تنصر وجاد للوهاب بالتبصر مكنني الأرض والسماء تمكن رزاق.

رزقناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا. لله الشكر في

البر والبحر نعم الله مولانا قوين بكل يفيد اليوم توسعة حتى أقيم للدين الله أركانا ربيتي.

حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع مكس اجعل بتوسعة قليلة القدر أحيانا فأحيانا فقد أجل مكنزا فنئن بلا زلل وكمل بي أعيانا فأعيانا أسر لي الخير وعصمني وجدا شدي يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك

اكفني خطأ وتم حسيني وكملني بما زانا أبتج وتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجه يوم الس

قمت يوم يا وهاب مطلبتي وتكسي كيد من للحرس قد مانا آياتك مزافق إلي فك فكن لمقي وافتحن اليوم بيبانا إطال يوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا ليكن بجود

عدل وعني كف عصيانا واجهر الكشف والتسخير دون عنا واكتفني سرمدا جهلا وخسرانا فتعوهب

ناجاكم مرتجين ألا تخيبهم وتكذيب بعث الخلق ميزانا خذ ما جاء لي يقليك في أبد من معيق وكان الحج ميزانا.

في البر والبحر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما ارام في عجل يا خير من امه من كان عجلانا انت المعيد لي ابغي البقاء.

قام قلت الله وجهي وهو يبقيني وبالذي فاقدني قد يلقيني قولي وعقلي وفعلي للعين صرفت وعملي اراد خبا كاد يرديني فوجدوا من اعدائه اللؤماء غنيمه فتحت بيبان مزمونين جزاه جل يغني عن جزى الامراء وتطلب رزق منه مضمونين أزال كشف أتاني منه مغتربا إلى العدا كل أشكال وتخمين أتاني الواسع المغني بلا سلب فتحا وفيضا بتفسير وتأمين وزني على الحق وهو الله

وليعين حقا كل تعيين أطلعيهما الأسفار عن قبلي كما كفاني مقاسات الشياطين. فهو العزيز لي ما زال مقتدرا ضعفي فسال مني

وارسل بفتح الغيب يفتيني، هو الخبير لي بالغيب يخبرني، قبل الفيوضات والأمداد ياتيني، قلبي وجسمي وكل الله يحفظها على المفاسد في الدارين من حين. إذ قد من نقد العهود معا ومن جميع

إلى الحساب يا ما لاقيته رمضان إن النصارى غدا في أم الموازين ميت يوم منهم بعد سطوتهم فجد نيتي وجلي بالمخازين زدني عظما وزد سعي وزد أدبي يا مقبل العار والنارين ينجيني زدني عظما وزد سعي

أطلب صراطا بالتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني. قغيين سندي قبل غدر وسخو يغي نحوي ذو القدر، أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البشر، يسوق يغي الذي

ونظر طلع عداي وإليه مبتدر يخزى باق ما يقلد الكدر وجوجمت عداي بقطر مزلة مسودة مع النتر نفى غير الذي قبل غدر وساقط

للعرب ولبه سلب خير القرب. هذا رب العالمين أحمد وربهم على النبي محمد. إذا تلوت ذكره الحكيم قاد الإجابة والتحكيم. لسيما من ليس له كفءا أحد فلسجع إنساني عمن جحن. ويسرد مختاري ما لي وجهان ثم سرني بلا أذن فاتجهان. ما يغني الباقي القديم بالكتاب ولسوى نحوي زحزح العتام. برعني البصير من عيوبي وجادل العليم بالغيوب. مد لي النافع ما أستغني به عن الضر ونعم المغني.

الأعلى من خلق المختار فردا أعلى بركة المختار ليست تسلب كلا عليه مرضاه أطلب حمدنا عليه تسيم البدين يسر خطيبي.

الله رب جملة الخلائق وبالنبي عمهم بلائق نرشد الله بالشهور جميعها وجاد بالطهور كل إتي ذي الجلال وجهد من التفات للوراء والنبهد أحمدنا المختار قادر الكتاب وقادر الحديث من غير عتاب ما يتوب فلكي المشحون من يقود البشر كل حين وعد الأجر بلا ميزان مجنده

قي وربي بشكوري يا خليق لا شكور الدهر بالنفسية قمي صفاته العلى القدسية ما ترب العرش بالسلب

قل ولي صف الحياة والجنان ميت بي من أول الحرم لآخر الحرم والله كرم لأخطابي راضيا وراجيا وراغبا وقبل التناجيا أبي خيور كل شهر وكل شهر والسنة قاعد عن كل نوم وسنا شئت أنك الإله قطعك وضريقة أن قطعت قطعان أشكرك كما تحب بما تحب ليكن يا رب أسير الشكر بحرق العادة واكتب رضا بكل عادة كن يا من بشكور يا خليق يمحن عني ما بي لا يليق الحق من ربي.

رسول أحمد فاق الرسل والأنبياء فضله من أرسل بشرني مع الرضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم يات

نبينا رسولنا المختار على الخيار كلهم مختار شعلي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق أن يشرك

ويقول أحمد الضاجل قيعدة كذا في بدت وبعد نور مولد النبي ذا الحج قد له درجة وحج الحق من ربي.

حباء من بقاه وقدم قصبت انقاد به لنعم حجب قلب انجلت والظلم قبل به وانقاد نحوي كرم حب لي ضيفا قد همم على الخديم كبشر يكرم يكرم عصور من يحبه وعطم ايات ذك رافع من يحكم حما جهاتي حفظ باق مرقم جف باني عبده وحاشم حاس نبي الله ما لا يعلم قيل الذي اللوح له وقلم قال الى خير ورى المفضل يوم من قال له مفضل قلب النبي نوره المكمل وذاته احسنها المجمل قال الى من اسمه المؤمل وله من قال اليه الكمل كذه دنا واخرى الامل وفضله من كل فضل اكمل قلت في خير مساعي اعمل وبثنائي فرح المزمل قدم خير مرسلين المرسل على جميع واقتفته الرسل قلبي وجسمي تفارق الحزن ومرض بمن له مدح التزن قلت ربي بالنبي منذ الزمن قل لي بقادر الاجور والامن قصائدي قد بشرت ما يطمئن قلبي كمن حاضر ياء قولي بشر رسول حيز عن

رجوت رجوت انه يسوق الوجلان لغير نحويك والاذان والخجلان هذا غير جهتي الذي قلان كوصانني عن حسد وعن قلال اصنع محمود فاقر

هاد بي قوما يرشد في فإنه الرشيد المرشد بتليجئتي لا يريد ماذا باق له تفرد بذي يشك من له توحد وملك نعمه البرايا الأحد بيعطفي من لديه يحمد بقلب

يبتغي ما رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بات خير الخلق بالنيات وقريب شكر ربي ياتين برعني القدوس من آفاتي وسط عبد

بذي حب الله كذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بذي حب الله ذي الهبات وحب عبد الله ذي النبات بالله لم ياتي وليس ياتي بس ابن عبد الله ذي الآيات كيبطي المدح بعامد الرخان ببكسن وقبله حسط الرخان كفاي العزيز شخصا بزخان قال يا قول بعدما تب الزخان كبطل جلالك شخصا ابخان عن نعمه قلت فيه بخبخان قول الهي لي فيضا جلخاك فيك كيوب عدوي جلخان كواجهات الست رب الوسخان بذكر لي بقلبي رسخا كتابه كل كتاب نسخا وإنه بغيره لن ينسخا كمن ظن أنه يلاقي أحدا كما سيد المختار فهو الحدا مثاله فيما مضى

أحمدات عجزه من لا يزال الصمدان. فرحني باقي على كوني نشر، فرحني الباقي على كل نشر. بركة المختار قطعا فانتشر، فات كل ما يودي للشرر. مجاه من ساق لغيري الغرر، فجاءني لي البرية فطرت. إما لغيري ساق كل ذي بطر، فضل قلامي ومدادي والفكر. فوزن به ما لغيري من مكر، فلا به كفاني من خسر. قم بحياتي يا رسول الله السر، فاق نبينا رسولنا البشر، والجن والملك زالنا بشر. قدري الله المكرم الكريم، خيرا كثيرا وصفاء لا يريم. محمدتي لمن

هارون على الخيار كلهم مختار لكن ومنه أتاني عتقك قلبي استبان الفتق شوقي لمن غرب له والشرق متلي فيه رضاك والخرق سكت وجه مني طلق ويد فيها دون طير طلق سكت رزاق نحاني رزق من أمان حاجنا بمزق سقلي أجاه قبل الحق قال العدا في اللوح إذ يحق شالي الأمر له والخلق ألا يكون كالنبي خلق.

كلاس ويساق أهل الخون والكل منهم خائب ذا بون أكرمي وكان لي ذا صوم مثيلي وجاد لي بالأون أحمد من كفاني العارين على ضياء الكون في الدارين كن يشك أحد في كوني كن المختار فوق الكون آتيك لي قلبي قبس من العلوم وعوائقي حبس آية ربي كفتني النجس وفي جوارحي فيوضها بجس غواني الله له وقد أبس نساه بشي وعن نحوي أبس على نفسي مات باق لي أبس نادأه على الذي لي أبس أتهم أصوله طرا حرس لكن به أفحم كل من درس أبا أحمد أن أو أن الدرس فغيرهم دب اللعين إذ خنس فجعل الباقي بسر أسكتا ألسن قالين وكل سكتا فاطرنا

يستكن وجئته بخدمة الذي ضمن قل يا سعات ومن ومن ضر أمن وجنبي أنور من بدر ومن كل بني فهو بالمدح قمن وبالغ في مدحه كمن ضمس مطمئن فيه يرى كمن رمس محمد هو المكرم المعز عند المعز ربنا جل وعز محمد هو المقدم الأعز قالت اسماء معظم يعز مدري المختار مالي كنز خزت إلى خير الجنان لكتنز مدري محمد لي حوائجي نجس صلى علي من له هذا الرجس برع في دين مثله عقس عنق ولا يراه والوعد الرجس نير الشكر من كفاني القدر كري الحال والمآل مع سوء القدر نفعني ولم يوجه للضرر وقاد لي ما لا يودي للغرر نجت ولي غيوبات فسر كمسرا بي من حوائجي بسر نفع إلى

هم بحروفي في البحور عبدا علمني ما يشاء الله بعلم لا إله إلا الله كما الجميل خير المنزل من الأعداء والتزلزل نرزقه بخير منزلك وغري مع القراء والنزل نور شكر من يصفي كالكريم وبدني ومشربي ومأكلين أسأله إخراجه في العجل من دواعي الأذى والخجل مدعي

وغير وجلي كبقي معه تفضلا أجلي نوت قضا كل ما لم ترضني بك بلا عبد فكل فضلي كنت أخذ كل ما رضيتني بك بلا ترك وما أحببتني إلي قد ما شئت في تعجلي يا مغنيا خاطبتني ببجلي لك

0: وجهت وجهي لرب الأعلى مصليا على نبينا أحلى لو كتابي وفك القبلة أني وتصدري فيودي الوبلة حديتني فبه لرب الفصلة وبي بصرهم وليش الأصلة عليتني نهجا يقيني سبلة ما وتحني الأزا والقبلة لك سكوري بتاريخ المصلى يا واحدا ليس يهاكي مثلا مددت لي ما لا يداني جسلا يا من كفيتني الشقاء والخزلا ثبت سهادتي وحبل الفضلا تكفي به ربي جنابي حضلا لك توجهت أنرت الحقلا كملته كما حللت الحقلا أجبتني بما أسال الجهلا فبي بسر الإماء والأحلام لي وحبت ما أسال الضلا من همك الوهبي يا من جلا يخر لي الهدى ورد للكلا وصر ما به رؤى أني انصلا أني فككت بالنبي القبلا به كبيتني السخاء والخبلا لك سكوري إذ نفيت العزلا أني كما نفيت حني الإسلام أنت الذي حطت حني الهملا فلي كمل الخبر في الأملا فصو بأنك تكف البصلا أني كما لي تزوخ البصلا يزوخ لي رساخ منه أقلا إلا يصف في بدني والأكلا أذكره سكرا يثير الأكلا عبادة وكف عني شكلا له خطابي وأطاب الإسلام في خربتي وبي يدي الإسلام صغلي يا رب برعة الإسلام بجاء من أسرى وأما رسلا محمد من يتلى مجلا صلي عليه بالكرام كلا إجابة من خادر خد جلا يسير الخل كثيرا جلا وجه دواما لي نوالا جسلا به تقيني صلبا وحزلا أنت الذي هندك حبا خلا سرت وهند من حببت خلا تبت وبهت وخصلت خصلا ولي حلاوات تفوق حصلا وجه دواما ما يقيني الحزلا وكل ما يسوءني وخصلا اكتب لي الذي يديم الوصلا وما يسرني ويكفي الفصلا لهب حياة لا تصال سلا للعالمين وتقيني ذلا أغريتني في البحر يا من جلا يا من لوجهه أراهل إلا رديت عنك مسنيا متلا فنبل الوادي بي وطلا دمنت سكرا لك ينفي البطلا يا من كفاني من أدام مطلا وجه دوام ما يسير طلا وبلا حسيما قد يكف خلا أبلي فراخي من أدام وطبلا ولجهل الكتاب ربي حبلا وجه إلي ما يكف الحذلا أن السواب يديم الحذلا عجبتني إجابة قد كلا أنا سواك وأصلت الكلام لجد بكون يا من حليك الضلا بهجة وادهة أدلا على يمنا بدليل أجلا يقي يدي وكالكلي ورجلا سدني يا وهاب يا من فلا سلاح من بارسني فانفلا يسرا وتوفيقا وكف الخطلا أني ومن نهى جنابي خطلا ستهلومي والهدى والفهلا وعد بي أتا خدوت وحلا أنت الحكيم ليك من رحلا ومركبا بكن يقين الوحلا لك ارتهالي ونفيت الجهلا أني فبنفح أمتي والأحلام حتى تحني البلاء والهملا فاجمع إلي يا خدير السملا قل لي يا من لم يسل مسلا ولي جملة الهدى أدلا يا الله يا رب الورى يا أحلام اكتب سلاميك لحبد أحلام محمد بكل من قد صلى لوجهك الكريم يا من جلا حمدت ربي على المختار وأهل بدن صحبه الأصاري سبحان ربي الحسيس الباري من لي يرود كل من يباري بأهل بدن زادة الأخيار أساهرين من دجى الأخيار ناجيت ربي بهم في داري وصانني بهم عن الأكدار أسماؤهم هز خدا جداري والجنة حنماكر خضار أجارني الله بهم من عار وللهداي يرود بالأصار ذي الجلال الواحد القهار كلي بهم في السر والجهار لو خطابي لدى الأسرار ولي فيهم جار بالأسرار أبلي يا وهاب بالأبرار كوني فوق جي في السرار وقيتني مكاهد الفجار وجدت لي فيهم بفيد جار ناجيت خير حافز خفار ممهل كل جاهد كفار أني مع الأيوب في أسفار وراد للبهور كالخفار ملكني ما خاد للأسكار وسكر بالأحمال والأفكار أذكره إنساء في النهار وليل بالإسرار والإشار لسكره سكر سوي الأنوار وراد للهدى سوي البوار وسقت بالمنتقم الجبار ولا أناسه سوي التبار كلي له بالمصطفى السكار ولي به يجود بالأبكار يا رب صلي على المختار وآله وصحبه الأسار ليكن به في سفري وداري ونجني من جملة الأكدار سألت رب الخالق الكونين على كرم المرتفع بالمنين بحرمة الرب ذي الخيرين وحرمة الاثنين ذي البصرين لو خطابي موحنا بالعون وبرجوعه آجلا ساسون اكتب سلاميك لخير الكون بلال والسهم وخرب بوني لجد بما يسنسه الخمين النية والحارين والهمين سلم جنابي من العارين وابلي الامانه في الدارين لرطب المختار اهل المين فاكتب له اني تسليمين اكتب لمن بهس بالامنين السيد المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين اسكى صلاتك محل منين الحمد لله الذي لي خلبا أهداه ولي منهم صلبا لو سكوري مصليا على من استفاه وهداه فحلا من مته وقد سير النصارى في البر لي بجائه أنصارا محمد وآله وصحبه وكل من سلك خير اللهب خلب للقهار من هداني بالمصطفى الذي به أداني ليراقهم في البحر وحدي وحدم ولي أن جسد حالا وحدم بكونه المهيد نلت حودا إلى ديور سالما والخودا توجهي لمن له البهور وخيره به انتفى المدهور أسأله وإنه الوهاب له الإياب وله الصهاب له ختابي وأتى ببالي مستغنيا به عن الأنبال رد لي سوي السيوف والمدافين يا خير مغن رافهن مدافين وجه له ما يوجب سجارا أندر لي يا خير من أجارا منصرفين كلهم لنصرتي وليكن في خربتي وهجرتي فك بكن رحبتي وأطلقا كل وأنه أيوبي مطلقا يا رب لاستجب حبلي ما يفوق بحرمة المختار يا خير رفيق أجب دعائي يا مجيب بالمجاب واكسب به أني دوام الحجاب دعاء يستجب أهل قدر بجائه وجائي أهل بدر نبست حولي ونبست قوتي بكف بصير صريحا إخوتي اجل هداية ربي تحت خدمي وصر مدن كن لي ياس الخدم اكتب لي القبول في الأرض وفي سفي السماوات بحرمة الوفي لجد بكن بكل ما أساوم يا فاهلا لكل ما تساوم أجب وصلي بسلام يا سلام على الذي بواته دار السلام رسولك الذي نفى الخطوبة ولا لوسابي وحبلي طوبة دفتك في البحر وقلت الخرام فردني للبر وحدي بالخرام وجهت وجهي لمن لي رادا أهداه وصاح للأقراضا هو القدير الأكرم المهد العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على السفيه الأجوري محمد المسيري كل أود مسخنيا بالله عن أربابي وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام سر جلال من كيد أهدائي سوي الإدلال بأهل بدر سهب عبده الأمار الصالحين الكرم الخر الكمار أني تولى مدبرين ترى وسيلاقون دواما ترى داعم الخلب في إمساكي مصونتي اليوم الاستمساك خلبهم قد خارج للناس إلى التنصر وللخناس لسخر خاد وخاد الجلا وتركوا طاحة رب جلا باهو جنان الخلد بالنيران والفوز بالسخاء والخسران إمامهم قد صرفت للحمر والبيد والخنزير ثم الخمر سيعلمون أن نسل جلال لديه سقوم مها الأخلال يرون في القبر وفي الخيام يوم التهاب نار بالإيام خير الذي سنوا ويلخون ردام يوم الخيامة حطاسا وردام لهم لدى الموت وبعده ملام وحسرة وحيرة مع السلام بطونهم تسكنها الحقارب والكل منهم من حميم سارب وجوههم مسودة بالهارم ونار والتوبيخ والإزهار فجورهم خادهم إلى السخار دنيا أخرى وكبارهم سخار يسجرهم رجال بدر الكرام أن يستجرا قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصرا مسخرا له وقد مستقرا له ومن قد حصرا ضيق الذين استرجوا وخلبوا وجملة البلاد هم قد طلبوا أني أصاله الكريم الأكرم بأهل بدر الذين كرموا سلمني بهم وكان لي بهم وجادري تفضلا بهبهم ناجيته بهم والاستجابا بجائهم وصنصها الإجابة يسوق لي ما سيته في أبد بجائهم بلا أسن وكبر ناجيته بهم سنين طائبا وبائها مجاهدا وخائبا لله ذي الجلال والإكرام بالمصطفى وصحبه الكرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لجئت ساكرا بالانسرام وقلت بعد الفوز بالمرام لك منامي ربي ما قيامي ولك فطري مع الصيام أديتني وجدت بالحسام فاقبل سكوري بزن سام اجل بجاء المصطفى كلامي ألا هداك ربك الكلام لك توجهت لدى اللهام مجاهدا وهدي بلا فهام اجل به على الهدى خلام مثل سيوف سهبه الأحلام مد حياتي بلا سلام ولا تناصح ولا آلام ربيتني بأفضل الكلام فنجني به من الملام مد حياتي بهدى الإسلام وبي فرح كل ذي إسلام نبهتني يا ربي بالإلهام مغتربا في البحر سن بهام قبلت توبتي في سلام ومني استريت بالإنهام بارك لي اللهم في اكتتام وجل سوري نهمة الأيتام لسرمدا ساخر سبيل إجرام والتقن المكروه كالحرام وجه لي الحلال ساحترام عبدا سكورا والتدم إكرام مسخنيا بك أن اهتمام برسخ آمنا من الإلمام نجيتني فلا قبل إمام ولا لوالأصاب خرسمام بالمصطفى المثبت الأقدام كن لي ودمني إلى القدام عليه صلي ربي بالسلام فلالي وسامي وسيد أعلام دعاء يستجبت في سلعام يا مغنيا بالجود والإنهام وجهت وجهي للخديم الباخي زلار لي نسبه والطباخ يقيني الهدى مها الإملاخ وجادري بالهرق والإطلاخ وسقت بالمكرم الرساخ مسخنيا به أن الأرساخ مصليا على النبي راخي إن به أسرى على البراخ أواني الله لدى إباخي من الوراء إليه كالصباخ صلى الذي سسرك والنفاخ وبيبصر سوي الوفاخ ينجيني الله من الإخراخ إن زاع راجها مها الإشراخ فصب بيه كان صار نفاخ وقد تأيهت إلى آفاخي رجوت من مكرم خلاخ ما صرت منه وحدا أغلاخ حفظتني من ضرر الفصاخ وجاءت البصر بالنساخ أذكره مراهيا وساخ وفك قبل خاطعا وساخ لجاد بالفلك وبالمهناخ وبحلال طيب وناخ منح لي العام بانتلاخ ولي يجود فيه بالطلاخ وجه لي كنس النفاء إملاخ في البحر ساكرا مح الإطلاخ ملكني عند سوي الأوراخ ما أحجر السجان كالوراخ نفى الأحادي سوي الإهداخ أني يبهد المكس والأحداخ واللوم مع الخسان والحقاخ إلى خبورهم سوي الشقاخ نفاهم أني رجال الباخي ذي الأرض النصبه والطباخ بايت من ليراد أهل الدهر بكالكلي وخلمي في البحر نبينا صفيحنا صالبر ونيتي خدمته في البر صلى عليه صلوات تجري مع السلام بمنايا يجري رب كريم سوحلا وخار يروض لي هدايا كل دهر أذكره على رجال بدر من دوخ الأحداء أهل الخدر له تواجهت بهم في المجرم وهدي مجاهدا وصالح جريم له خطابي وهو كافي البجرم الواحد القهار محت الأجرم أبلي يا وهاب في سصحر في سر فوق مطلبي والجهرم يا الله يا مهين يا سنصر ردي هدايا ولترد لي حصري نجي جنابي ولتقلد بسري ولتقن الحساب يوم الحصر صف حياتي أنلخا وشر وصف كل أنجوا والضر ربيتني رقيتني بذكري فنجني من الأسى والمكري ملكتني فوق مناي في ربي الأول الساهب أني بالمبي نجيتني فيه ورط لي جميع هداي فيه يا نسير يا سميع يسرت لي فيه الذي تحسرا علي قبله فأمري يسرام صفيتني فيه وسقت فيه إلي ما قد كنت أصطفيهم أجبتني فيه إجابة قدير مغن كريم بالإجابة الجدير آويتني فيك إليك بالنبي وأهل بدر مثل جار الجنوب وجهت وجهي ربي في المساني وجهت وجهي في ربه الثاني إليك بالقرآن والمساني أبلي فيه يا عصيم الثاني قهري كل هاسد وشان وقيتني فلي الرصيتاني في البر والبحر وفي أوطاني أعطيتني الحام حتى أنساني تهربي في البحر سد إحساني لجد بأوبة بلا تواني ولي يساخر كل ذي عدواني أني قد حفرت بالكفران كما حسمتني من الكفران سدني كفران محر الردوان بلا مسقة ولا هوان يا خير مخن ساكر ديان يا مالك الأرواح والأحيان سدني بلا مكر ولا أحسان ولتقنني بك أن الميسان أصبت عني ضر من هاداني يا خير رب سكره أداني ليرد دواما كل من خلاني يا خير بر بره أهلاني رت الذي وساو من باراني يا من له الكونان والداران أتت حيوي قطبي أقراني لك حسمتني من الخسران يا خير باق حافز حنان يا خير مهين رافه منان ملك يميني ولتطيب جناني في سر والجهر إلى الجنان وحطني بالعود والأمان فسرت موخذا مها الإيمان أودتني الحطى بلا هرمان أنجزت لي وردت لي زماني دعوتك اليوم مها الإيقان يا من بجاء المصطفى رقاني أنت الذي ندعوك بالرحمن وبالرحيم جملة الأسمان لمصطفى والآل بالإخوان أطب سلامك مها الردوان لك قتابي ساهدا في الفاني بذكرك الهادي الذي صفاني أبلي فراخي جملة الأدران وصرمدا ببسر الأقران لك السماء والأرض كالبلدان والهمر والبيد مها السودان أتب حياتي فرحة للداني والخاص يا من سكره ميداني يا من كفاني يسوي الأدخان في البر والبحر وفي المخاني. حيب رجاء كل من نحاني بزوء وحسب من الألهان لأصله القلب محل لساني والجسم كي أسكر بالإحسان كي أسكر بالإحسان فصب بوحد الملك بوحد الملك الديان وجاد بالشهور والعيان أذكره باللفظ والمحاني ولي يرد كل من يهاني لو سكر العام بالجسمان كالقلب والأقلام سائد ماني لو خطابي وحما أوتاني عن كل جالب جالب إلى الشيطان هديتني عصمتني من جاني وجدت لي بمخجل السجان وسخ في الإسرار والإهلان بك فرد لي كل من خلاني أني نفيت قدر الأسمان يا خير كاف ملك مالك رحمن دعاء يستجب بمن صفاني أديسه وبده كفاني عبد النبي المصطفى الحدناني المتبى المطهر الجن مطهر الجنان وسيلتي للأكرم الحنان الخادر المقتدر المنان لديك يا سلجود والإحسان يا من تساء خربتي أنساني أسكى صلاة نورها يلقاني عيز أرى ترود من ألقاني كوانت عوبية إلى إخواني وخدت للأمانة في الأكوان نجيت كلية من الخسران ولي ربط كل سي كفران نجيت كلية من الأحسان ولي سكرت مالكي ميزاني إجل مكاتبي هما جيراني عن الأصايا من له الداران كفا لخيرنا أصن نيران ولينصرف لخيرنا حاران ثبت بها فيك الكلي إيماني ورد لي الهدامها الأصمان رت لي الوصير كالسلطان ليخط نصر ربي مع سلطان أجرتني من هي للسيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فسد برهاني وبين نوير جملة الأسهان نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني نوير فهاد كل من لقاني لوجهك الكريم إسي الخاني أنت الذي في قربتي رباني وبالمناسك قد هباني سلمتني من كيد من حاداني به كما طويت لي ميداني لك سكوري على القرآن بجسد وكلكل ملحاني أجبتني إجابة الحنان الواسه المكرم المنان يا مهني ندعوك بالرحمن وبالرحيم المالك الأسمان على النبي المصطفى العدنان صلي وسلم وتتب جناني له بآله مع الإخوان أترك سلامك مع الردوان موجها لكل من جاراني من الهدى القبر مع الخسران وجه سلامك مع الردوان لهم ورد لي سوي العدوان نجيت كل من ربيه الثاني من خبر بالقرآن والمساني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

كريم البر وجهز تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتج الأوبة مثل البحر مستغنين به عن المبر سيدنا محمد ذي البر مصلين عليه كل الدهر مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاضي فضله والذكر مطلع عن رضا أن يجري ثم مقتربا عند إداي المجري ناديته بقلمي وفكري وبإهمالي راد أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافي الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النسر وأسنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنسر ورمي يا من قد ثلثوا بالكسر نراهم القهار بعد الزجر عن منهم تخيرت أجري وقال الله له بالنصر قد جاد

فاقتك حذا صبر عنا بلا عداوة وكبر صبرت عنها اليوم ذات حر قضاه المنجي غدا من حر أسر والحفيظ قائلا هو كريم قد يجيب السائلان لجدت بالأيام والظهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا رب من جملة ما أنصرته لي سرمدا بالمعتمان أكتب سلامك له واكتب لي بجائه لي عصمة وكن لي فجاتني في كل يوم بالسرور فليكن بلا عدا ولا غرور ليكن بما يفوق كل الظن بكونك الأكرم

زنت له قصائد الشكور، زنت له قصائد الشكور، ولم يزل برافع شكور، أغنى جنابي عن سيوف والرمال.

مرتج أسره وعنه قد رضيت كل ذا كما به غنيت لأ خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب.

فقمنا في البر مع تلازم خير بر ما يتمن جهده بالحسنان وزيده أو المقر الأسنان أكبر بن عدا

بل يوم على كون الضرر ونفع منه ويزحزه الغرر قهر أعدائي على إخراجيك من وطن البحر لاستدراج وجهني لهم بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بالنعمة.

أمري ما شئت منك وتطول عمري تمن علي باتفاء قدرك وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر إلى الحساب برجال بدر ما قد مضى من ضر أهل الغدر مدعاتي برضا وبشين وليكن في القبر ثم النشر ربي اشرح في دوام الصدر شحن بك أكون مثل بدر نبهتني فبعت ذات بر كما يحاكي فعلة المغتر من عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هولي فوق ظني في ذا الشهر كي فيك ما يديم أجري وثمر ينيل عني يزيل عني حجري أجوت به منك خير الزخر عبدا خديما لك دون فخر أكن سلامك بباب اليسر وآله ونجني من عسري كمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين بحمد الله رب العالمين مصلين على إمام المرسلين محمد وآله وصحبه هذا وقصد اليوم وجه ربك ما يوتي في ظنه إن فيه الشرك كل كلمة

كالصالحات دون شرك فضلون نعلي يعبد ذا إشراك للخسر والإفلاس والهلاك يفوز من لم يكن ذا التفات لغير ذي الجلال بالمنات ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي ربح من قصد وجه الله بلا تفاخر ولا تباهي جزاء من أخلص في الأعمال نور وحكمة بلا توال وقي من يعبد بالإخلاص مجتنبا عن جملة المعاصي إن حبطت أعماله وإن خسر قبض الله بفضله يا ظفر قد اكتناب نفع في العمل أو دفع الضر إذهما باب الخلق قد فاز من يرجو لقاء ذي الملك في العمل

كبالله دموع في اعتصام وعمل كما به جاء الأمين الأعدل كما به قد جعنا من الكتاب تمسكنا بالحديث والصوان هذه طريقتي وفيها ألمعك طريق القوم الذين جمعون فهمته عن الكريم الملهم مستغين

من بدع كما سكيت بما الهادي الشرع أعطى ربي على العبادة بالسنة المختار خير السادة مع تعلق به وخدمة لو لوجه الله مول النعمة كن عليه العهد في التحليل ما حلل ما تحليل ما قد حرما أعطوا أدم على ترك ابتداء مسجل لوجهه قصد اتباع بين كتبه لأن

أكرم ذو الجلال من له التجات بصوت جامع خوف ورجان لكذي إغوائي سلطان أبد آلي بالحق يعبد الصمد حتى المحبة الذي قد اكتفى بربه مقتديا بالمقتفى أسكع صلاة الله بالسلام عليه مع اعتبائه الكرام وجب توبة نصوح وجهك وغيره به لا تشركان ليس لا غير الإله منفعا أضر فسق به تحويسعا عبد ذا خوف وذا إجلال بلا اجتناب وبالامتثال يقل يعبد بالإخلاص ويتق الهوى مع المعاصي شر جميع الخلق في الدارين كما ينجيهك من النارين إذا الإله وإذا الخلق جميل يعوزه الشق لوجهه يطين كبه مقت عند معطي الملك تنقى العبد له بالشرك بعد إلهي بيننا وبينا يجرك شرك ومحو ريان.

عن بدعة قبيحة بالسنن تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي تولى أمري وجنبني أما يحول بيننا يا ربي أجوت أنك أن أكون ربي لي وأن أكون لك حقق ظني بدي بالله المصطفى جنابي مصلين عليه بالإنجاب بدأ يهب لي توبة النصوح وتتني به

وبه ليكتب حسن الختام. كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع والضري أبان، كرم من خلق أما وأبات خلد للنفع.

قبا صلاة من خلق أما وأبا على اللي غير السرور يا أبان فكلي واشربي به فوصي بظرف الحسنات سيدة لمحسنات ما يئم فقط موقنات عند الذي لم يدركي كن فيكون لك قال خير الرسول

لم يقف عند المؤمنين كونك حب المزعنين يا أم خير محسنين معصومة من شركي يقودني لمدحك معك فضل قد حكي وتبش مدحكين كل تقي مدركين ولا

إذا يديم قربك من رب ذات الحبك معطي الهدى والنسك بالله.

الذكر فانتحي إلى سواي المكر قد لي البر له والبحر لو بحفظه كما ونحاني سحر مد لي البر له والبحر لحفظه وما نحاني سحر بنى لي له العلا والقهر ليحمل من حد الرياح.

ويتكن لي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني وجهت كلي لمن هداني وراضني في البحر من عاداني زيدني هدى مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب زدت حروفا لك يا محمد وجعت في العطايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورعا ولا تكن من القضاة تبرعا دم يا أخي على الفروج والسنن لوجه ربك الذي يعطي المنا أوصيك بالصبر وبالغنى ولا تجزع ولا تهزع

أحوال أترفع الصوت وترفق أخفضا وابدأ سلامك لمن لم يرفضا لا تكذب الدهر والدم على العمل ولو قيل أنت فتفوز بالأمل ولربك بطاعة الرسول في السر والعلن

وجلوه كلك يكفك الضرر واجبهيك من كل جالب غرر أشكل من جل وعز الوترات للبرايا والتفارق بطران أولي أنصرك من به انتصر هو تعالى خير كل من نصر للمهد الإسلام فهو الدين الله يعلي من به يعلي من به يدين أتلبرت بك بالالتفاق.

نيًا والقول والعمل تحويطيًا. أخذ العلم مع الأعمال بأدب ياتيك بالآمال لوجهك الكريم

لا تبغض المؤمن وانصح أبدا ولك المؤمنين بحق أبدا فبجميع المؤمنين ناويا خير لهم تكون لخير حاويا استغني بالله الكريم المغني وغيره في أبد لا يغني تب من دلي الشرك والخفي تلا الخبير العالم العليم خذ الجليل القادر المقتدر ويئذاه يا حبيبي ابتدرا إذا لك الشكر فرم شكورا لو تعالى عابدا شكورا رمهم ما تزيد نفتي.

ملك مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر أقرأ في الليل وفي النهار كالوجه في السر والجهار بالفضولك بتلاوة الفقر أجمعس الخيول والبقر أشغل لسانك بذكر من فطرك هزي مخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الضير وليعرف واترك ما جهل قم بأسامي ربك المغنبتين يا ملك الوهاب ذو العطاء بالعدل والإحسان.

تملك الملك والمليك قلون ما قد حسته التمليك أنا عن الكرم باق مغنين قبل علي مع النبي أستغنين نفع عن النافع.

أسكاس ربي يليك بهن كبد وبرجع للذي سبق وثبت. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب الورى لك المحامد فصل،

واصح بأهل القدر والتابعين واشرح لي صدري أم يسر لي زدني علما حتى أرى علامة خضما فقد كنت بليد الناسيان إليك يا بر فكن لي هاديا أقل حجايا

دعوتك اللهم أن تصلي عليه في الغر السحاب الأصفيات. رب أجب ولا ترد دعوتي، بجاي خير المرسلين قدوتي، يسري العزلة والتعلم والحفظ والترتيل والتفهما، وثقت في السر وفي الإعلان بك وبالماحي وبالقرآن، يسري الإسير

همتي قبضا وعزما قسمتي لك إلهي ظاهري وباطني فاتح الجميع بالمحاسن يا من يلين الحديد لين قد يكف عن كل ضرر أجب الجاه المصطفى المنتخب سيد كل عجم وعربي محمد السجيل عبد الله سراج كل عابد أواه رب عليه الصل ثم السلم وآله وصحبه وكرمان يا من أتيت قل لأمر كن يكن خاطب قضاء حاجتي باللفظ كن قلت فقد شكر ربي أبدا من شكاية

علمني بكن علوما سقتني سقط زلاحين فيني الغد كسفا سرمدا وبه جات غلفا وأفناهم في مطاحي وقاني الموت والأمر

وبيه واقبل مع الملك يا نبي كنت لي في كل متياح. وهب لي الله لسان العربي قلبي قد قاد خير القرب قاد لي القرآن باق أنزل وكل

لقد تبين لكل كافرك كوني عبدا للإله الغافر حبي لله وللرسول قاد إلى الدار قاد لي الدارين خير رسول منالي حبي جندا.

وفزت بالأمين فزت بالأمين سعادتي بلا محاء زب كتبت تلح ربي وفيه كتبت ترسي عن العناء والشقاء كوني عند الله كل البقاء أدني الأكرم بالأمين وبالأمين من ذوي التامين فإني للجنان أبتدر عبدا خديما لمليك مقتدر أكرمني الله بذكره وما لما اختار حسن الأقوام وجه الجزاء الشهر

قلت وجيت جاهلا فقيرا إلا يحم أبدا خادما حقيرا قلت وجيت جاهلا فقيرا كلا يا عبدا خادما حقيرا قلت له

وعملا وأدبا وحلما. كن يكون لحية والطرفة كن بحي نويك المفيد غرفا، لا تعلم الغيوب راجيا كن تلازم الكشوف.

عن غير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال. أجي وصلي أجي وصلي بالسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا. ربي زدني علما أبلغك المحامد المدامة. صلي على من احتوى مراما بآله وصحبه وزدني إمن تفضل وشح الذهنين بالله افتح علي بالله وافتح علي فتحا كني العزيز عني غفة وقبحا زين فادي ولساني يا جميل كثيرة القرآن واجعلني نبي دعوتك الحسنى مع الزيادة والعلم والعمل والسعادة نعوذ بك لا يرتجوك عن كل من كل قوام.

لقل لساني واحلل منه العقد وجهه شاكرا وذاكرا ابا متعني يده بالسمع والبصر وقوتي بجاه افضل البشر اجم صلاه وسلاما ابدا عليه بالال ومن به اقتدى ربي زدني علما قد ليله الوجود والقدم ما بقى لي سواي ما صدا مات مخالفة رب العالمين فالعالمين وحماني بالأمين بان قيام ربنا بالنفس وصالني عن كدر وعفس.

يقول يسمع السميع والبصر أجابة مع بقاء من حصر على من كلامه كتابا وقاذي العظم في الكتاب من على متكلم بما أطهرني ومهر قلبي بما من لقاذي الخير مريد عالي حيث سميع قلت كل عالي الله موجود وباق ذو قدم وللجنان استاذني عما صدم فربي زدني علما ربي موجود قديم ذو بقاء مخالف وقائم أعطى بقاء بالذات والوصف.

سمع إلهي وبصرت أبي مواهب وعمري نصر من تجيز كلام أحسن كتب قبلها رب أبي يفسر الكتب درع قادر مريد عالم تنغى نحوي ما نواه الظالم نعال حي وسميع وبصير كما تكلم بقائي لا قصور يودلي موجد كل عالم كفضله مزحزح المظالم ابن تبت

عجب ستا للخيار ذو البقاء وجوس السابع واهب البقاء لم ينحو ما يختار

طوى قاد لي ما لم تحظه اللسن ناقني العليم والخبير ما بي فارقني التدبير ناجاني العليم والخبير كما بفارقني التدبير هديتي محيط من القلوب هذا مضعف.

حاسدون انت مكاتب تدوم بشران للعزيز وحويت بشران ترسي عن الاعداء والنيران بقوا حافظ مع الجيران بقوا العسل وذي الكرسي قصرني مع اسمه القدسي لقمني كل والكلام تلقينا

بشر باقي بأني باقي وقادني مواهب السباق قلت هذا البحور المغرقان باتني وكان لي بالخارقان وسط توحيدي هذا البحور تمسن لي صدقات الحور نفى البحور ونفى الأعداء إلى سوائي وكفاني الداء هدمت باطلا بحق فزهق قل المرض

فقد لي كالضمير ذو انتهاء لغير ذاتي تمتح المفاسد كما إلى سواي مال الفاسد وهم بأمره يعملون قيت وجه الكيم لكيان علم يا خبير زال الشكيان ويت وجهك الكريم لكيان علم يا خبير زال الشكيان علي تلازم اليقين للجئان في كل شيء وتطيل

قد يأتي بذكر والحديث علمت التأويل فالتحديث يرضيك في الدين ربي عرضين وجسي من محوت مرضين عنك رضيت ورضيت.

0: ولك شكرك بعد حمد راضيا وقضي العزم في أغراضيا ولك عزمت بترك العود إذا اطمعي فجزت بقود ما يتكلم وإني لا أعود إلا لما غيته لي يا معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجه النبي مخجل لبدري يد وصانني بأهل بدري كرمه أحجل كل بهري وبان لي في البر ثم البحر سلام ذي العرش العظيم البر على النبي رسوله ذي البر شهد لي ربي ويعلي قدري بحبه وحب أهل بدري الحمد لله الذي هداني وراض لي في البحر من عاداني نويت شكره على الإسلام بالقلب والجسد والأقلام ناجيته فقلت يا إله يا الله يا رحمن يا إله أنت الذي أمرت بالجهاد فقلت في الجهاد ذا الجهاد لك خلامي ومدادي يا جليل ولوسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي ذا رضاء عنك ولا أزال ذا ازدياد منك هب لي في الدارين يا كريم يا من رضاه سرمدا أروم لسان صدق ودوام العافية واجعل مكاتبي لديك شافية اجعل جهادي كجهاد الصحب وبه مهدني خير الله بي يذب عن دينك يا إلهي خطي وعن عرض رسول الله هدمت أبنية من قد ثلثوا فانهدمت ورط لي من ثلثوا دفعت عني أذى ذي الخدر ورطه لي بأهل بدر يليني للسلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه من صماته المكرم لهكت بالصلاة بالتسليم في الآل والسحب وزي التعليم قلت أخاطب الذين كفروا ومن تنصروا ومن قد نفروا ويل لكم يا قوم إن لم تسلموا فلتسلموا لربكم فتسلموا من لم يزل يبارس المنتقما مستأزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا يأتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرم من النعيم عنده نعم الكريم ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتخم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاسه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا مرتجيا من الكريم الأكرم ما رامه منه وما لم يرومي يا رب صليا وسلم سرمدا على بشير كله قد حمدا نبيك الهادي الورى محمد وآله وصحبه والحمد وجه للحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا لبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد توب مع بين خبلا نصر النصيص القادر المقتدر وفزت بالصفاء بعد الكدر يشكره الخلم يوم السبت شكور فائز بخير النبت جاد لي القهار في الكفار بنصرة المكرم الغفار عليه أثني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم وحكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وما يدب والهوى والماء له خطابي وهو العلي الخادر المقتدر الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي فوزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المستوى مصليا عليه جدلي باستواء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى الحمد لله الذي قد راضى للعدا وساخل الأغراضى فزت لدى قلوى وعند بافلي بما به أنير كل محفلي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي يشكر ذا الجلال والإكرام إن شاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند توباي بجسم وخلام علي شكره بفرض وسنن عندهما وعند دارة المنن لي يسخر البرايا والزمن إن شاء ويحييني سعيدا بأمن أسأله توجيهه خرايا إلي في السير وفي خرايا إلى جنان الخلد من شهر الصيام وأن يروض للصيام والخيام له خطابي واشترى وغفرا وكلما علي عني كفرا مد لي الذي لي اخترت بلا نهاية وسرمدا خين البلاء أمدد حياتي بخير عافية نافعة سالمة وشافية مد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه نجي حياتي وقني كل حساب وجل حسابي ما مضى يا ذا الحساب يا الله يا حي الذي ليس يموت يا خير محين يا مقيت يا مميت ناجيت بالجهاد ضمني غدا للشهداء والتدم لي رغدا سحلي ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في البحر ذو ارتدادي فلنتقم منه وزد ودادي يا من إليه سرمد الركوني انشر علي بركات كوني ليكن بكن وصليا يا باري على الذي لراض من يباري أسد كل من طغى محمد وآله وسلم يا صمدي واجهت ربي بشكر عن جهاد قبله مني وهو خير هاد سبحانه ربا مكرما أجاب دعاء من قاد له خيرا تجاب سبحانه ربا أعز الحبا فضلا وبالعدل أذل الغبا سبحانه ربا يقول ما يريد من المنى لمن يشاء نعم المريد سبحانه ربا كريما ربا نياب ما مضى ونعم الربا سبحان ربي الذي خلقني وما يخلد الصفا رزقني سبحان ربي الذي علمني بما ليختار كما ألهمني سبحان ربي الذي هدبني من بعد ما بما مضى أدبني سبحان ربي الذي جعلني عبدا له وكان لي في العلني سبحان ربي الكريم البري من كان لي في البحر ثم البري سبحان من في البر والبحر معا كرمني فضلا وكلا جماعة سبحان من حذف أن يغرني إبليس عن عبدا له سيرني سبحان من محى حسابي والعذاب كما محى حياة خال وأذاب سبحان من جعلني عبدا له ولي سواي ساخ من قذله سبحان من جعل لي هذا النظام خير جزاء من أياده العظام سبحان من جعلني خلا له ولي سواي ساخ من أذل له سبحان من جعلني حبا له وبي يبشر الذي فضل له سبحان من جعلني خديما للمصطفى الذي هوى التقديما صيرني خلا وحبا للنبي صلى عليه بسلام مذنبي وكان للولي والنصيرا وللجنان قاد للنصرا وقاد لي دنيا وأخرى كلما يسرني منفعة مسلما وخار لي واحتار لي وكان لي في كل شيء وأضى الزمان لي وصان لي سرا كرهت أن يرى في أبد وسر بي قلبا يرى وهو الذي خفر ما تقدم وما تأخر وأعلى الخدم مجادا لي بتوبة نصوح وبلسان في الرضا فصيح شكرته شكرا جميلا خالدا عني جزى والدتي والوالدا منه أروم لهما الغفرانا وقد كفاني الكفر والكفرانا شكرته وهو على خولي وكيل إلى الجنان وهو الهادي الوكيل الله ربي أحد وهو الصمد وهو العلي والعظيم المعتمد ولم يلد وليس مولود أحد جل ولم يكن له كفا أحد الله جل لا إله إلا هو وأما في العقول جل رضيت بالله تعالى ربا وخادني له وكل ربا قد قادني إليه بالبحور قبل وخاد لي مهور الحور له توجهت شكرا راجيا منه المنى بلا أذى مناجيا يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون الضير خيره أنت الإله إنك الرحمن أنت الرحيم ولك الأزمان صل وسلم ولتبارك أبدا على شفيع إنسان من تعبدا سيدنا محمد والآل والصحب واستجب به سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك أبقيتني ولي بقائي صفيا وملكا واسعا وبشفيا بلا أذى ولا جوى ولا ضرر ولا عنا ولا عدا ولا غرر واقبل شكوري بالأسامي الحسنى يا من وهبت لي مقرا أسنى أنت السلام المؤمن المهيمن يا من له قصد الذي يهيمن أنت العزيز إنك الجبار يا من له الصغار والكبار يا متكبر له التكبر يا هاديا منك أتدنا الزبر خالق يا بارئ يا مصور يا من به تحصن فضلا صور غفار يا قهار يا وهاب يا من له الإياب والذهاب رزاق يا فتاه يا عليم يا منزلا منك بدا تعليم صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهاء صل بتسليم وبارك سرمدا على رسولك المصمى أحمدا وآله وصحبه والتشكري بجايه النظم وعندك أذكري خابض يا باسط يا خافض يا رافع يا من لي يجود بالضياء صلي بتسليم على المشفع ولال وصحبه والنظم يرفع معز يا مذل يا سميع يا بصير يا خير مجيب دعيا صلي بتسليم على نبينا خليلنا حبيبنا نجينا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي حكم يا عدل اللطيف يا خبير حليم قد سقط عدايا للخبور عظيم يا غفور يا شكور لك علي سرمدا شكور علي يا كبير يا حفيظ يا من له معناي واللفظ صل بلا نهاية وسلم على الذي أسر به مكلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال وفي المعالي مقيت يا حسيب يا جليل أنت الحبيب لي والخليل سلم سلما على سيدنا محمد شفيعنا مرشدنا وآله وصحبه وهبلي كوني رضا للصالحين قبلي كريم يا رقيب يا مجيب يا من به لا زمن يعجيب سل وسلم ولتبارك أبدا على نبي كونه ليبدا وهو الذي قد حال بين سرمدا ما لي يجر كبدا وحص في خدمته تعليما فاق علوم من حو علوما سيدنا محمد والآلي والصحب يا من خاد لي سؤالي واسع يا حكيم يا ودود أنت لي المقصود والمودود مجيد يا باعث يا شهيد يا من إلي منه جاء تمهيد صلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي أنت الحميد ربي أنت المحصي أنت الذي صنعه لا أحصي فصلي عني بسلام سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه وجدلي بما يسر ورضاه قدلي وليأخذ ما لا يعد أبدا عند سواك من منن وأبدا والشد بأني عنك لا أستغني ولتغنني عن الأذى يا مغني ولتغني من تعلق بي أبدا عن الأذى يا خير هاد عبدا كفيتني كل عذاب وحجاب إلى جنان الخلد بالداعي المجاب فصرمدا صلي عليه بسلام بلال والسحب والإقبال الكلام مبدئ يا معيد محي يا مميت أنت الذي من لم يوافقني تميت ميتة سوء ذا عذاب فورا ولا تريني للجنان جورا يا حي يا خيوم يا واجد يا ماجد يا مطلوب عبد هديا واحد يا صمد يا خادر يا من كونه خير كريم من دريا أنت الذي أدعوك بالمقتدر يا من كفاني كدرات الخدر أنت الذي أدعوك بالمقدم وبالمؤخر فكل خدم إلى جنانك بحق ذكرها يا من عصمتني به من مكرك أول يا آخر أنت ظاهر باطن يا من كونه لظاهر صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي كل به قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه واشكر به سؤالي خدم جميع المؤمنين عاجلا بما يسر نافعا وآجلا وأخر الكفار واكفنا الجميع كفاية تسرنا أنت السميع ولتجعل الإسلام ذا ظهوري يا خالق الأيام والشهور فإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المصلح الأهوالي أنت ولي المؤمنين فانصري المؤمنين كلهم في العسر يا بر يا تواب يا منتخم بك انتهت إلى سواي النخم عفو يا رؤوف لقطمنا بها تباهي بجميع الأمنا يا مالك الملك الذي مرامي لديك ذا الجلال والإكرام قضيت حاجي لك شكري أبدا يا خير من بخير ذكر عبدا مقسط يا جامع يا غني يا من قد رفعت لك فضلا سعيا أنت الذي عن سبب قد تغني من شئت من شئته من الورى يا مغني يا باقيا به فؤادي قانع محوت قصد الضر لي يا مانع عصمتني من العنا والضر يا من له اسم فاعل من ضر يا من يجيئني هنا المنافع منك وفي أخرى أنت النافع يا من فؤادي أبدا يا نور بنورك الساطع أنت النور يا من صرفت لك باجتهادي كليتي معك أنت الهادي يا باقيا ليتجد ببديع في كل شيء شاكرا أنت البديع يا من له الأرض كالتباخي وخيرها وحدك أنت الباخي يا من لديه كسب كل حارس أورثتني تركة يا حارس يا من أتى لقلبي الترشيد منك ولي الأوصال يا رشيد منك أتاني ذكرك المزبور يا صارف الأعداء يا صبور هذا ولي الصلاة بالأسماء رجعت راضيا مع النماء يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون ضر خيره أوصل صلاة وسلاما سرمدا الى الذي سميته محمدا واله وصحبه والتطرد خو من تخو طرد العلي المفرد وصل يا رحمن بالتسليم على امام الرسل ذي التكليم وهو الذي سميته باحمد والال وصحب وكل احمد يا من به جعلت مكسي جنه عاجله تقودني للجنه وصل يا رحيم ولتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سميته بحامدي والال وصحب ذوي المحامد كما محوت الضر والحساب يا من جعلت كل احتسابا وصل يا ملك ولتسلم على حبيبك حبيب العلماء وهو الذي سميته محمودا ولال وصحب وزن محمودا وصل يا قدوس ولتسلم على امام المرسلين العلمي وهو الذي سميته اهيدا ولال وصحب وزن التوحيدا يا من نفى العدا لغير ابدا مبشرا بمن بحق عبدا كما حجبت بيننا وبين من لا يعبد الله وليرت الزمن وصل يا سلام ولتسلم على النبي المنتهى المكلم وهو الذي سميته وحيدا ولسوى رضاك لن يحيدا ولال وصحب ذوي الرضوان يا من به عصمت من عدواني يا من به سلمت من اعجابي ومن عيوب النفس والهجاب وصل يا مؤمن ولتسلم على وسيلتي اليك العالم وهو الذي سميته بماهي ولا لوصحاب ذوي السماهي وصل بالتسليم يا مهيمن على نبيك ومن يهيمن وهو الذي سميته بحاشري ولا لوصحاب ذوي التباشر يا من به وهبت لي لقاءه وقلت لي كتابه وراء وليكن به ولا تكلني الى سواك وبه بجلني وصل يا عزيز افضل الصلاه مع سلامك على كاف الخلا وهو الذي سميته بعاقبي ولا لوصحاب ذوي المناقب وكن معزني بكوني لك ولرسول الله باب فضلك وان تكون لي وان يكون لي بلا نهايه وان تصون لي وصل يا جبار بالسلام على شفيع علم الاعلام وهو الذي سميته بطه وسيت خيرا فيه لا يباهى في اله وصحبه كماليا وهبت سولي لي سنت ماليا ولي يسرت الذي على الورى عصر يا مجملا قد صورا اجبرت للعدا بما خلبي يسر ولا توجه الي من خسر يا متكبر ادم صلاتا على الذي قد دوخ الخلاتا وهو الذي سميته ياسينا يا من به قد قاد لي تحسينا واله وصحبه الاجلاء يا من به اريتني الادلاء وصل يا خالق بالتسليم على الذي خدمته تعليمي وهو الذي سميته بطاهر واله وصحبه المطاهر يا من به تخلد كل ما اريد لي بلا اذن ومنيتي تريد يا من به طهرتني من كل ما لم ترده لوعيالي سلما وصل يا بارئ ولتسلمي على نبيك الرسول الاعلم وهو الذي سميته مطهرا فلال وصحبي ومن قد طهرا يا من به قد جدت لي بالطيب بعض خطابي بنفسي طيب لك خطابي تائبا وبائعا حبل ولي استجبت زد بدايا زدني ثوابا وجزاء صافيا بلا اذن واجعل كلامي شافيا وهبت لي تبرؤي من حولي وقوتي ولي تريم طولي طهرت كلي من النفاق وجدت لي في البيع بالنفاق وصل بالتسليم يا مصور على الذي كل به تنور وهو الذي سميته بالطيب ولا لوصحاب ذوي التطيب يا من حياتي به صفيتا ولسواي كدري نفيتا يا من بنى حصنا حسينا لي بلاه كد وكل به تقبلا لك شكوري يا كريم يا معين يا قاهرا لي لا يوجه اللعين وصل يا غفار بالسلام على المنير المذهب الظلام وهو الذي سميته بسيدي ولا لوصحاب ذوي التقيد وصل يا قهار ولتسلمي على الذي خدمته تعلمي وهو الذي سميته رسولا يا من به لي تخوض السولا واله وصحبه واشهد لي بحسن ظن ومناي خذلي وصل يا وهاب ولتسلمي على وسيلة النبي العلمي وهو الذي سميته نبيا في حزبه يا من وهبت الطيا وهبت لي كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله في كل شيء دون كد وسبب وبك لا ينهو جنابي التبب وصل يا رزاق ولتسلم على الذي به محوت الألم وهو المسمى برسول الرحمة ولال والأصحاب أهل النعمة كما رزقتني العلوم والحلال وغضبا كفيتني مع الضلال وصل يا فتاه ولتسلم على الذي به محوت الظلماء وهو الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم كما به العزمة واستقامة لقط والتعليم والإقامة مع صلاح ظاهر وباطن بلا إجالة إلى المواطن وصل يا قابض بالتسليم على نبي الله ذي العلوم وهو الذي سميته بجامع والآل والصحب ذوي المجامع كما محوت الشك والنفاق وخط للرباه والنفاق وقد قبضت كل ما لا ينفع ولسواي سقته إذ يدفع يا من رددت كيد كل كافر إليه يا خير معين الغافر يا من كفاني ضرر الدارين كالكد والكدر والعارين وصل يا باسط بالسلام على الذي لك به كلامي وهو الذي سميته بمختفي ولال وصحبي وزد ما اكتفي به ولبسط حيث كنت خيرا يزيد شكري إذ محوت الضيرا وصل يا خافض أنفع السلا على الذي نفى لغيري القلى وهو الذي سميته مقفى في حزبه يا من حياتي الصفا وصل يا رافع بالتسليم على الذي قدمته تعليمي حبيبك الرسول إلى الملاهم ولالي وصحاب ذوي المراهم وارفع بي القرآن رفعا فاقا يا من كفى كليتي نفاخا وصل يا معز بالسلام على الشفيع الكاشف الظلام خليلك الحب رسول الراحة يا خائدا لي غرضي براها يا من أعزني بلا إذلالي كما هديتني بلا إضلالي وصل يا مذل بالسلام على الكريم المصحب الملام وهو الذي سميته بكاملي يا خائدا لي سؤل كل عاملي يا من يدل للرقاب ذا حلال ولسواي قد صرفت ذا الضلال وصل يا سميع أفضل السلاء على النبي المنتخى الكافي الخلاء وهو الذي سميته إكليلا ولا لوصابي وزد تدليلا ولتغنني عن جملة الضمائر يا خير جار دي عطاء مائر سمعت دعوتي ولاستجبت ولتقود ما لي انتجبت وصل يا بصير ولتسلم على شفيع كل شخص مسلم وهو الذي سميته مبشرا يا من به كليتي قد بشرا وآلي وسابه يا من ذهب بمن خلاني لسواي فارتهب وصل يا شهيد ولتسلم على الذي عملت فيه القلم منذ بدا لي أنه خير الورى وخط لي به الرضا والصورى وهو الذي سمعته نصير يا من به فارخنا البذور وآله وصابه وهب لي كوني سرور الصالحين قبلي وصل يا حق صلاة بسلام على الذي به تفارقت الظلام وهو الذي سميته بمنذري ولا لوصابي وقتلي أنذري ولي حقق الرجاء واشهدي والحلب مني في العيوب أزهدي ولسواي وجه الأعداء وكل شيء قد يجر الداء واشهد لي اليوم بأني اخترت ما اخترت لي يا من له قد صرت وصل يا وكيل ولتسلما على أجل من إليك استسلما وهو الذي سميته بنوري يا من به لم أنه للتشنير وآله وصحبه ذوي الهدى وكل من بحقك القلق هدى واشهد بأني أبدا لا أذكر تفسير لجل أحد بل أشكر ولي في بيعها ما لم يراه خط من الربح وعوض لن يرى ولا توجه ضررا من جهتي إلى سواي ولتعظم وجهتي واشهد بعفية عن البرايا يا موصلا لي أبدا خلايا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا لوجهك الكريم لا ترد لك لأبدا يا من كفاني الخلج ولتكفنيها أبدا كفاية تسرني يا معطي الكفاية ولا توجهني لشيء منها وعن جميع ما احتويت صنها وليها في غيرها من المباح ما لي سواي لا يكون من رباه يا من وهبت لي كوني معجزة لمن به لي وعودا منجزة قد قلت وهو المنتقى صلي على مسلما بآله ومن تلا وسب لجو بالضمائر إله سواي والأسمان أوصل لي إلى وشد بكوني الاتكال للجنان عليك بالماء المطهر الجنان وصل يا خوي ولتسلما على الذي به معوت الظلماء وهو الذي سميته سراجا يا من لغير وجه استدراجا وآله وصابه ولتقبلي جملة ما لك يفي من خبلي وصل يا متين ولتسلمي على الذي بشر كل مسلم من اسمه لدى الورى مصباه يا من به لي منك جرباه وآله مع صحابه الكرم ولي خطب الأعنام أنا إن المرم وصلي يا ولي كل حين يا معنٍ يغني عن التخمين مع سلام دائم على النبي شفيع كل أخرب وأجنبي وهو الذي عندك يدعى بهدى ولا لوصاب ومن به هدى وشد بأني اتقدت هنا خلا وحبا يا إلهي وعنا وأنني اتقدته وسيلة إلى الذي وعده الوسيلة وأنني اتقدت خير الذكر خير خرين قد يزيد شكري وصل يا حميد كل ساعة على الذي يشفع في الجماعة وهو الذي سمعته مهدي يا من به ينقاد للمرضي وآله وسابه واجمع جميع مع مخترت لي أجور الجسم وانما مزاعي وبهد كل من رام بي الهدى دوا من دا أمن صفي بقية مقوسية وكن لأبد خطيت حاجية بكن وصلي يا محسي صلاة لا تريم مع سلامك على الهادي الكريم وهو الذي سميته منيرا يا من به لي تقود نورا وآلي وصابي يا من كفى نضر ما تصي وفيضي وكفى كفيتني درر ما أحصيتا وكل من لم يهوني قصيتا لشد بأني عنك ذو رضواني يا من كفاني كل ذي عدواني لك لساني وفؤادي والجسد ولا توجه إلي ذا حسد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مبارك أنزلناه ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي عنها ولا اللعين لسوى جهاتي وطرده مغن يدي أنهاتي هداني الله تعالى وعلا بذكي أودني زو العلا أطول وجه الله بالحلاوة كتابه أفست في التلاوة ذب شياطين الورى إلى سوى قم اغتر لي ويئسوا مني سوى إذا كتبت اهتز عرش ربنا وصبحت جنود ربي في البناء ذبت كتابتي عند الله الأحد وخاف مني كل حد كبتت الأفواج وزحزح لغيرنا الأمواج هذا الكتابة عداي أجمعين كلا سوى نحي وخافها اللعين ملكت أحمد كتابة يدي منذ السنين وحباب الأفيد بالله والأملاك والصحابة حسمنا أخجلت الصحابة إن الأمين والأمين والأمين دعوا إلى غير جهاتك من يمين رافقني الرجال والكرام وقت المجال حصل المرام كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله أكرمني الله بحبي فيه والبغض فيه وهو أصطفيه نفى لغير الكفور والفسوق وصدق من يقود ربح سوق

حمد ربي على الذكر وما لما اختار حزت الاقوام هديتي قد صمت جهاتي هديتي قد

آتي ربي ذات خير قيا وقيتني جميع الضير ما جيتني عصمت كلي فكني قايد سؤلي برضا لي بكني أكنت الدنيا بروضك الجميع من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوبات حفظتي فسق لي المطلوبات كمن جميع ما رجوت أبدا بالله فيكن يا خير مقرب

حياتي يا ربي استجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الأكرم كن لي بالكرم في أبد بمن جعلت المحترم أصدق الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا كرسولك الهادي الأمين أحمد صلي عليه بالسلام حمدا وأستجب به واشترما قبيطه لما وخلد كرما أشتهي بأوبتي وبقضاء هو أجيبك وطيب للقضاء وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان وجئي اليوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيان سقي ما به أكون السرمدا عبد إلهي خديم أحمد لا يكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام نشفت يا قلبي يا قدير كمن له التدبير والتقدير من علي بالسلامة الجسد وقلب مني وقلب من كل أذن ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وصمدا قن الأذى والفتنة علي من بتلازم البشر واشكر فراقي ثلاثة عشر وقلبي بحسمة من الحساب وبانقلاب

أسألك اليوم بحرمة الخليل نصلي عليه بالسلام يا جليل، بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا، ربي عليهما معا ثم على الرسل والأملاك أرباب العلا، أعذي صلاتك مع التسليم ولي الجد بأنفع العلوم، هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا، أسير عسيرك والطردني كل ما صعب يا ذا الفضل، مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه الصمد.

وجدت وجهي إلى الحفيظ مسك بالمعنى وبالملفوظ أشكره من السماء والأرض والعرش والكرسي نعم المرضي أديت عن أدد الخلائق وفارقا ما لم يكن بلائق أشكره بالقلب الشكر الشاكرين مطيب من ثواب الصابرين دعوته وراد لي عدايات ولي بهم قد جاد بالهدايا وثقت بالله الحكيم الواحد من جاد لي بالنصر كل جاحد الله من كل حكيم أحكم سبحانه نعم الحكيم الحكم بيت من حولي ومن قوتي الله ربي والنبي قدوتي هداني الحكيم بالأعداء وبهم أزالك عني دائي وبكونه الحفيظ الأيديات هك عني نعم ربي قيديان استطيه بحري وحدي وحدا صعبا ولي أنجز فيه وعدا دعوته البر ثم البحر وراضني السنة أهل الدحر أجابني فرمت منه الشكرا كرضاه لي وأن يديم ذكرا فجعلني الأكرم في عدايا بما به أرجو نما هدايا جادري البر بما رمت وما فاق مرامي وهداني الأقوما علي أذني سرمدا وأشكر.

علي منه الكرم جاء يحبي الخليل المحترم إلى الحساب ماضيا بلا رجوع قبل الخميس والطيب للرجوع خلي صدمة ولا

جميع وليكن بالفضل والجميع وتوجه للنصور ليبهن بسواهم في القصور يا من له الأرض مع السماء والبر والبحر أدم نمائن نجي جنابي من أذى ما خلقا كما سيخلق الدواء.

يوم اللقاك بكل ماضي يهلولي مطلقا. هب لي يا رب الورى يا الله مضمون لا إله إلا الله. وقتي الكفر مع الإشراك فجني العلم مع الإدراك. لأب لقاك مؤمنا ومسلما ومحسنا نفعا لمن قد أسلما. ويتيب نصر أعدائك وإنهم

أوصيتني بالجود والإحسان يا خالق الجن مع الإنسان. أذى الذين في البلاد قد بغوا وأكثروا فيها الفساد وطغوا غيرتهم أذى الجلال روضا قد فاق ظني ووهبت فيضا أعطي من الفيود ما يقوك

تبدا علي في الطوبايا كما يفوق ظن من رغبايا يا ربنا بجاه من سن السنن جلي

هي الحياة نفى أهل الزمن طلائهم وليكن بأمن وليطول العمر وفي باركا كواحدا قد جل أن تشاركا ليسخر العدا على بشرايا في البر والبحر وزد قرايا علي من اليوم بالكمال في العقد والأقوال والأعمال إلى العقائد وقوليك والعمل كافة ولي سق فوق الأمل لكمل النيات.

ربي بجاي أصحاب النبي الحبك هب لي نجاة وأمانا وارضيك لما أشاء وتزق لي غرضي أطلب منك الأهل والأولاد وأن تسخر لي البلاد سقي ما فاق مراديك سرمدا في كل شيء وحياتي أحمدا حطني يا حفيظ في مغنايا بما يفوق ظن يا غنايا كذلك وجهت وجهي يا قريك يا خير من له توجه الغريم قدني إليك بإضاء وبشرك وبدل لي الثلاثة عشر وجهي بدل توجيها يدوم في كل شيء يا شكور يا قدير يا يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما يستطيه البحر فلتيسرك هبر لي جملة ما تعسرك علمتيه البحر فلتعلمي كالبر وجل كالكريك عيلني قدم للعلوم والمراضي وباق ظني من الأغراض وجه من التبشير والتأمين إلي فوق السؤل بالأمين بجاهه وجاه أنبيائك هل يكوني بشر أوليائك ما يتم

وليهب زيادة وحسنان لقدام كلما يبشر مجاه من سماته مبشر تفضى عليك في أوطاني بإسمة ولينا الشيطان هب لي فاقك كل ما لا ترضى وليوجه كل خير أرضى وجه لي السلام في دار السلام كل ما أشأ منك يا سلام وجه لي السلام في دار السلام وكل ما أشأ منك يا سلام كلني في طوبى برزق طيب بلا حساب وحياتي طيب لك سكوني بالفروج والسنن وزقي المناء في دار المنن لك اتحالي من البحور لبر زينلت مهور الحور أي البيوت كلها مساجدا كمن يبسط من يكون الساجدا كل بكوني بشرك كل مسلم وليستخر كل من لم يسلم يعني يحط كل ما علي يا أخرى أسجن لي طيان لأب شهودا أم دليل يغني في كل شيء

الصادق عقد ومقال وعمل وخلق وليكمل الامل هي المتاب وبيوعي اكبر ذاك وجعلني بشرى الكبرى يجد بالكون كل ما تولدا كن يا صالح يصف القلدا حط عيوبي اليوم

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الحمد لله شكور الرافع مصليا على البشير الشافع النبي وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي النبي خير الورى محمد صل عليه بجميع الحمد أسأله بجاهه العظيم قبوله كلي بالتعظيم لا ختم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم لا خطاب شاكرا وراضيا وليسوق صرمدا أغراضيا هاتي عدايا يا قهار كمن له البحور والأنهار يشرك الفؤاد واللسان ويتني منك أتى الإحسان نبهتني فسدت ذا انتباهي وإردت كل من يباهي سبحانك اللهم يا ذا العرش يا من له ما فوقه كل الفرس ذكرك الأكرم

لسخي الكون وما حواه ولسق فوق الذي أهواه ليتلازم رضاك الأكبر هم عيوب الصغر وكبري مد حياتي ذات طول وسع يا خير مغن قد وهبت التوسع ملكك واسع ف... ملكك واسع ف...

أبا قديما بالخيور الضافيق عزيز ذات عن حسنان قبعي ومقر الأسنان ليستخل النار باللفظ كوني وادركوني لك مع سكوني حتى عني جملة الخطايا واجعل المكان كلها عطايا تقري بتنفوق مرادي يا أحد إلى دخول الجنة من ذا الأحد نجي قائدي من الفساد والنجي ما بعت من الكساد أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم ألا تعني ربي الستة عشر هذه سواها ليخلد البشر واجبكم لي غيرها مما أحب طيب ابن وتقني ما لا أحب ليكن بكن يا ربي واجعل أمريك يعني عائدا ويسر أمري أنت الغني والكريم المغني وبك مع وسيلتي أستغني أبتي لك به وبالكتاب

بعد حمدي لك ربي ذاكرا، نجيتني من الأعادي والبلاء، فجد نجاتي ومكاتب اقبلا، حبي قول كل ما كتبت كما سأكتب وما كسبت، من عيوبي وتبدل الجميع، أكوي لديك يا سميع، من علي بنجاتي من ألم موتي، وفي ضريحتك في الظلم، بكونك المغني أغني كلي، من نفي عن مضرة وكل عن يكف رؤية النيران، والسائلين وهدي بجيراني، ولا ثيب بما فاق ظلم، وجه بدرك ما يشابه الجنون، وجهني سبنا يا كريم، وللفايق الذي أروح نبستها لوجهك الكريم، يا مغني يجود للمحروم، ابثوا عن اقبل فأنت الباسط، والقبر الهادي الذي أباسط، يا واسطي كثيرة عبادة مقبولة مشكورة، أسد لي كل ما تعسرا، كخيما كل عسير يسرا، سقني بها ما فق ظني أبدا، كأخذ رب بشكور عبدا، من أما باب باسط كريم، كرم بالبسط وبالتكريم، أن أقبل على لي قد خلقا، كما سيخلق دواما مطلقا، وجه لي النفع لي قد حصلا، كما سيحصل وفوزي حصلا، ناجيت موقنا بأنك الغني، وأني بأن تكون لي غني، حط عيوبي وقفني غير الرضا، في السر والعلن بالهاد الرضا، سيدنا محمد وصليا عليه بالتسليم واشكر كليا، يا رب هب لي أن أكون أن يكون كليك أقوى إضاج به وكلين، سقي ما رمت وما لم أرما بكونك الأكرم والمكرم، هذه بشارة تدوم بعدي، واثن عني ربي كل بعد، أجب داعي وليختر سرمدا، في كل شيء وتكن لي صمدا، ويتوجه إليك راضيا، أنك فسق لي سرمدا.

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا مدحاتي بغنى وبالسعى تغنني عن الأذى بالتوسعة أغني جنابي عن البرايا بك مع الماحي وجد قرايا سكتك اللهم في الأعداء قرطهم لي وشفيت الدائي تبت وبعت عندهم فهبني حقنا

وطحني بالغدن وتبكونك الإلهك والأحد يا صمدا ليس له كفءا أحد. سبحانك اللهم يا قدوس لك علي صمدا تقديس هب لي النجاة من جميع الألم يا أخلى وجميع الظلم خبرت كونك دواما لي بكم فربنا انسقني به ما لم يكن. الله صل صل

لا يحزنهم الفزع الأكبر ولتلقيهم الملائكة هذا يومكم التي كنتم توعدون. كناي قد جعلت كلي سرمدا وديعة وقد كفاني الكمدان. الحمد لله بلا انتهاء وصلواته على البهاء. يشكره سبحانه مني الجنان وجسدي منها هنا إلى الجنان. حمدته بالقلب حمد الحمد ثم صلي على النبي محمد يتقصائد لوجهه.

غدا في بك ولي خلد رغدا من علي بسرور وأمان ويا أخرى وتضر لي الزمان أشي جميع ما يسوء عني قال الأصول سرمدا بالمن لا وصلي يسرني بلا تسبب والتغنني والتقني كل بلان وكبجاه المصطفى رقبتي كل أخرى رافعا مرتبتي زدني علوما وتجدني عملا وأدبا وضمني للكملاء عن يكف فزعا ووجلا هي أخرى وجوا وخجلا أكل الإسمة من جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى ذهبي بعد الصلاة والسلام علي بالكل

إلى الوقود لكونك الودود هب لي ودان أمد أكبر عمري مدى أضي خلق أو سيخلق من ضري عني يا من يخلق ويدعبا لي فوق الظن ما ليسرني بالمن تفضل عليك يا قدير يا ربي تشفى به الصدور تفضل عليك كل الساعة لما أجر للمنى للساعة لك مددت يا مكرم يدي مستشفعا بالمتبى المؤيد قد استرات من بسلامك له مالي يا هاديا فضل.

اجعلني من الادناس من عيوبي يا خبيرك واجعلي مكان اخر ايضا ينجعل لا من المواهب السنيه ومن اللطيفه الصفيه ما غاب في ديني عن اقراني وبلا اعاده اضاني لك السماء والعرش والكرسي واللوح والقلم يا علي اطلب القبول فيما فيها ورضا حتى اكون عند اهلها رضا اياتي لك اليك يا ذا الارض فليا فيها قبولا يرضي كفتي الاعداء والاسواء فودي الجميع والهواء تبت وبعت فمحوت عيبي كما اتيت وتجد بالغيب قبل كل صفات بلا مجاهده قبل الوفاء في المعاهده اكشفي العيوب

مد حياتي ذاك النفع لجميع المسلمين، يا قريب يا سميع كف أداء عن جميع المسلمين، ويا أخرى وصل للمجرمين من على بوداد المؤمنين، والعلاء رضا مزعين إجي عبد الخديم أبدا، مساة لكل شخص أبدا، يبكني للملائك الكرام، مساة وسق بهم لي المرام، لنصرك بالصلاة وبالسلام، بأهلي وبجميع يا سلام، نلقيك الصارع عزي يا عزيز، وليس وعرمت عليك بعزيز، يسبكم جملة مطلوباتي ولي الشق ما فاق مرغوباتي، كوي اليوم نوالا يبقى كي أكرم وأهل

التسليم رحت مصلي مع التسليم أنا يفزد به علومي وجداما لحلاوة العمل والعلم والأدب في كل عمل أنك رضيت.

ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تنزل لي آمجسين إلى النصير.

وحن بي ليسخر البحور ولادي الوالدات قبيحور ما يرسي من رب الشكور مع صلاتي على العبد الشكور يا خير قادر كفاني الأمين ويشه بالمصطفى خير أمين على كرسي بالنجاة من صبوط وغرق ومن جدال وقوون ظلمني مسلس لك عذور وانتقمت منه بالغرب.

من الديور بغير حق ردني مع الخيور من علي يا مقيت بقدور ممتلئات راسيات في الجدور شكور كل شكر وجنبني الغرور وإن بيجعلني من أكبر السرور عن عبادي وبأولاد الدهور صلي وسلم على الهادي الشهيد أسكى سلام المهيمن الكبير علي به كفاني القبول أتي فوق ما تمنى يا خبير في قبره من الأمان والحبور ورد جميع ما يعافه البشير على وسق له الذي له يسير أصله في قبره وفي النشور وقل ديته له تشير ومصابته كثيرا من أجور ويمك المغزي عدا ذوي الفجور لمصابته دواما يوجه لذا يوم المرور على ما ينمو من أجل البرور قلبي أسمت من كل الشرور وكل مكر وأذى ومن غرور وزب كوني سرور.

طير مع إداء من لي من لي من إداك في البحور والديون نزف في دايني أفضل خيور لي من عداك في البحور والديون تبعيك يا عليم يا خبير ولك كلي يا كريم يا كبير تطيعك يا عليم يا خبير ولك كليك يا كريم يا كبير قاتل عيان وحدي في المسيك ولدبرت كل فاسد كسين وليت إلى الكريم ذي الأمور كنشرات قد أتت من الأمير أجو إلهي المكرم القدير حي دابنه بالشكر جديد أشكره بكل بائح يسيك إلي منه بك

ما ثني عليه في النصور. ويا ربك الكريم كلك يقول لك الأجر ويكثر كلك الوجه ما تريد تربح ما تحويلي لم يبح فلا حمل والخيول وافعا ما بد عند البي ما شنفع بات لي حوى الإيمان وأخوي تورز الأمانة لمن له الإيمان والإسلام مع أخيه ما كل فضل قد جمع وجفالك إلى الديان في ثلاثة بلا عصيان ليسر في ثلاثة بلا فيقرأ منه هم تقبلان أطلقوا الأقل والأقوال وفعل المعطي العطايا الوالين كن لا يتب في ظاهر وباطن يسوء من لك المواطن خير الفعل ما أديم ووقع في سنة المختار حينما يقع يقول ربنا فعالا أخذت نار إن لم يكن منها نبذت ربك عظيم باتباع المتبع وبتاع الهدى البدعة تبع فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فرحنا الباقي بأنفع السبب أبقى حياتي لا يلاقيني التبت قولي إلى رب البرية أحب هو الغقور من قلاني ينسحب قولي كان ربي بالنبي ولي غلب كل عدو بالنبي فانقلب الحمد لله لي للمستحب قادك واجب وكل يستحب لله شكري على من انتخب على من انتجب محمد من لي كان بالعجل حمدته على الذي لي واب من المناوب عدايا قد ذهب مدح النبي المصطفى لي جلب خير كثير مغنيا عن الطلب دفع مدح المنتقى كل الراب أنقذ النحوي وكفى ذات الهم لست ألاقي سرمدا غير محب تنشا ربي الذي هو أحب لست أفارق دواما ما يحق يا ذا رب لي كل أحد هداني الله وزحزح التعب وصمدا ليس يجيئني تعب إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد إن الذي فاق البرايا في النسب والخلق وفاق في الحسد للقادر في امتداحي أعلى رتب والله كوني خديمه كتب قل مصطفى لي حماني عن نصب كما كفاني كل ضر ووسط لك وعقل قد هداني والنصب لمن كفاني من طغى وقد غصت يقود لي ما لا يراه من كست مدح لي دون علاه يونست نبينا أحمد عز للعرب وزينة العجم زحزح الكرب يوم مدحي لجميل للأرض قال مدحي له خير القرب يوم مدحي لجميل ليجذب فود كل قريب فانجذب عمرنا المختار زحزح الودب أنقذ النحوي بعلوم وأدب نبينا نفى البلاء والسغب كلا سواي وكفاني اللغم أمدح سيد الكرام المنتجب صلى عليه من يديم للعجل مد لي النفع بأمن وذهب لمن قلاني في الأناس فارتهب لهم تلاحه عدوي فاستجب فكانوا خير البرايا ما احتجب يمتحوا قيورا قد سلب كان أباد من قلاني والسلب لخير مدحوا الأمانة والغلب إلي يقر سعداء قد ألب قال مدحي مع مدادي سعد ما بدل ليس يلاقيني تعب ويتمدحي لي سيف خدب ومدح للمولد قرب قد ندب محمد صلى عليه من رأى بي فسادا ومحاه فارتاب هذا مدح الأذى كما زعم إن أما مدحه فلم يعب للمصابقة مدحا قد سحب بعد العدا إلى القبور فانسحب ويمحى فليس ينحون السخب والله لي بالقدر قاد منتخب إلي وجه الإله يطرب ولسواي تتوجه القرب إلي وجه ربي لي السلب كتبه الأنف العين عن طلب محمد صلى عليه من قلب كل به إلى إضاءه فانقلب خيالي الوباق والندب قامها عبي به من انتجب لا يتمن ليس يوجه التبب لابد بالمصطفى خير السبب فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين
فجأني ما به فجانا فقويت وبقى أجانا قبل قول يخجل مرجانا هو الدر والياقوت والسجانا للواحد القرآن

ما الشأنان وزاد إن إذا ما الشأنان لا يختابي ورم الشأنان وزاني عند العدا ما الشأنان لكوجو هنا إحسانا فقبل عين الفتى حسانا لا يختابي من حروف حانا في ثياث

أشكرك اللهم يا من دانا كل به في قلوب النبي مزدانا أشكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبيك مزدانا لا يتعني قبل قتلا خانا وسيلاقي الوقد والدخانا

جسمانا في بقائك منذ حانا لا لقد وقصت الحانا الرسول قد آوانا كن الأمير أظهر العدوانا أنت لي ألا أنت من عادانا يبت من كتابه هدانا يبت من ظلمني فلانا ولي تقمت منه يا مولانا كيوت

ويقول جن صافيا ليس يبتأ كمثلي في المدح من ليس يقطع قلامي عليها دين مدح يخلد كلا ابن رسول وهو لي الدهر ملجأ لخير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كل خير وراء بانتداح معظم ولي من الأطايات وتفجأ كجائي إلى المولى تعالى محقق وقد كان لي والقلب يصفو ويملأ.

خديم المصطفى وهو يدرأ كأم إذا ما مدحت المصطفى ساق الرضا وإني بأمدح النبي الدهر أقرأ نفى المصطفى عني الشياطين سرمدا ويستمدا باب العطايا يبوئ كي قال في أمدح من ساق كل ما يصغي فؤاد لي قد يبوون لوجه مديعا يخجل المدح سرمدا كما كان من أدمن أم الأذاك وهو أسوء نبي رسول لا يرضاه مرسل عليه السلام أن هو الدهر مزكأ يقي الله بالمختار ضري بالانتهاء وأبتلك أمداحا إذا الله تنكي يقي الله بالمختار

رعجنا بقد الضريق بقدمه ريشت في الدارين فرد مهنئ يا تتي جنابي مهنئا علي السماء به القلب يحسن لقد بان لي أن المقفى مشفع هي مدحي قد صار كلي يحسع قيوم تداعا للذي دام جوده وأنواره تزيده صار يدفعون محمد المختار ما حل لكل ما كأب جنابي من أذن وهو يرفع بداليا أن المصطفى نعم الشافعي قال السلام من عداه جزأوا آتني الأمضع سدا يسرني ويزد أنحو ذوت أو تهزؤوا رضيت عن المولى لي راض العدا بالسر خفي عن مدافع يجزأوا كيومتي تمدح يمدحك ربه وين ربي بالعطيات أزنوا إلى الله بالمختار والصحب مطلبي وإني فيما اختاره الله أسنأ وأسنأ إلى الله والبالمختار والصحب مطلبي.

ملكة المتبا بان ذكرهم في مخافن الأعداء والكل جب نفى المنتقى بالسحب قصد العداء أذن إلى جانبي والكل يحمي ويدرأ تحيات باق نافع قد يقود لي مراني على علبه الخلق يدرأ خبيئات أمداحي لمن ساق لي هنا لم يعلمنا والكل الصاف مبرأ يقيني يقيني ترك أمداح مرسلين جعل شفيع ذاك وهو مبرأ رسول رحيم رائق منه منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ رسول رحيم رائق منه رائب والسمن والزبد عن حليب يبرأ أتاني من المختار سرا وجهرة عليه السلام ربي ما يخطئ لينقاد

0: فإن لك أحولي ليس يبطأ هذا المنتقال بالله من لم يحبني أخذ لسعتي أجي لأجي وأنشأ لف المنتقال بالله من لم يحبني أخذ لسعتي لأجي وأنشأ في القول في أمدعي من كف كل ما زي القول في أمدعي من كف ما نعام إليك من أبقاك والاسم منشأ لا يقل مديعا لا يرى دهر مثله عليه السلام به جاء اللؤلؤ أخيك على دنيا وأخرى مديح من هو المنتقى السنديد فضل وبؤبؤ لا مدح أنيد مرامرا مع تنازع عليه السلام منشئ ليس يخطأ
1: وصلي يا مبدئ بتسليمي على النبي المنتقى الكليم وهو الذي سميته بداعي يا من أجاب ما اقتضى هداه وآله وسببه وأوسلي لي سمني إلى الجنان يسلي ولي يهب جملة ما منك أريد يا حافظا لا لي توجه المريض وصلي يا مهيد أفضل الصلاة على الذي به كفيتني الخلاف وهو الذي سمعته مدحو يا حافظا به انتفى الحدو وآله وسببه وأحسمني من الأصاب بالمنى أكرمني ولياب أودني يكون أحمدا فيما يسر نافحا وهمدا ولا تحن في أبد لجليا من استراها وقبلت صحيا لي وهبت ربي في المحرم جملة ما استهيت ساتكرم لي وهبت يا إلهي في سفر جملة ما أهب منك ساظفر لي وهبت ربي في ربيهم الأول المر وفي ربيهم الآخر المنى كما أهب بلا أسن ولا جوان يا رب لي وهبت ربي في جمادى بلا مساقة وفي جمادى جملة ما أهب حيث كنت يا من له مها النبي سكنت واكتب لسيد الورى يا أصل الورى يا من به إلي خط الصورى بكل عرف من حروفي التي مدحتها بها من الأجلة واكتب لآله ولصحب الكرام في خدمتي له من انحل المرام وليهب بكل حرف منها جماعة خادمة وصنها واكتب له صلى عليه لهم مسلما في كل من والاهم في كل ما يصدر مني مطلحا بصارة خالدة ولتطلقا أطلق ليلك حبيبك الخديم للمصطفى الذي سيادة تدوم باقي وجهك الكريم أطلق خلك حبك به ينطلق وصل عنه صرمدا وسلما على الذي تقدمه خطح لما سيدنا محمد والآلي وصل به في الآل والمهالي وحبت لي ما من كرمت في رجب كرامة منك تريم للحجب وحبت لي يا ربي في صعبانا خير كرامات هداها بانا لخط في الشوال عن سهر صيام سهلي ومخجل الصيام والخيام وحبت لي يا ربي في سلق هدى جملة ما أحببته وبعد وحبت لي يا ربي في ذي الحجة ما لي يدوم رتبة وهجة خليت هاجي يا كريم يا أحد في ساهر وباتن يوم الأحد أسمتني من درر الكونين في جملة الأيام والإثنين خاذ لي الأيام مع الصلاسة أخجل مهرباها والصلاسة خاذ لي الأيام من كتبها وكل ما يسرني والأربها بخدمتي للمنتقى تميس فخرنا الأيام والخميس يقود للواسهما لي جمعهم في كل يوم مننا والجمعة تقود للأيام خير النبت مع البصارات ويوم السبت سفى لي الصهور والأيام من خاد لي فضلا حلا صياما وخيره من جملة الطاعات لصفت الأوقات كالساعات وصل يا مهي وسلم سرمدا على رئيس الأنبياء أحمدا وهو الذي سميته مجيبا يا مهي أبقيتني عجيبا وآله وسببه يا من جهل خطي كأحمال السهاب فانجهل وصلي يا مميت بتسليمي على ابن عبد الله سي تكليمي وهو الذي سميته مجابا يا من كفاني الدر والحجابا ولا لوالسهاب يا من أصبا قبل حسابي والعذاب فصحبا صرفت يا باقي مكاريه لمن سيت من الورى وطاب للثمن لا يتوجه سوى رضواني لي أبدا حسمت من حدواني وصلي يا حي صلاة بسلام على الذي أني مها كل ملام وهو الذي سميته مدسرا ولا لوالسهاب وخيري كسرا وسي التوجه الأصاب بالانتهاء إلى سواي لي قد ما يشتهى وصليا وسلمن يا حكم على الذي به تقود للحكم وهو الذي سميته مسملا ولا لوصحبه كل جملا كليتي جملتها من تكسس بسكر ما من جيسس لجكسس لك سكوري للجنان بجميع ما اخذر لي من المباهي يا صميم وهكم بصرف كل سيء اتحابي إلى سواي يا مسيل العابي وصل يا حضر صلاة بسلام على الذي به كفيتني الملام وهو الذي سميت عبد الله ولا لوالأصحاب يا إلهيم يا من كفاني خير فضل وكرم كما لديك ضرري خد سرم ولي وسعت بتي بنفسي وقرة الحين بخير حفصي وصل يا لطيف والتسلما على الذي جعلته لي سلما وهو المسمى بحبيب الله ولا لوالأصحاب أهل الله كما لطفت به لطفا لم يرى خط لخيري ولخيري لن يرى وصل يا خبير بالسلام على الذي لك به أقلامي على الذي سرت الخليل والحبيب لك به وهو اللي خل حبيب وهو المسامى بالسفي الله ولا لوالأصحاب جند الله وصل يا عليم ما خير السلام على الذي أصب من حاز السلام يا من مها بهد الذي قد بعته في البحر في البر في البحر في البر وقد قطعته خطأت في البر بالالتفات به على صحبت بالآفات يقود لي مكان رج إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان عصمتني من جملة الدماهر يا خير ملهم ومخن ماهر تجوهني من قمنا لا تنفدوم يا باقي النفى الهدى والسفلوم خرقت لي ما لم يكن لي ممكن ولا يكون لسواي بكني وجهت لي كرم باقي النافهم يا خير خابر سقور رافهم صلح على الذي به وصلتم لك وما حقت ومن فصلتم وهو المسمى بنجي الله ولا لوصحب رجال الله يا من وهبت لي كوني فرحا لمن هدو على اللهين ترحم يا من به لخير ينتهى لهين مؤيسا مني بكونك المهين وصل يا عظيم أحمد أحسن الصلاة على الذي به تبصر الملام وهو المسمى بكليم الله ولا لوصحب عباد الله يا من به حسمتني لديك وقدت مني خدمي إليك وصل يا غفور يا من جلا على الذي به خلقت الكل خاتم أنبيائك الكرام وخاتم رسل سوي الإكرام وآله وزنبه يا من خفر لكل سنب وهديت به نفر وصل يا سكور والتسلم على الذي به قبلت خلمي هو الذي سميته بمحيي وآله وزنبه يا محيي يا من حياتي أبدا يصفي وجدت لي منك بخير صفي علي يصلي بسلام قسما على الذي حل البراح للسماء هو الذي سميته بمنجي فيس به يا من هيالي ينجي يا من مكاره يا من مكاره أصفت محليا بجائه جائي مدي من نيليا كبير صلي والتسلم باحترام على الذي به يفارق الكرام هو الذي سميته بذاكرين ولا لوسام بسوي المشاكرين يا من وحبت لي يا من وحبت لي منك ذكرى ولا توجه إلي مكرام وصلي يا حفيظ والتسلم على الذي حسمته وسلم هو الذي سميته مذكرا ولا لوسام بكل يذكرى وصل يا مقيت والتسلم على الذي بي على الذي بي يباهي العلماء هو الذي سميته بناصر ولا لوسم وجود بناصر يا من جهلت كل ما يستقبل الي نصرا وحوايا تقبل وصد لي اليوم وبعد اليوم يا من كفاني الاسى كاللوم بشكرك الدهر مها الحمد على سمن رياس السماوات الحلى اصيب صلي والتسلم سرمدا على الذي منهجه قد حمدا هو الذي سميته منصورا ولا لوسب وسد مصورا كفيتني لجود ماهر بكم يا خاهد لي مال خيري لم يكن جليل صلي والتسلم سرمدا هلا مبصر اسال الكمدا الى سواي قبل هذا اليوم بك كما اسال قبل اللوم وهو المسمى بالنبي رحمه في اسمه وتل كلامي رحمه وهندك جهلني جليل قدري دنيا واخرى والتنور بدرين ولا توجه لي خلا او حسدا وجه لي خيري ضررا او مفسدا وصد بتركي يد ماهر معام لوجه باخ لي هداه خمها ومن يقبلا بقدر حسما ساتك يا من ذاته محسما قولي يسا يا مهتخا قد اطلقا يا من كفاني كل ضر مطلقا سكت ربي سكورا خالدا اني جزا والدتي والوالدا جزاهما اني خيرا وكفا هما الأصاب من حباب ما كفا أني جساهما ردا بجنتي أن كل سوه وعصا وجنتي سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه ومن تلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا بحق وجهك الكريم الأكرم صل بتسليم على المكرم خليلنا حبيبنا محمد وآله وصحبه والهمد وهب لوالدي ما لا يفنى من المنايا هاسفا ما خفنا يا ربنا صل على نبينا سيدنا محمد نجينا وآله وصحبه وحبليا يا من مها مكاره وكبليا الهتق والإطراق وقبل صومي هم استريت بي بصر قومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على سفيه العالمين احمد واله وصحبه وبشر اهل به بي وخالد بصريم وليها كوني خديمه بما تقاره لي بهيال وبما يا ربنا صل بتسليم على سيدنا محمد يا من علام واله وصحبه وسدنيم من تسير يقني ساعدني يا ربنا الى النبي المؤيد قل الصلاة والسلام الجيد إلى النبي محمد قصر مدام خير الصلاة بالسلام الحمرام وليهاب كوني له بشارة يون به أنيمها الإشارة يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به به قد حمرام سيدنا وسيلتي محمد وآله وصحبه والهمد وصد به لي بما أقول يون به تاب لي المعقول رديت بالله الكريم ربا خلا له سبحانه وحبا وهو الولي والنصير لي ولم يرد لك بجهتي ولم ألم وبالنبيه رسول أحمد خير نبي ورسول سرمدا صلى وسلم عليه بجميع أصابه أن عليه خير الجموع وخير مخدوم قدى وسيلة لي كما أودحني سبيلا وخير قل خير ابن أكتفي أن الوسائل به وأقتفي وبكتابه دليلا أنسى خلا وحبا أبدا لا ينسى من آمنوا وأسلموا وأحسنوا أحبتي في خير رب يحسن وبه بجملة الذي لم يرضى لي بكل ما ليطر من تفضل أسأله هو الكريم الأكرم بجائما هو النبي المكرم سيدنا محمد خير الورى عليه تسليما جميل صورا صلاته عليه وتسليما أني وخده لي العلوم مباركا لي في جميع الأركات وسكنات باخيا بتركات يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي رام بقائي أحمد وآله وصحبه ما جتلي بما يسرني ونفحن خطليم كريم صلي أبدا مسلما على كريم كونه لي علما وهو المسمى بنبي توبة يا مهنين كليتي أنهوبا ليخط كوني مرسدا ومرسدا ومرسدا ليخط كوني مرسدا ومرسدا وبخلامي تبين رسدا وصلي أفضل الصلاة وعتم الذي منك نبوءة ختم سيدنا محمد سيد الرجال وآله وصحبه الكافي المجال يا من مسير ينتهى إليك كما سكرت خدمتي لديك صلي وسلم سرمدا على النبي ولا لوسوي سوي التجنب يا خافرا لوالدي وأمي ولي لا تفضي أذنك خم كما خفرت لسوي التحلق بيل لوجهك فقد يا مطلق صلي وسلم وتبارك في أبد على الذي به هديت من عبد سيدنا محمد النبي من له البرايا والفعال والثمن وآله وصحبه سوي الكمال يا خائدا لي من لدنك خير مال يا من له صبري عن الأحداء كما كفيتهم بمهو دائم وقت للصبر عن المناهيم وقت للأجر بلا تناهيم صل بلا نهاية وسلم على رسول الله على رسول البرايا الأحلم سيدنا محمد خير الورى ولا لوسبي وقل لي صورا الله خير مرسل ومنسلم وخير من جاد بخير النسل هذا لي الكتاب خوضا لم يرام لأحد ولسواي لن يرام ربحت في القرآن ربحا لم يكن لأحد خيري وجاد لي بكن أحبني الله ولا سأسركم صحيح به وذكره لا أتركم وجه للباقي بصارات الكتاب ولسواي يتوجه الإجاب يتوجه الحتاب رفح ما كتبته من عمدي أني ما أصل الخطا والعمد بيّنني تبين من لا يخفى عليه سيم خائدا للأخفام بيّن لي مختار لي في أبد كما مها بخير رد كبدي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنات نتل مطلبي كتابه لي كان دون السلبي مني إلى الجنان نلت مطلبي أقرأه محل سيلي اقتارا باقٍ به قد بحث المقتارا لوجه ربي الكريم الأكرم من خاد لي فوق المنى من كرم ألازم السكر الحكيم محما لطاره باقٍ يقودني حمام كرم رب خاد الانخيادا وبي يباهي الأكرم الأشيادا رضيت عن ربي وربي أبدا أن يراد وصفاه أبدا محمد صلى عليه المنسل مسلما به أتاني نسل يا من حسمتني من المكارهم يا باخيا خدوت خير جارهم صلي بتسليم على المصطفهم سيدنا محمد وبن فهم أبلي كوني نفع من تحلقهم بي لوجهك فأنت المطرقهم وجه لخيري ضرر الأحداء وكل الدر يا مسيل الدائم وصلي يا رقيب والتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سمعته حريص وصنع اسمه به تريس وآله وصحبه وطابه يا من به سقط لخيرنا الله يا ما هي الخواتر الردية وجدت بالخواتر المردية صلي بتسليم على المقدم ولا لوسب وصب القدم يا من كفاف هذه الأخيار وبتباهي عندك الأخيار صلي بتسليم بلا انسرام على الذي منك به مرام يا من كفاني جملة الأقدار في هذه داري وتلك الدار صلي على خير ورا وسلم ولا لوالأصاب واشكر كلمين كما كفيت اقترارا صائرا وباتلنا ولي تقود طاهرا وصل يا مجيب بالسلام على الذي تمدؤه أقلام هو الذي سماته معلوم وانخاض لي في مده تعليم وآله وصحبه الكرام يا من به لجت بالإكرام يا باقي خرخاض لي خرايا في دارة الدنيا وفي أخرايا صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي البهائم سيدنا محمد والآليم وصحب في الآل وفي المهالم وصل يا واسم هو التسلم على رسول الله هو السلمين هو الذي سماته شهير في اسمه يا من له الدهور وصد بأني دهر عن كراد يا من كفاني جملة الأمراد وصدت لي وقدت لي حجائبا في السر والجهر عدم نجائبا ست نجائب إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات أصب بمن يسوءه مسرتي لخير نهوي سقله مدرتي بسر لوجهك الكريم كل من يسره كوني حبيب السمن لوجهك الكريم لا توجهم لشر مدن لي والمنى لوجهم لوجهك الكريم من نساء النسام اخبر وجود لي بكرامات الحسام أرديتني ما هوت حيبي كله ما هوت كسره ما هوت كله خفرت صنبسي خري وكبري يا من كفاني يسوي التكبري رفعت ما كتبته من خدمي للمنتقى من جيس سنسال خدمي مني تقبلت بقدر عصما سعد الكريم سلحة المحسم ما لك قد وجهت من توحيدي يا خير من حمد بالتوحيد مني تقبلت سكوري لك ما حسنا إلي قط فضلك مني تقبلت جميع قطي وقت تضره بخير حطي مني تقبلت لدى البهور قطي وهب قطي وهب قطي وهبت لي مهور الهور مني تقبلت جهادي قبل يوم به ينهو لخيري قبل مني تقبلت لوجهك الكريم به يلج بسمن ليس يريم وجهت لي دنيا واخرى سمنا قد احتوى تكرما وامنا يا من لوجهك الكريم اخفي.

الحمام عبد الرسول للإله فائخا جملة خلق الله أبا رائخا وأن كل ما به قد جاء أقل لا من للخد الحوجاء وأنه صلى عليه لهم في الآل وصحب ومن والاهم قد حال بيني وبين كل من ينون خفادي به مهت الأمن وصليا ودود والتسلمين على نبيك رسول العالمين هو الذي سميته مسعودا يا من له مني به الأهودا وآله وصحب أهل الود يا من محوت الضرري وكديم وصليا مجد بتسليم على ابن عبد الله سي تكليم هو الذي سميته بشيرا يا من به قلت لي تفسيرا وآله وصحب يا من مها خذ الحناء والأصالف مهام ولتخلد مصفي الجنان جنان والجسم ساكرا إلى أهل الجنان وبيبصر الذي يحبني دنيا وأخرى باخيا تحبني وصل يا باعث أفضل الصلاة على الذي تبدلنا به أولام هو الذي سميته حفيا ولا لوسام وسد مرديا بأخي وجهك الكريم جدلي بما يسرني ونفحن قدلي خرقت لي منك أجورا صافية وللجنان لا سبني العافية إليك قط الحمر والسكر على ما قلت لي مما يخلد العلام لوجهك الكريم رب السفلي كليتك الفرد والتنفل وصل يا خيوم بالسلام على الذي تسره أقلامي هو الذي سميته عفوا ولا لوسام وسد نوا وتلمنام وقهودي مثلا كل عبادة لديك مسلم وجل سرابي وسواه من جميع ما قد في منير رد الباقي السميم وجل لوجهك الكريم العركات وسكنات جالبات البركات وجل كلام سكوتي بركة ولا تسق لي مشركا أو مشركا ومن الذي صدر مني باطلا وتكفيني من لا يسال عاتلا وصل يا واجر بتسليم على النبي المنتقى الكريم هو الذي سميته وليا ولا لوسب وصن مخفيا وصل الله وسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصحبه والمرسلين والأنبياء والأولياء الأكملين وارض عن الجميع وارحم أبدا من بك آمن اقتفى أو خطبدا والتقن يا مغني هداك عن ضرر من أسلم يا خابلا من الدرر والتقن أحبابك عن ركوني إلى هداك والتدم تمكيني والتجهل للنساء مسا سرورا للمصطفى والتقبل البرورا مصليا عليه بتسليم في الآل والسعب سوي العلوم واقبله مني بقدر حسما ساتك يا من ساته محسما واكتب له الصلاة عليه لهم في الآل والسعب محني لهم بكل حرف من تهي المقدمة بصارة خالصة وحسما واكتب سرورا داهما يا باخي للآل محسيها به الصباخ في سن سامي واكفني خير الرضا فيه وفي سواه وجهني ردام وصل يا ماجد والتسلم على الذي به جلوت السلمام هو الذي سميته بحقيم يا من بقتل الأولياء يرقيم ولي يسر كل صحب بكني يا من يكون الذي لم يكن ليقت كوني صادقا في قولي وعملي يا قوتي يا حولي ليجت بالكتاب والحديث والفقه والآلات سا تحديث وصل يا واحد أفضل الصلاة على الذي به تفارقت قلام وصل يا واحد أفضل السلام على الذي به تفارقت الخلام وهو الذي سميته قويا يا من به لي وحبت الطيا وحبت لي هداية لست عدل من بعدها كفيتني كل مدل وصل يا سمر والتسلم على إمام الأنبياء العالم وهو الذي سميته أمينا وآله وصحبه آمينا ولتقنني عن الورى بكمهم يا من وهبت لي حياتي بسهم وصل لي اليوم بأني سنصراف لك به أن المبيه سعتراف ليكنت في السر وفي الجهر وفيم البر والبهر مهل هذه الوفيم فارق ما في القلب زوست تاريم بما لديك ولد المختار صلي عليه ولتسلم وليام خصمني يا من أموري وليام وصلي يا خادر ولتسلم على خليلي وحبيبي سلمين هو الذي سميته مامونا وآله وصحبه آمينا وجل به تهي المقدمة من خزائن الباخل الذي رزق دم وتخرق الحادات لي تنخرق ياسل وراك مخرب ومسرق وتقني إفساء السر وجبا كتمانه يا من يريني العجبا مع التوجه الذي لم يخترم ليلي وستري أبدا في سطري وصليا وسلما يا مقتدر على الذي جزاؤه ليبتدر هو الذي سميته كريما ولا لوسب وسد تكريما كرمتني في البر والبحر مهام بما لمثلي حول لن يتمها فهب لي الصفاء للجنان يا أصل وراء يا واهب امتنان وصل بتسليم يا مقدم على الذي بان له تقدم هو الذي سميته مكرما ولا لوسب وسد تكرما قل لي به منك الرضا والكرما
أتاكون عبدا محترما وصل بتسليم يا مؤخر على الذي به الهدى قد سخرون هو الذي سميته مكينا ولا لوسب وسط تمكينا لجد بتمكين يكون صافيا من قدر وجه الكرام شافيا من كل داء وجه للخلوبا لينة لخط للمطلوبا وصل يا أول والتسلم على وسيلة الرب الأحلم هو

0: سميته متينا ولا لوسابك كما تفتينا وصل يا آخر ولتسلم على إمام الأتقياء المعلم وهو الذي سميته مبينا ولا لوسابك كما تحبون وصل يا ساهر بتسليم على خليل الله ذي تعليم وهو الذي سميته مؤملا ولا لوسابك وخذ للأملا بجائه وليكن وأسير بيهداك وفهاد مهير لجد بإيمان وإسلام مهام أفضل للإنسان وللمنجم هام ولا تواجه سرمة للمفسد يا من كفاني الهدى والحسدى وصل يا باطن ولتسلم على إمام المرسلين العالمين هو الذي سميته وصولا ولا لوسابي وسط تفصيلا صفيت للساحر والباطن يا ساحر يا باطن سد منني يا ما أوتعني الفضول والقفول أسمت بدري وسمسي من أفول وصل يا والي صلاة بسلام على النبي المنتقى الماهي الملام هو الذي سميته ساقوة ولا لوسابي وسط علوة وليهب بجائه ما لم يكن لبصر من قوة بلبسكم ولتكسني ولتقنني عن بيوهم وهاترسن يا واهب الرجوهم يا متهالي صل ولتسلم على الذي تقديمه قد حلم هو الذي سماته سو حرم ولا لوالأساب يا سرحم ولتقنني بسكر عن سكايا يا من كفاني يسوي النكايا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

لي وهو الله الأحد الصمد المغني لمن له التحد أزب عن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولن يروض من جحد قطعا ولم يكن له كفءا أحد جهت في البحر الذين سلسوا ومن تزندقوا ومن تلسلسون عن انتفوا معا بأهل بدرك وبهم

بالسلام يصلح كلي بها بكن فقط فأفلح. لمستمكت بالصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام. أبي بجاهه عداي السخرك لي جميعا ولي الخير خير.

أريك لنصتي على العدى الأشرار لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا لك توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز

فعن كجلها فعندك جلها غدا مفيدا لك توجهت بذي القصيد فعندك جلها غدا مفيدا لك جعلتها

حجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى غمر غابت عن حضرته المقدسة ذوي الشقاء والأنفس المدنسة ألا تؤمن بيد والأرماح والكل الإصرار والإطماع إن الذين أشركوا

والكل منهم في الكتاب الحدا خابوا أضل ربهم أعمالهم وضيع باطل أموالهم اتبعوا الباطل والشيطان بالمعاصي عملوا الأوطان على المنتقم ما لا يزال سرمدا من نقم فجورهم قد جرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر وإلهم غدا لدى كشف النقاب ثم السلاسل تلازم الرقاب نفوسهم نجسة فصدوا عن السبيل.

وجحدوا ونفروا. إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا لئن اشتري الدين بانقلاب فأعملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل

واسع به وانصرني بأهل البدن وبهم بشرني هم الذين جاهدوا أهل القليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم بيضاء يجري بلا نهاية وكسر أجري فيتني بجاههم وفزت بخير عيش وعلاك حزت تفضا عليك بزيادة ليتب الحسنى أدم سيادة لبيت أعدائك مع الفتون قدت لي الشروح كالمتون تفضا علي بالتبحر يا خذ معت بشكور يا حري هي الفادي مدينة علوم.

يا الله يا رحمن يا رحيم كمن على رضائه أحيم. صلي صلاة بسلام تشرح صدري به على الذي يفرح يمله الغيوب والشهادة. صلي على وسيلة السعادة بآله وصعبه واكشف ليا كيما كشفا قد يرم كليا. هب لي بأهل بدن الكرام وتضع عنهم أفضل المرامل من بجاهم علي اليوم كما يسوق بسواي لوما. علي من اليوم بالتصرف في السر والجهر والزد وعرف ذلك ليس بعزيز الصعب. عليك يا رب فعلي كعبي اجعل أطول أعادي قدمي بحربة المختار يا ذا القدم بكونك الله الغني والأحد كما صمد المغني من لك التحد. اكتب يا الدار الصفاء الخلد كما تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جحد. يا مالكا ليس له كفر أحد.

بك والمرض باقٍ يقود للأجور في الغرض أكابني الله لي هو الملك كما به يغبطني كل ملك دعاني الأكرم والمكرم قائم كليتي يكرم أجابني الباقي ما يسر ويستنحو لجهاتي الشر لقينا الحج الذي

العالمين. قل لله ما في الأرض والسماء وما بينهما منفردا معمما أحمده ثم أصلي بعد على الذي له العلا والمجد أقام خلقي إليه أحمدا بآله وصحبه ذوي الهدى إلى تتيم ذا التجائك في رجب له بذا الدعاء أستغفر الله الغفور من جميع لي وأستشفعك

ينفع وفي زهدني إذا ما يقو أطلق الدهر ليادا قد يضر كني أطلق مفيدا قد يصر ليغفر والجد بيت

وإله غيري قني في الدارين كل الضير. أنت إلهي وإله غيري قني في الدارين كل الضير. نجي فؤادي من الحياة.

فراحي في عالم تطلق فيني كل الضرر بيديه وليك يستر البشر حتى أكون عابدا شكورا إذا حيبا مفلحا مشكورا اقنع رايقي وحل

وليجد بالزهد والإخلاص يا بر إني قد جعلتك هنا ويعد حصنا ومن جن من عنا كما حين عني ذنوب واجذب إلي ما جرني لأدبي نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختاري نويت كوني أبدا يا باري لك وللوسيلة المختارك لتمن الذي مضى من شك قفية من قبلي وإفك من علي يا كريم بالنبيك كن إذا تضحر وأدب نجي

بين معجب مؤذي الأول أبتنا بالعدي في سهل الرجل كل وجهي ربي ضميرا أعتجب قبلت كلي لكريم وبخان توبيخ.

غريب عن كل سوء برزخان، لمن يدين كل طود شمخات، لكن يقهر كل جان بزمخان، أن يكف كل باغ جفخات، فسجي من لم يطعك أفخان، فسجي من قد خلدت تأوخا، لكن من قد خالفوك دوخان، أوتي لك به فالشيخا، مجاه يا خير هاد شيخا، أخي به لي كل من تبلخا، ولي مخجل سيل جلخا، مجاه لي عداك دخدخا، أمن قبضت كل من تدخدخا، كفتني غيهب ما تجخجخا، كن الليالي فشكرت بجخا، ما وتعني الأذى والوسخا، فبيبشر كل هار رسخا، عليت عنك فلدم لي الرخا، وليبكوني فتى مصرخا، بثري سلخته فانسلخا، وجه الكريم ارض الاصلخا، بدت بيع السلع لم يفسخات، أخذا لها بيع لي لن يفسخان، بدت بيع السلع لم يفسخات، أخذ لها وأبدا لن يفسخان، يا مغن إلي الساق دردخا، هب لي فراقي كل من تبدخان، لقتي البحر فصرت الشندخان، تند العدا فلي وجه شندخان، وجه إلي ما أصير نكفخان، ليور لي كل داع قنفخان، لي سخرا مسلسا قد أقمخاك بأنفه مسجرجا والشمخا، إيه وجه في الجيوش في الدخا، قاس كل بانتقام كردخان، دعم ظلم قريب غريب صرخا، إذا وصيه فدا

فقخان كون من سيف الجهاد تسخا خير الصلاة بالسلام رسخان محمد من قلت فيه بخبخا والآل والصحب وكل وبخان وإذا مرضت فهو يشفيني ويتوشي إليه يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن غرض أسألك اللهم الاستكانة لك الدواء لجسم والإعانة ذلك فضل ذلك من فضل الكريم أيسر من كل

من به خدم كل خير مخدوم شممت للقدم تتلو فجاد بالحسان وذلغم الخبر كالعيان هو طعم له وأكتفي بذاك والمعطى كفى.

وما أسألكم عليه من أجر. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. وقال حفيد نجل الشيخ الشرام دنيا أخرى وكفاهم دران. من بجاه المصطفى خير الورى من به وهب رب السورى. أسأل كونكم

بلا تحاسد ولا عدوان. كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان، من حب الأخ ليك يحب

الكتاب فسارعوا إلى الإله بالمتاب نبهتكم وإنكم منتبهون وعد من أكرمه الله مين اجمع صغارك وفارق الحسد ومتحبب بقلب وجسد جمالكم علم وسعي وأدب فلازمها ينفع عنكم الودب جمالكم علم وسعي وأدب فلازمها ينفع عنكم الودب وإماتة القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد رموا إماتة القلوب للصمد الرافع السماء من غير أمد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين

لبدرك عن يد العاصي ويعلي قدري، هو الذي زحزح أهل الحجر عن وجادلك بخير أجري، له نظامي سرمدا والنثرين وهما قد جادلك بالكثر، تبتله فكف عني مرضي يقتله وجادلي بغرضي، لو تعلم أضلي برفدي مثل عين من خد من

أحد يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لست بعد ولست بولد قل لي من إليك ينسب الولد ولعداك وتكن لي يا أحد يا ذا انتقام ما له كفء أحد بك إنك العزيز والحكيم هل إعزازك والتحكيم بك إنك الخبير والعليم خبر وعلم واكفني الأليم. Kasım Cenab-ı

يقول هو الله أحد. زدني علوما واهتداء يا صمد، وأبلي العصمة من كل كمد، رزق سرا قد يطيب الخلد، يا من غني عن والد وعن ولد. بينت يا ربي يوم السبت كبير مغن وتكثر نبتي، هيدا مشكري كل وقت ونجني من موجبات المقت. أشكر يا الجار واشكر خفتين، ورقبي كل فقيه مفتي، لك توجهت بحرمة الأمين وبأمينك الذي

لي غفري وكلما علي عني كفري أدم كراماتي وخلد بشرين كل الحياة بشت خير البشر هي بكوني عند خير البشر وشري مني ستتي وعشرين أنشر علي بركات الروح ولك والمختار نور الروح محمد وسيلة الصفوح وجنتي عن شرر اللفوح هذا الهواء والأرض والفصيح يا من تنزل زه عن الكفيح مزق سلامك بلا مصوح وسقما لمصطفى النصيح على وصيتي إليك أحمدا قل وسلم وحياتي أحمدا له صلاة وسلاما أبدا في الآل والصحب.

وصمد المرضي من قد جحدا كم يليم منايا وغدات بعض ولي خلد رغدا لجت بالظاهر والخفي وليكن في أبد بالطي تفضل بالعظم المخفي قال يا ذا العرش والكرسي كل بي في منطقي والسعين وفي أقائدي وخلد رعيم وجبه لي كرم الغني قال واسع المكرم الولي نظر به كلي وسدد رأيم قال به أنجزت ربك وأيم مد حياتي يا السلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

بين يدي بالجنان تكون الوجبة الجنان لمن له البيضان هو السودان ومعه الأطلال هو الويدان لمن له البيضان والسودان والماء والإطلال والويدان يسر لي يدي بالأقران توج بك وينتفع.

لكونك القابض زحزحت اللعين باهظا ليك وكونك المعين يا رب صل وتسلم كل حين على حبيبك الرئيس الصالحين نبينا محمد والمرسلين في آلهم وصحبهم والمجملين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين غنى شكورا لي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله

أبد وأعطيهم أجرا غير ممنون. إذ قتلت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنون. وجدت وجيل بالشكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومسنون. انت القصائد

أنت الحفيظ لي أبغي وقايته فتكفني كل مخلوق يقاسيني. أنت الحفيظ لي.

يا خير الشاف شفا كل بتحسيني سبت نعم فاقبلت ما شكرت به اصطابت النون قبل الفاء والسين كفيت

نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كما سور ومسجوني عن إفراد ومسنى أدبر وهم صم وبكم وعمي كالشياطين.

هنا أخرى بالتصحيح وتوطين. لله جل يدي والقلب مع بدني وساقلي فوق ما عند السليطين. يا رهب على أعضائي وللتزموا.

زلزلني وليعين حقا خيرا كل تعيين. توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني علي سرى بتسليم.

يا خير معت بإعطاء المخازين. يا الله يا بر يا رحمن سق غرضي ما عشت لي دون كسب غير محزون. يا خير بن رضي يا خير بن رحيم هب لعبدك زاء أن لا أحاسب

وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن نجزهما خيرا بالتمزين. على النبي صل بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كاد يخزيني، لك السنة ورضا والشكر في أبد.

شيء يعكسه وابق أهلك لي كل الدهاقين وابق أهلك من قد سلسوا صمدا ثما وبكما وعميا كالمجانين دعوتك لما يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير المؤن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد أريد بالفسح طرا وسعانيني ويزعم أسارا تلازمني وتكفني كل شيء.

نجوت من فتن الأعداء إذ قصدوا بالمدافع طرا والسكاكين نجوت من فتن الأعداء

على النبي صل بالتسليم بالحنفاء والتقي طيفك زارج عم بالتسكين. مدى الحياة ما ترضاه من عمل وطي قلبي بإيقان وتمكين. لك انصرافي بقرآن ورتله وامتداح رسول منك مامون. فأقبل رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخمين. على البرية عند الله منزلة محمد من بسنجا والتامين. إلا أقبلت والمختار واسطتي واتجي حوث قصي خير التسمين. حديث الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آمين. إن كنت لا وطن

أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. أبو يجود بالطين قد يقي كل فن كما ينجي بلا سيف وتحسين. ذو الكيم لي يقري بكن وله حمدي وشكي وفي الدارين يعليني. إن يضيف لعله

وكونه يوم الحشر والدين إلا أقبلت بالمختار إذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني إلا أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني وشكر قفيد اليوم يا صمدي يا الله ذا العين قبل الراء والسين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي وليرد ما يخشيني بالطي والجذب هب للسؤل دون عن يا خير مغن مرب قد يخليني ربتي فلت وصعي هنا وغدا بلا حساب وكل تحليني حببتي بالله فقد فاق مطلبتي فتكفني كل حين كل ملعون من تقبل وزيد شكري وزيد مددي كل شكور يا بشرى حويك العين توجه لي ترضاه من عمل أو من مقال وكل سوء تكفيني كبيتي إذا مع أمس والأوريا مع سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجئنا بأماء الغيب في خلدي وصم لساني من لحن الأغانين يا رب صل بالتسليم على سندي والآل مع سعبه شم العرانين عليه صل وسلم بالجميع وقد للبقي الذي ابتدى ابن مزعون فطيج لي ورب لي كل ذي حسد منازع بالسنان الشهر

إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. إني العبد الخديم انصت ضيفك يا أبي وبالعتق والإطلاق تقيني. ليكن بكل صمدا واجعل مسيري ذا جف الفرا للورى مثل المحارين. لا تحاج لمن يقتل

قنا لغير ذري قضاء من له البرايا والفعال والزمن الساق إلى مسرتي مالي النحام لكن يقود للرضا والمنحام ذاعت القلوب والأبدان بمن في

للمخالفة والقيام، كل يتي بالصوم والقيام حجبين عن العدا ذو الوحدة، عبد الله مع النبي وحدة سلب ذو القدرة والإرادة، وعلمي ما شئت إذ أراد، نفعني بغير ضغ ذو الحياة والسمع والبصير عبد زاميا، هباث ربي الله ذي الكلام نفد غيك نارك الملام، غير من جاس عليه الفعل تمكن والترك عندي يعلو، فهد غير ذاته أضداد كيف ما لربنا أنداد، لمح تاسر ولا ينحو أسد لعث أو لسواء الأثر، هدى لي صدق مع الأمان كما له التبليغ لي أمانة، هدى لي وجه ضد إله خير نبي وأنبياء ذي الإله، هي اسم لبشر يبدو على جميعهم عاد ينمي العلا، رسله ويومه والقدر والكتب والأملاك منه اصطدروا، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، من قال لا إله إلا الله محمد أرسله الإله، نغير الأقائد السنية ذا عمل بالطاعة مرضيا، هذا بنية لإبليس بلا قيل لها عند إلهي قبلا، الحمد والشكر لذي النفسية مع صفاته العلى القدسية، من جاء بالحسنة فله خير منها.

يقتضه عبد الإله وجاره خديم رسول الله طردا مسفها نحن نحوي بطرد مشيعا بتأييد الحيزوم.

هدمت بناء اللغو بالحق مادحا ولكن حكيم انفر الحمق نزها طرد مكاتبي قبل الغيب واللغى وربي هدى امري شكورا منزها فاطر الى المولى البديع وقادري بيانا ونحوا

مضرة واليقعد في الدارين ما شئت أوجا خرجت لفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما عنقدناه يقود إلى الباقي واهب مكرم يقود إلى الباقي واهب مكرم ورقى ما اختاره

أمس وما اقتضاه لي والعدا في البحر أقضيت المطر هداني بمحي المشيع في العدا وشربي لله دون المرنتا أديم شكور الله شكرا مخلدا ولقد ربي البشر والبشر ما انتهى واجهني بالبشر والأمان.

تندل خدمة مدح والصلاة وصعني بربه عمن قلا أبط ربي إن من لم يعبد ويعبد ببحر أزبدا أجل ربي عباده الكرام.

0: إغداء خير عالمين أذهبا إلى سوادات الأزى فالذهبا ما خير خلق ما لي الشهدا ما ذاك للإله عهدا نفعني النافع معل القدر بكونه إلي مع أهل البدر وجه الجزاء شكر وأجور حبي ولا يدح جهاتي من يجور أيها الأكرم بالأماني خير حكم الرافع الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الذي سمي ذا مكانا مع سلام والتنر مكانا ولا لوصحب وزد بروري بلا مشخة ولا غروري تواب صليا صلاة لتجر خير صفاء لرضاءك يجر على الذي سميته ذا عزي مع سلام الأكرم المعزي وآله وصحبه وخير لي في كل شيء مالكي واحتر لي وصل كل لحظة يا منتقم على الذي لنفسه لم ينتقم وهو الذي سميته ذا فضلي وسلما عليه يا ذا الفضل واشهد بكوني بك ذا استغنائي يا مذهب الأعداء والعناء وعندك اجعل ما كتبت فيهم خير جهاد فيك ولتكفيهم وصلي يا غفار ولتسلما على الذي به جلوت الظلما وهو الذي سمى

0: عبده مطاعا ولا لوصحبك ما أطاعا وصلي يا رؤوف ولتسلمي على وسيلتي إليك المسلم وهو الذي سمعته مطيع ولا لوصحب ومن يطيع وليهب في حركاتي والسكون ما لسواي أبدا ليس يكون من الثواب والأجور والأمن وليهب منك بشارات الزمن وليخط بخضر عظم الذات صفا ذوي الجنات في لذات وتل به كليتي طاعاتي لقالخ الأوقات والساعات وصل بالتسليم دون عدد يا مالك الملك على ذي المدد وهو الذي قدم صدق دعيا يا من به كتابه خد وعيا وآله وصحبه وملك خلك حبك بلا تصعلك وهب له جملة ما يريد في ملكك الواسع يا مريد ولتغنيه بك عن الملوك وبرسول الله عن سلوك وهب له تربية تقي المريد حتى يكون واصلا كل مريد وهب له ترقية تري الكبار زيادة تقودهم للاعتبار وهب له سياسة تنور عقول من قلقت يا مصور وهب له حبا يفوق أبدا حيث اختفى عن الورى أو قد بدا يا الله ذا الجلال والإكرام صل على درجة الكرام وهو الذي سميته برحمة ولا لوصحب وزده رحمة تقودها في جملة الساعات إلى ذوي الإيمان والطاعات وصل يا مقسط كل زمن مع سلامك على ذي الأمن وهو الذي سميته ببشرى ولا لوصحب وخلد بشرى له إلى دخوله الجنانا وصف سرمدا له الجنانا وصف عقدي مع الأقوال وجملة الأعمال والأحوال وصل يا جامع ولتسلما على الذي له صرفت القلم وهو الذي سميته بغوث نبيك الجال الأعادي الليث وآله وصحبه والإقماء كل عدو بالنبي قما ولتغنني بطردهم لغيري عن الملاخات وحل الميري وتل كتابتي يا شكور فوق العبادات لك الشكور الحمد لله بلا انتهاء من لي يقود ما له اشتهائي له شكوري وهو الغني الواسع الباقي هو الولي له خطابي وخضع حوجائي محققا بلا عن الرجائي غني يصلي سرمدا وسلما على الذي قاد إليك العلماء وهو الذي سميته بغيثي كما به عني محوت عيثي سترت فصر لستر العورة لوجه باخ لي خاد ميرا أخفي إلى الجنان تفسير اللجا وهي في مغتير لي لن تلجا أذهب باخ لا يزال مائرا لجل سواي واشترى الضمائرا له شكوري على الأثمان إلى الجنان مالكا أزماني صل وسلم سرمدا يا مغني على الذي بربه يستغني على الذي سميته غياثا يا من به جعلتني عياثا على العدا معا بلا توجيه منهم لياد ليك الوجوه ولتغنني بك وبالرسول مع الذي اللي اخترته من سولي ولا توجه سرمدا لي لجا يا من به لي أبدا لن تلجا ولا لما اللي اخترته وللثمن خل الورد لي الدهور والزمن خولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يقود لي ثمن لك بلا انتهاء باخ مصيري إليه دنتها إلي خاد المنتخى الأجر العظيم بمن عبدت حبل بالدر النظيم محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه أنالني الله به ما لم يكن ولا يكون أبدا بلفظكم وصلي يا مانع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي وهو الذي بنعمة الله دعي ولا لوالأصحاب آب البدعي يا من له اسم فاعل من ضري يا من محى مفاسدي وشري به وسخط لسوى نحو الكدر صلي صلاة لتنير الخبر مع سلام ليصفي أبدا عمري بشر وأمان لبدا على الذي هدية الله وسم ولا لوصحب ولشكر ما رسم محوت كل ما توجه لي من المفاسد أطبت كليا بعصمة من كل كد وكدر إلى الجنان وليبشرني الخدر وصلي يا نافع أنفع السلا على الذي بخدمتي بها ملا وهو الذي بالعروة الوسقى بدت سماته كما به الصحب هدت وآله وصحبه كما مضت تحليتي به وأكدار قضت وصلي يا نور صلاة بسلام على منير نوره جل الظلام وهو المسمى بصراط الله والآل والصحب رجال الله وصلي يا هادي صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام وهو المسمى بصراط مستقيم كما به كفيتني كل سقيم هديتني بجائه هدايا لم تنهني من بعدها شكايا وصلي يا بديع ولتسلمي على مصف خلب ذي التعلم وهو الذي سميت ذكر الله والآل والصحب أسود الله وصلي يا باقي صلاة تبقى على الذي حوى العلا والسبقى وهو الذي سميت صيف الله والآل والصحب عباد الله يا من به وهبت لي خير الشكر في كل شيء يا حكيم يا شكور وصلي يا وارث ولتسلمي على أجل العالمين السلمي وهو الذي سميت حزب الله والآل والصحب محب الله كما به أورثتني خير علوم وغيرها من المزايا يا عليم وصلي يا رشيد ولتسلم على الذي تفضيله قد علما وهو الذي السماة نجم ساخب والآل والصحب ذوي المناخب وصلي أكمل صلاة يا صبور مع سلامك دواما يا كبير على نبيك رسولك العلم سيدنا محمد ماهي الألم وهو الذي سميته بمتبى والآل والأصحاب أهل الاتباع وهبت لي بجائه يا باري كوني باخيا بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والعدوانا وصلي يا قدوس يا من جلا على الذي إليه سقت الفضلا خير صلاة قد تلازم السلام يا من لغيري به سقت الهمم سيدنا خير الورى محمد والآل والصحب بلا تعدد وهو الذي سميته أجيرا يا من به وهبت لي تصويرا خلطت أجري كما قدست لي به سري وسؤلي قدتا وصلي يا سلام سرمدا على من كان سالما وخانما على وهو الذي سماته جبار كما لخير ينتهى تبار بك وآله وصحبه الكرم كما إلى الجنة تعطيني المرم يا من كفاني النار والعار معا وكنت لي يا من منى لي جماعة ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت ولي قد رددت ما لاخترت إلى جنانك ولي قد خرت دنيا أخرى سالما وقانما وشاكرا يلازم المغانما وصلي يا مؤمن بالتسليم على أبي الخاسم ذي العلوم وآله وصحبه يا من جذب إلي خلب كل هاد فانجذب وجدت لي بسق والتوكل عليك يا من لي أنارك الكلي صلي وسلمن يا مهيمن على أبي الطاهر وهو الأمن وآله وصحبه ولي جدي يا من إذا منك طلبت تجدي يا حائلا بيني وبين الأشقياء حيلولة تديم بشر الأتقياء يا من تعالى عمنا من وسنه صل بتسليم على ذي الحسنة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليكن وكن معي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وشد بأني عنك راض يا أحد يا شاهدا ليس له كفا أحد قد قلت لي ما رمت عام عيش شيء كما أحب ربي عمدك شيء طهرت كلي من الأدراني وفقت فيك جملة الأقراني حفظت يا ربي فؤادي أبدا عن كل شيء قد يجر كبدا دام رسول الله نصب عيني بجاهي عني محوت الشيني جعلت بالمختار نظمي رضا يا من به كفيتني غير رضا لشد بأني ما رأيت غيرك يضر أو ينفع خست خيرك كفيتني الضر وكل ما إلى غيرك يهديني أدمت لي الإلى وهبت لي في الأرض والسماء وما بينهما ما لي يبيد الأقوما شهدت لي بأنني شرعت وبك بيع ما مضى قطعت وصلي يا عزيز بالتسليم على أبي الطيب ذي التكليم وآله وصحبه يا من ذهب إلى سواي ما نحاني من رهب بغير توجيه الليال منه لأبدا يا من رضيت عنه جبار صليا وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا وهو أبو المحبوب إبراهيم كما به كفيتني البهيمة وآله وصحبه بلا انتهاء يا من له مع النبي سير انتهى يا من بجاه العظيم مني قد اشتريت وعفوت عني وقلت لي سمنا لك وسمنا ضمائري ولي وهبت الزمنا يا متكبر دواما صلي مع سلامك على المجلي وهو الذي سمعته مشفع ولالي والأسابي يا من يرفع وصلي يا خالق ولتسلمي على الشفيع المنتهى المكلم وآله وصحبه يا من ذهب بضرري ولي مناي خد وهب وصلي يا بارئ ولتسلم على الذي به هديت العلماء من اسمه الصالح والآل معا صحابه يا من دعائي سمع يا من به وهب للصلاح والعلم والعمل والفلاح صلي بتسليمك يا مصور على الذي به أتدني الصور وهو الذي به نحوصر غدا منك هنا بلا حساب وغدا سيدنا محمد من سميا بمصلهم يا من أصح جسميا وآله وصحبه ومجدي يا خائدا لي فضة كعسجدي يا خائدا لي جملة الأغراض بلا مشقة ولا أمراض كما جعلت الشهوات شكرا ولا توجه إلي مكرا وسهم بيعت الذي اشتريتا يا من كفاني كدرا أجريتا لغير نحوي ولغير مالي اخترته يا من له آمالي وشبر رضواني عنك أبدا يا خير معبود بخط عبدا ولي وهب في كل يوم وغدي بشارة فيك وحل الرغدي تبت إليك وعلي تبتا ولا تريني من يلاخي كبتا محوت عني الذنب والعيوبا وكلكلي تعلم الغيوبا وجهت للأجور والثوابا والعلم والعمل والصوابا محوت ما قد ساءني بالماهي وكنت لي بمحجل الرماهي لقدت سرا نافعا مصونا أحجل خوما لازم الحصونا عصمتني من جملة الأزواء في الأرض والسماء والهواء ومن أذى الدارين يا نصير يا من يجيء منه لنصور جعلت يا رب نظامي جنة عن الأعادي وسبيل الجنة أوصلت أجره إلى وسيلتي وللسحاب زايدا فضيلتي يا من رضيت عنه صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد يا من جعل حطي له بسن يدوم فانجعل وآله وصحبه والتشهدي لي برضاي عنك يوم المشهدي يا من كفاني العدا كالكدي كما عصمت خدمتي من ردي صل صلاة لا تزال زاكية على الذي نفع عداك باكية وصل من عليه في الآل وفي أصحابه المرد الشرار الجيفي وصل يا غفار والتسلم على الذي علمته فعلما وهو الذي سمعته مهيمن ولا لوصحب ومن يهيمن واحفر بجائه لمن تعلق بي لوجهك فأنت المطلق كما عيوبك الكلي وجسدي محو تصارفا لغير حسدي وصل يا قهار والتسلم على النبي المرسل المكلم وهو الذي بصادق قد دعيا يا من له ذكر بصدري وعيا وآله وصحبه وهب لي كوني فرحة لغر القبل يا خير مذكور بشكر حمدا قد صرت عبدك خديم أحمدا قهرت للعدا على ما ترضى بلا لقا لقدت خيرا أرضى أبطل مكائد العدا وهنا فما توهنه إلهي وهنا أطلق وأعتق ولتوسع لي بلا جوار من لم ترض لي ولتقبلا خدا هوايا تابعا لما تحب كما تحب لي تخود ما أهب وصلي يا وهاب كل لحظة على الذي عظمت فضل الحظ من اسمه مصدق وسلمي وآله وصحبه وكلمي وصلي يا رزاق ولتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي من اسمه صدق وآله مع صحابه كما المنالي جماع بك بلا كد ولا مشقة وخاذ لي بك الرضا وحق ولي به جعلت رزقي للجنان زادا ولي تقود أفضل امتنان وصلي يا فتاه ولتسلمي على وسيلتي إليك العالمي سيدنا سيد كل المرسلين وآله مع صحاب الأكملين يا من نفى به العداء ما يسوء لخير النحو يوم مني أيسوء وهبت لي فتحا مبينا هاديا بي جماعة نفيت العديا إلى سواي فلتقبل شكري يا من كفاني العداء كالمكري وصلي يا عليم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم على إمام المتقين العالمي ولا لوصحب ذوي التعلم وصلي يا قابض والتسلمي على الذي أخرجتني من ألمي بجائه وقدتني الأنوار كما به كفيتني البوار القائد الغر المحجلين ولا لوالأصاب والأهلين وتخبر الأعداء واصرفهم معا لخير قصد الضرر والإقماع ولا توجه العدا والضرا إلا يوجعل ذا النظام برا زدني انقباضا عن سوى رضاك يا خير هاد أبتغي هداك وقيتني الحساب في أرزاقي يا خير مغن بعثت الرزاقي وصلي يا باسط يا ذا الأزمان على حبيبك خليل الرحمن وآله وصحبه ولبسطا ما شئت من كذاردا ومقصدا بحق وجهك الكريم ابسط لي دنيا أخرى ما يود مثليا بسطت لي ما لا أزال أشكرك به عليه ودواما أذكرك لقد ما قبل طلبت منك كما أحب ورضيت عنك حبلت يا ربي كما رضيت وبالذي اخترته غنيت خافض صليا صلاة تجري مع سلام عازم من حجري على الذي سميته ببري ولا لوالأصحاب أهل البر واخفض بحق وجهك الكريم من لم يحبني وزد تكريمي رافع صليا صلاة الرفع على المبرد ذي الهدى والنفع وسلما سلم عليه بجميع آل وأصحاب له أنت السميع وليهب بجائه ارتفاعا يلازم الرضوان وانتفاعا معز صليا على الوجيه وسلما عليه ذا توجيه بك له مناه في العالي وفي سحابه المرد الأعادي الجيفي وكن معزني وهب لي وجها مبيضا بك وزدني النبها مذل صليا على النصيه حليلنا حبيبنا الفصيه وآله وسابه وسلمي وتلك أصياف السحاب خلمي فيما كتبت قبل فيك يا عليم وفي النبي به بصل علم وصل بالتسليم يا سميع عليه في الآل ومن يطيع شهد لله بأني بعت لجوى الضمائر وخد شرعت هو الذي من اشترى وخلت لله حمدي وما أخلت رضيت عن ربي وربي رضيا أني وخاض لي رضا خرضيا رجوته وحقق الرجاء وخاض لي بلنتها الحوجاء ملكني أعطخني أطلخني وسع لي بقدره رزقني ضمن لي توجيهه الأعداء إلى سواي سرمدا ودا أجابني بما يسر ومها قصد المكاره إلي فمها نفعني وكان لي وأغنى كليتي في موضعي والمغنى الحمد والشكر بلا انتهاء لله من لي جاد باللهاء لله رب العالمين الحمد هنمها خطأنا والعمد لوجهه الكريم صار كلي أعلى عبادة وجم خلي ذلك فضل الله نعم ربي نعم إلهي نعم خلي حبي يقول قلبي ولساني وجميع جواره نعم إلهنا السمع أغناني الباقي عن البكاء وعن مضرة وعن شكاي ناجيته وقبلت تناجيا بكرم لم يعطه مناجيا زادي إلى الجنة مالي أباه وليخلد الأجور في المباء لسلب اليمن وما لاختارا إلى الجنان فائقا مهتارا فجأني برمضان الأعظم بكن وباسمه العظيم الأعظم يقود لي كن فيكون للجنان ما شئت باخيا بجود وامتنان هذا محقق بلا ارتياب وفزت في الذهاب والإياب إلى سواي وإلى ما لم يكن لينتهى أذى ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين خاد لي الباخي ثواب الصابرين من رأس دكسس وأجر الشاكرين رمت شكر الله بالذي ليا اختار للجنان ذاك سوليا آمنت بالله وبالرسول صلى عليه وحباب سولي أسكى صلاة وسلام أبدا في حزبه ومن بحق عبدا نبينا سيدنا الخل الحبيب محمد لي خادم يهوى اللبيب عام فراقي العدا عفوت عنهم ولم أشرب وما هفوت إلى سوى الضر انتهى الأعادي وليس ينهو جهتي معادي مكارم محد فلا ألاقي سوى المنى وفزت بالإطلاق دعائي يستجاب من لي خادا ما منه خرجوته فانقادا كليتي شاكرة بلا شمات عصمها باخ تعالى عم ممات سلام باخ لا يزال الملك على الذي سلب لي وملك شهدت أن الله رب واحد وليس يقصد إلا يجاهد ذكر إله قاد لي مرادي وخادني بأفضل المرادي أجابني قبل بشهر رمضان من خاد لي ما رمته بفيضان لوجهه الكريم قاد للمنى بلا أذن وبيباهي الأمناء كليتي تابت لرب أذكره إلى جنانه وإني أشكر أنا لن الباخي الذي كنت أود بخير مكر أو مؤد لقوت لخير ينتهت عداي والفتون بمن يقود للشروح والمتون كفاني الله الحفظ كلما فيه أذن كما كفاني ألما تاب علي الله توبة محد جملة ما لم يرضه لي فمهت أسكى سلاميه على خير الورى رمت كما إلي خاد السورى بوجهه وجائه والكتب يجل خطي منه حقا باكتب وصلي يا سميع بالتسليم على النبي المبعوث بالتعليم وآله وصحبه يا من سمع تضرعي الذي لديك حد جمع بصير صليا على وكيلي وسلما عليه يا وكيلي وآله وصحبه وحققي جملة ما رجوته يحققي وامه الذي فيه الرياء والحسد والعجب واصم الفؤاد والجسد وامه الذي فيه العيوب خفيت من كل اعمال مضى ونفيت وامه ظواهر الذنوب كلها وتم عني كثرها وقلها وامه بواطن العيوب يا بصير ولتكفني العود لها انت النصير وامه كبائري مع الصغائر يا عالما بظاهر وغائري وشد لي الدهر باني راضي عنك وخذ لي برضا اغرادي محوت عني كل ما لم يحمدي من مولد للان محو السمدي بدلت فضلا سيئاتي حسنات والمحسنين قلت لي والمحسنات وقيتني في كل شيء الضرر الى الجنان والتقود للدرر وصل يا حكم سرمدا على من اسمه انك الينا نقلا محمدا خير الورى من دعيا بالمتوكل فالله الاتقيا وآله وصحبه ولهكمي بما يسرني وخلبي فهمي واحكم بجاهي قضاء حاجي بلا تغرر ولا استدراجي ولي هب توكلا عليك وارفع صلاتي هذه اليك صل وسلما على كفيلي يا عدل والآل ذوي التفضيل وصحبه وهب لي العدالة في كل شيء واكفني الضلالة وليخذ بالفضل ما اشاء تكرما يا من له الاشياء وسع بعدلك لغيري الضرر دنيا اخرى واكفني كل غرر لطيف صليا على شفيقي ولا لي وصاب ذوي التوفيق وبنت فن الدهر وامح عني ما كان من خير ذاك مني من يوم مولدي لهذا اليوم وتل فطوري فوق كل صوم وتل بحق وجهك الكريم كليتي دائمه التكريم واعصم جواره من العصيان وكل ياسم من سوى رضواني خبير صلي ابدا على مقيم السنه البيضاء حبك الكريم واله وصابه وسلمي ولترني اليوم عن التهمم وتل كتابك خليلي للجنان وفي الجنان واكفني ضيق الجنان ولتغنني عن كل ما لم ترضلي بك مع المهتال لي وفضلي ونبئني انفع العلوم وهب لي اليقين في المعلوم وهب لي المضي باليقين بلا تغرر ولا تهمين حليم صليا على المقدس ولا لوصاب ذوي التلبس ولا تؤاخذني بشيء من ذنوب في عاجل او عاجل ومن عيوب وطهرا كليتي وقدسي سري وصل قلبي عن التدنس واخرق لي العادات في الوداد دنيا اخرى والتدم رشادي عظيم صليا على روح القدس من قد مها عني كل ما نجس مع جميع الآل والصحابة وهب لي الرضوان والإجابة وكل بجاهيته المقدمة خالصة مرضية معظمة يا من كفاني كل ما استكفيت كما تقود لي ما ابتغيت بكونك العظيم والكريم صل صلاة لازم التسليم على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى غفور صل بالسلام أبدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه يا من غفر لي ولا تفضي لنحو من نفر وهو الذي يدعى بروح الحق كما دعا إليك كل الخلق وليكن بما يصفي عقلي واغفر لوالدي يا ذا الفضل واجزهما عني خيرا يكثر واغفر لمن قد آمنوا وصبروا واغفر لكل مسلم ومسلمة بجاههم وليوجه كرما وجه لوجه المالك الرحمن بسن لسابه مع الردوان وسر لوجه مالك الرحيم الأولياء الفوز بالتكريم شكور صليا صلاة بسطي على الذي سميت روح القسط علي يصلي بسلام صافي على الذي سميته بكافي وعلي وصابه وعلي شأني به ولي خل الفضل كبير صلي بسلام يختفي على الذي سميته بمكتفي وعلي وصابه وكبري شأني دواما وجناب ينصري حبيب صلي بسلام بالغي على الذي سميته ببالغي وعلي وصابه وفضليا عن المناهي والتولى الشانيا مقيت صليا على المبلغ وسلما بحزبه وبلغي إلي خدمتي بشارات له بلا نهاية وخذ لي فضله بجاهي وليكن وأنعمي ولي طيب مشربي ومطعمي وسلما عليه واجعل يومي وليلتي فائقة كل يومي وكل ليلة بلا تزلزل يا من خراه لي صفا ونزل حسيب صلي بالسلام كافي على الذي سميته بشافي وآله وصابه وكن لي بلا حساب وبغير كل جليل صلي بسلام حاصل على الذي سميته بواصلي وآله وصابه وجللي خضر لديك وهمني عن عللي كريم صليا على الموصول ولا لي وصحب ذوي الوصول وسلما عليه وطول يطرد اللعين لغير ما يسد مالي يا معين رقيب صلي بسلام فائقي على الذي سميته بسائقي وآله وصابه وعصمني من الغفول والتخلد أمني قد سقت ما لم ترده لي أبدا لغير نهوي يا رقيبا عبدا مجيب صلي بسلام سابقي على الذي سميته بسابقي وآله وصابه وهب ليا إجابة يودها من قبليا يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الشفيع ذي اللواء أحمدا وسيلة الذي أجابه الشجر ماشية إليه من غير الضجر بساقها فقط بغير قدمي وآله وصابه وقدمي وخطبه إلي ما أروم زارني إلى الجنات يا كريم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على المكرم الكريم أحمدا وسيلتي إليك من لست أميل بغيره إليك مذهب الخمول وآله وصابه والتقضيا حوائجي بجائه والترضيا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات الصمد بارك يا اللهم في حياتي وجل فؤادي وطن الآيات برأتني ربي من الإشراك ليخلد اليقين زائدراك إليك وجهت افتقاري أبدا فاغتغنني ولي غناي أبدا ناجيت وهابا كريما برا وليقول

يقود لي إلى دخولي الجنان، وفي الجنان ما يطيب الجنان. لا خطابي راضيا عنه وعن رسوله، ومن قلاني لم يعم. ملك الكتاب فاحفظه بيا، وهم يحفظه به يا ربيا. إيا الكتابك معي حيث أكون، يا من له به إلهي الركون. أنت لي قدت المصاحف الصحاح، لي ولي قدت اليقين والصحاح. نريت فقري لسواك أبدا، يا خير مغن بافتقاري عبدا. زينتك بعمري كما زينتني به.

الكتاب صرفت لغي الضري العدا فانصرفت لا ينتحي إلى حياتي سوءك يسوء بصون ربي ولا مسيء يقول الكتاب ما يسر بلا نهاية ولا أغتر يسر عمري يا رسول الله عليه

ثم لكم القرآن رب العالمين وقاده لي الأمين والأمين نفعني النافع نفعا فاقا وقاد الإكرام والوفاقا خدمة خير العالمين السلبت لي الكرامات معا فانسلبت يقودني قود الكرام الجيم ولسوى نحو تحرجيم رضي عني الله والرسول

مع الجوارح أفزت بحسان، يقودني بعصمة للجنة، من صانني عن الأذى بالجنة، ربي أحمد على محمد من الوسيلة لرب الصمد. قاد لي النجاة حي لا يموت، قاد لي النجاة حي لا يموت، فمن قلاني كفه السطو الممين، إلي تنحو بشر القضاء وبالمنى فزت مع الرضاء، ليقود الله ما يخلد بشر

أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه للنحوية العتاب تبت إليه وعلي التابا فني محا ما يوجب المتابا قيب آمال عداي أبدا ولي في ولي قاد المنى وأبدا فلغير جهة الشيطان ولي صفر

باق وجهك الكريم هب لي مرائر للصالحين قبلي، هب لي كتابك إلى أن تفتح بباب جناتك لي ولافتحا، والله على ما نقول وكيل. تواجه جزاء ربي وجزاء خير ورا فيما كتبت رجزان، أجل الإله وجزاء الماحي قد أغنياني عن الأرماح. للمصطفى وجهت قبل في الدري ما لسواي الساق كل كدريك، للمصطفى وجهت في الدكار ما دونه الشكور والأذكار. إلى النبي وجهت في السفينة ما قاد لي بركة المدينة، هديتي قبل

المتوجة عند الداوم ما قابل المنى بلا تساوم. إلى النبي وجهت في لي بر ولي هديه عنها ولا كل ولي. ملكت خير الخلق عند بأفني سيرا به ملكت كل محفري. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو يساق البلوى. إلى النبي وجهت عند القلوى ما لي سوى نحو

لجذب القادر والمقتدر تمالي به بشارة تبتدر ودهن الله الذي هو الإله ما استغني بلا غرور أو بلا كتابتي مثل السيوف.

يريد الترقية وصار باقي ثوابا وجزاء وخير أجر قاد من الرجزاء والله على ما نقول وكيل موافقا الظاهر بالمنقول وصار الباطل بالمعقول أخر للشريعة المطهرة من قاد للحقيقة المنورة لمن حيكبهم أو عناء من عمل مني لهم له الثناء لست ثناءه ضد من أحصيك

أرادي مقضي ضاق في أغراضي وافي بأنفع بقائك يا رافعا يرفع زرتقائي تلقنتني تلقين من تعالى تنصية وقدت الانفعالا رقيت فيك وفقني توفيق مغن أنعيل سيصرفت لي أجلك من غير كيل وفقني توفيق مغن أنحيل تصرفت لي أجلك من غير كيل كن في

أقبل بالمعقول، أقبل أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أمن الباقي ليس يموت، فإنه من لم يسالم لي يموت. قلبي قلب الأمير والخميس، في مصطلى سعي وفي يوم الخميس. برعني

قل أقول بالمشركين ولا أمين لا شك أن الله ذا العرش أحد قوى الصمد الذي كفاني من جحد أشكره.

ومن قد بارز الله الأحد خلقا ولم يكن له كفءا أحد وتبع عزمة أفضل الخيور كما تربي في البحور والبير أنقذي مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي أنقذني مدح الرسول الله في البحر من كيد ذوي الملاهي نفعني النافع بالمشفع وصلى عليه بسلام الأنفع نزعني الباقي من الأشكال نجاء ماع قد محى أشكالي كرمني من جل أن تسليسي نجاه من كب ذوي التسليس مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه نفعني في البحر نفعا عظما صرت به في أبد معظما إلي وحدي في بحور قادر مطلوب كل من هدى.

أصل ينوي وجهت العلم يزبد أكرمت في المخجلات الزبد مدحت من ما إن ما إن له مجاري مدحت من ما إن له مجاري.

يقودني بالمصطفى الباقي الكريم. دنيا أخرى فائقات لا تنيم، عباد لباق لا يموت، غيمة الليل إذا يميت، لا تخف إنك من الآمنين. لمن حني إبليس في ذا اليوم وبعده أن جهتي ذا صوم، إذا سواه قد صرفت قلبي موعظي قاصدا بالظلم. ترسي عن الشيطان والأعداء اسم طباق صامني عن داء، خدمة خير العالمين منعت إبليس مني والأعاجم تمعت. فلغير جهتي الشيطان ولي صف المجلس والأوطان، إلى سوى مقتل لي دب اللعين، طلبوا إلى سواك نحو المعين. نفع النافع وهو الله نعم ولا إله إلا الله. نفع النافع وهو الله نعم ولا إله إلا الله. أمسكه بذي الحروف وكان لي بأنفع المعروف، كرم لي قاد منه فضلا ولسوى نحوي الساق عضلا. ما تكل له بخدمة خير البرية رسول الرحمة، نبي أحمد صلى الله عليه بحسن اعتماه الله. أمر المختار قاد بالوفاء قوى الصدق مثبا عدوا خوفا. له صلاة وسلاما أطلب من نافع لي جاد منه السلب. الله أنت خير مغني مرسلك أو السلاميك لخير مرسل، مد سلامي رافع اتباقك إلى النبي

طلبيت إبليس محل اللوم طلا سواي بائيا بالصوم عاجت وجهي لمن يختار توجهت وجهي لمن يختار لصمدا

ومن قوتي يا عبدا لمن أجاب لي دعوتي في وجهه 13 كماده واشتراها ببشر كفيش الرأس بالجوار وليعود

على النبي أبي كل حمدا شفتي بجاهه فلك الشفاء بكشوفات تدور لي الشفاء أكفي بجاهه في غربتي فليكن بجاهه في تربتي أوتي بي إلي كف البحور.

ولا قلم طول يصيف التقي كل ألم خلي وقت لي ربي في السفر وحضري بيك وجد لي بالظفر فضا عليك يا مختار لحرمة المنجي بما أقطار هي المكاتب به جميعا يا خير مغل لم يزل سميعا رضا كبيرا باقيات صالحات ويتات يديك رابحات وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت بالله الكريم الأكرم وجاء ما غمت وما لم أرم ربي رباني بغير وهم طل العدا وحدي أي مبهم

أعظمي لقودي مخالي من نعمي بكن دام النعمة خير المنعم خبرني بالنبأ المنكتم فزت به مصحح مكتتم له شكوري صرمدا بقلمي طوى القلب والجسم وزال ألمي قلت ما شككت في تلك الكلمة بعد فراقي ما اعترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم مجاورا لربي المكرم وللنبي المشفع المكرم أجابني الله عن المعلمين كان واحد المغني عن التعلم يقود المغني بلا تعلم كنا في علم مذهبا للظلم فشكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي شكرته بجسدي ومرقمي وصرمدا يعصمني من سقمي وزني على الفرد الوحيد العالمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتني الغيت بعد مزمي كشحت جسم فأزال سأمي

بالمنحتم يخلعه من سره المنكتم تبتله وبعت ذات فهم تذا وتراف الزال وهمي أقول رب السل ثم السلم على قسيتي شفيع السلم أجعت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك الجاء بالمكرم ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولسواي انصر.

إن صروا ويسروا ويسنحون يبتلى أو حصروا لفعلي الخلق له والأمر لا سبني في طاب العمر العلم أنه العلا والقهر في يغلم قاد الخفاء والجهر هدية البقي بها تقر أي وطاب رضا المقر إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إلى معيد كريم خير معبودك أشكر بجاه شفيع خير مولود ناجيت طالبا من جوده ظفرك بل هو بخير غير محدود ناجيت هو آواني وكرمني ثم بعد كوني كعان عيق مجهودي الحمد والشكر مني والرضا أبدا كل من كان لي في البحر بالجود لو تعالى رجعي من عداي إلى دار السلام التي تبنى بالتشديد.

ثم جنابي بنصر غير معهود علي من كل نصر عاجلا وقني من الى كل ما يفضي للسيخود بكون مكاتبي هدى ابدا حجا وغزا امهر الحور والخير يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بالترتيل والتجويد يسر بها كل صعب لي بلا كلف عبدا شكورا بترتيل وتجويد كون بكم كل ما اهوى وكف اذى قني وانت فؤاد الدهر مفقود اسر جميع المناهي والمبيع بلا ادل الي وصيرني بالتزهيد يقضي فضلك ما انسى

وزدني علما مع عمل واعفو ضادي من شك وتقليد أيد بلقيا أحبائي وزودني يا من له كل شيء

الوقت في سفري أبطفاتي لشيء غير معهود. قل ما هستغطي يوم اللي اشتهدا خلق في سنة مختار ومحمود. تلك يوم قص أنه صرفت حبيب ربي يقنع والي ومصمودي. دعوت يا صلاة بالسلام على توسط قادم عبدا بمعبودي. إن الذي فرق

مع الرضوانك وفي وعد من كريم لانجزي كن علي شكره بالرجز ايا تحوز ما يفوق الظن ويا اخرى من غني نوني ضمن اليوم المختار مع كتابه بلا افتخار انا رضيت وبه اروم كن اخرى عزه تدوم وتعي هو خير مكرم وخير

استجب لنا فإن بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد الصلاة والسلام كل حين أقامتي فيما تحب بالأدب وتقني ما فيه سخط أو غضب لك السماوات.

جعلت ذكريك محيطا عند العداء لعسكري أزلت كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر والضر الناب أنتني يا خير ذك رتلا سير انقفاني العداء وعتلا أزلت كل حاكم نحاني كما يصفو القلب من ألحاني لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير لينت لي قلوب أهل الخير مزحزحا من أمني بالضير يقين يقين أنك الكتاب.

إتمام لكل الصالحين قبلي أخلف ذب الذكرى قن المكاره به والمكرى بهيت به حبك بالكتاب فمن كفى بالمكر كالعتاب وإلى غير جهة الشيطان كل سفر الممر والأوطان أمحني شيطان جن أو بشر والله لي قاد الأمان والبشر يا ربي أنت الوجوه

جانبا هدايا بلا حساب لي نما هدايا خالق آياتي الأعداء كل غير ذاتي والعناء والداء كليتي معصومة بالجنة من الأعادي والعناء للجنة تعوذني من كل شيطان وما طال سياقين وحث الأقوما كما لغي نفى إلى غي أمريك والوطن كل عدو وأنار للعطن أتي عظم في خطي وفي تلاوتي مهدد مخوف أذب كل ما نحاني قبل نذر ما نلح نحوي قبل يسلق مخزي الكافرين الكافرين تلاس ويخاف مني الخاسرون أطلب ربي بوجهي الكريم كون حياتي حسنات لا ترين حكيم ليس له كفءا أحد كم الزحجهم لغير مضي من جحد أدامني سلامة وعافية.

فساد لا تنتهي لجهتي حساد ولا شقاوة ولا إفساد على رأس العظيم وهبا كل كتابا بعداية ذهبا هبا في رأس العظيم قد نفد كغير العداء وكل يستفد باركني في حركات الله وسكناتي حبذا الإله عبدت في البر وفي البحر معا ما الكون لعداية قمعا دفاع نبذل القطاعا ترافق أمين المطاعا أكبين وأسأل الله الكريم ومساءة خيول لا تريم رب العين من له حيز في ابن هشام جنده مهزوم أبعو جل ومن والاه طبع في الجب بمن تلاه لكس إبليس بالالتفات طهن من الدنيا للوفاة سير الكفار يوم بدين شيطانهم ضيعهم بالغد لو طعوا عقبة أو حكيما ابن هب ما رأوا أليما تعب من أراد أن يخفض ما رفعوا

وذكر ربي لغوا أهل الهزال، كتابتي فر بها الشيطان، كلا سوانا وصف الأوطان، وصلي ثمن ما قد بيعت، وإنني في خدمتي الشراعة، فمن حني ولسيء حوني ليات، قل بايع عني ورفقت بأيات، إلي قاد الله مالي رضيان، من تأين

سواي لا أرى ما توصين عن الكفار والفساق كوكريك يا خير جار ساقي إلى صدري صرفت كل من بازني ولي الطيب الزمن لكن صرفت بالكتاب قارئا وليس إبليس لنحوي طارئا أوحي شيطان جن وبشر ويدخل جنتي أحوي البشر نصيب بحق وجهك الكريم تغي العداء.

وفي مواضعي توجد خيوري، علمتني تعليم من ما شاء فعل، فمن صالح أراد وفعل، فأتي بك بلا خناس، وصمت عمري عن الأداس، أكنت إكرام

سؤال قد نحى بسوء كل عدو ماكر يسيء فلقد حق مع من يطلب كما سأني وفلحي لا يسلب يقودني إلى الجنان من وعد ولي فداي خيرا لا يعد كولي أسمان ما قد بيعت قبلي لوجهي شرعة إلا وصل القراء والنزرة كنجم عن الخلد يا من أنزل كوجه الكريم ليغزر زللا وأن يمحه والزحزح عللا كلي قد مقدمات جنات العلا قبل الدخول وهم راديك نزعلا إلى كتابة بشر الأقلا ونعلي المنقول مع ما أقلا وأن لخطي ما يفوق عسلا حافظ بخطي كسلا يلي كتابتي بيمن قبلا من أخرى وبه تقبلا هب لكتابتي لوجهك الكريم سين عظيم يبنه قيس جريم هب للقراء منك وهب للنزلا ومنك هب الكتاب المنزلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قلت وجهي لمن لي طيار وبداعيا لوالديات وقلت وجهي له بالحمد كذا توبة من خطأ وعمد صلي على خير الورى محمد وآله وصحبه يا صمد صلي عليه بالسلام واغفر لوالديك والحقوق كفر يا من حباني بالمنى فلتعف عن أبي وأمي بذي التقديم عن كنجهما من العذاب والحساب بمصاغب إليه الانتسام اكتب له خير الصلاة بالسلام باري عنهما كف الملام أنت الغفور ليغفرا ولهما ولذوي الإسلام ولترحمهما لك توجهت أضوء منك فوزهما وقد رضيت عنك لك توجهت أروم منك فوزهما فقد رضيت عنك اكتب لكل منهما السعادة دائمة يا من له العيادة اكتب لكل منهما سعادة دائمة يا من له الإعادة نجهما يا قابل المتاب في القبر والقيام من عتاب سلهما معا من الأوجال في النشر والحشر ومن إخجال احرهما ربي كما قد ربيا كي يستغين بإمام الأنبياء نبيك الهادي الوراء محمد قل لعلي بسلام صمدي بداية العظيم زدني طيا أغفر به لي ولوالدي وجه لوالدي خير مغفرة وخير إسعاد وخير تبشرة احرهما في القبر والقيام قوى النشر والحصر وذي القيام لا القيام كل ليل بالصور ونجني من الغفور والخبر دعوت

يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب ومجيب سميا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، هب لأبي وهب لأمي سرمدا، مغفرة ورحمة بأحمدا، حط الحقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم ولتكرمهما، شق الصلاة للنبي بالسلام في آله ولهما كن يا سلام، نقي صحيفتيهما من كل ما أجر ضيق امحه وسلما، أجب الجاه المصطفى وصليا عليه تسليم واشكر كليا. فيتوهي معمد مع توبة النصوح لغافل الذنب المنزل الفصيح.

وفي السر والجهر مع الهادي الوفي طيب نفسي وأزال كربي وفي متمام القرب طهر ظاهري وباقي معاه طيب لك في الخيول.

كل بغير كسل كل خير خط نافع يؤصل مع الله بالنبي عني كل أفراد وحبا بالمن يمنعني من المناهب مانع ويكفيك مع منه الموانع لا يفيد رضاه في جميع عبادتي وعادتي وهو السميع كليتي له بتوبة نصوح ويطاليا كتابه الفصيح.

0: ولذي السيوف والمدافع قياخنا مغن رافع لدافع وجنون ما يجب الزجارا عذري يا خير من أجارا مصرفين كلهم لنصرتي وليكن في غربتي وهجرتي فك فك بكل رقبتي وأطلقا كل وعنه عيوبي مطلقا كابي تجب أهب لي ما يفوق لحرمة المختار يا خير الرفيق أي داعي يا مجيب بالمجال وكبي عني دواب الحجال ما يتجب وأعلي قدري بدعي وجاه أهل بدين نبت حول حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي نبست حولي ونبست قوتي لك في بشر سريعا إخوتي العبا يا ربي تحت قدمي وثمد كل يا ذا القدم أفني القبول في الأرض وفي سبع السماوات بحرمة الوفي هي بكل ما أشاء يا فاعل لكل ما تشاء نجد بكل لكل ما تشاء يا فاعل لكل ما تشاء أجب وصلي بالسلام يا سلام على الذي بوته دار السلام أصليك الذي نبل خطوبا قوى الآل وصحبه وهب لي الطوبا هتك البحير وحلت القراء وغني الباري واهدي بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا قد لرسول الله فرعت كل عابد لله خير سلامينك حولك الشجر له كما عليه سلم الحجر في آله وسببه وخذ له ثواب ما له نويت كله وخذ بجائه إلي النيل كل نهار ما وكل ليلة يا ربنا صل صلاتك بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد ردت الشمس له بعد الخروب إسراء تفضله سيدنا محمد ولا علي يا من رددتني إلى مهالي ولي قد رددت ما اخترت لي وسنت سري كما كنت لي وخذت لي سمن ما قد بعت وفي السكور سارنا صرعت يا ربنا صل وسلم حددا خلقك داهما على من سددا لسانه والقلب منه نورا يا خير من هدى ومن قد صورا على النبي محمد خذ بالكرام ولا لي والسهب وخذ لي المرام وتكفيني اصل الذي مضى وما ياتي وما هان وخذ للاقوام وليك في اليوم ما يدرى به كوني خليم سلح لا المسرى به يا الله ذا المان الذي ليس يمن عليه كن لي بالنبي بخير من يا الله ذا الجلال والاكرام سطول والانهام للكرام انت الاله لا اله خيرك فلياتني بلا اثن ما خيرك يا سهر من اليك سلت جائي كن لي سهرا خاديا او جائي وانت جار مستجيرين مها كن لي جارا ومنايا لجمها أنت أمان الخائفين كن ليا مؤمنا ودرجات أهليا يا ربي إن كنت كتبتني في أم كتابك سقيا خديفي عندك أو كتبتني مقطرا علي في رزق فالاغفر والسرى إن فيه قد كتبتني مطرودا يا ربي أو محروما أو مردودا فم به بعد صلاة وسلام عليه في الآل وفي الصحب السلام أني ما من مولدي لليوم مني برا من موجبات اللوم وتل مكان سيئاتي حسنات وتل فيها لي كلها مستحسنات ومستخاوة نحدني يا عليم وتل فهادي مدينة حلوم ولتمه أن يصدر مني الحرام وكل مكروه وكن لي باحترام ولتقني الهجر إلى الجنات يا واسع الكرم والمنات يا ذا الأراضي والسماء كن مطلقا عبدك سالما يحب مطلقا ولتكفيه إلى الجنان كل من لم يرده له ورد له الزمن ولتقيه إلى الجنان كل ما لم ترده له صهيرا سلما يا الله يا حق بفضلك العظيم يا خير من نوجي بالدر النسيم صل بتسليم على سيدنا محمد خليلنا مرسلنا وآله وصحبه والتقبلي كليتي ولي ستري أسبلي وصل لجنات النهيم السريا واقبل لوجهك الكريم بالريام مع تهرماني مع الإقدار والجهل والقربة والأسرار جعلتني عندك في أم الكتاب خير صهيد دون سجل أو هتاب وفقتني للخير مرسوخا بلا نهاية كفيتني بك البلاء صفيت حمري عن الأقدار خربتني وجدت لي بالدار أنت الذي تم هو تصبت كما في خير منسل أتانا محكما منك على لسان خير مرسلين عليه خير صلوات المرسلين في آله وصحبه بلا انتهاء كما به قد قاد لي ما اشتهام يا باخين قد كنت لي بالأحسن صل على خير الورى المحصم سيدنا محمد وسلم ولا وسبي وحسن خلمي وانطرح على كتابته يمن الكتاب وعبد وجه لخير الهتاب أصبت حني سوى التكرم من نصف صعبان الحل المكرم ليلة نصفه التي تقدمت وأهيت وكرمت وحصمت أني كسرت مالكي ما أحلم من بلا خبر وما لا أحلم يا الله إنك الأحس الأكرم يا خير من يلمى إليه كرم من يتقبل السكر صابلا رد فأنت خير من تقبلا وصلي الله وسلم سرمدا على الذي به محوت الكمدا ما أطعني ما احترعني من عذاب وعبدا لا لي توجه العذاب ما أطحني ما يجر للحساب ولي جهلتهم أفضل احتساب بعقوة الله والرحمن في الخلق والأمور والأزمان وعقوة داهم الرحيم في الفضل والبقاء والترهيم صلي وسلم وتبارك سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه وأيسا من سياتنا وكل أيسا من درري ولسواء ينهوم وللخيور دون در تنهوم وليهبر ذاك محرداهم في كل سيهم كالكلي يرضاهم وتكفيني السخط وكل خدم وسخ لخير دهر كل خدم وليهب بالنبي أبدا بخدمة حيث اقتفى أو قد بدا يا ربنا صلي صلاة ترخى بلا نهاية تسير سرخى مع سلام الداهم على النبي محمد نسل فهل والتجنب وآله وصحبه يا من حسم كل من الدر وجدت به سم وتل بجائه ته المقدمة خائدة لي جوره وكرم يا من له الملك بلا مشاركة ما أطحي بليلة المباركة فاقبل سكورها أنا وسدني ما يلب السكر إليك خدني بما يسرني وينفهم إليك للجنات يا من يرفهم وليهب ولجميع المؤمنين والمؤمنات ما يسر المسلمين وليهب ولجميع المسلمين والمسلمات ما يسر المكرمين وليهب ولجميع المحسنين والمحسنات ما يسر المؤمنين واسعه صل بسلام كامل على النبي ورسول الكامل سيدنا محمد والعليم وصحبه ولستجب سؤالهم واغفر لي اليوم سنوبي يا غفور يا من لخير النفع كل كفور واسم شكوري ودعائي يا سميع يا من به التنب ذري الجموع باقي وجهك الكريم وصهن ليم مري وديوري تصهن ولتقن الهجر مع التناسهن يا واحدا قد جل عن مناسهن وليطيب سمني بصرف ما يسوءني ياس الاراضي والسمام واجلب جميع ما يسرني ليام بلا حساب للجنان ربيام وليجب ان اكون كائنا مع الوراء انهم اليك بائنا وصب توبتي من جمله ما لم يكن عندك الهي محتمام فلتكفنيه ابدا يا خادر يا من لما رضيته ابادر ولي يحقق توبتي واجعلها ربي نصوها ابدا واقبلها اليك تبت من جميع ما نهيم انو فليغفر ولتسد تنبهم لزاد هنا قولي ولجهل الكتاب وديحة والتقيني كل عتاب وكل مكر وخرور وحساب واجعل اياتي خير بر واحتساب قلت لوجهك الكريم راضيا انك بتوبه نصوح ماضيا استغفر الله العظيم واتوب اليه وهو لي يقود من يتوب يا غافر الذنب ليغفر كل ما صدر مني من هيوب كرما لسد بتوبتي وتل وديعه او حبلي الباطن والصريعه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سد قربنا الله رب العالمين ربي وهو لي وهو خلي هبي عبدته ولم عبدته وخيره لم احبرا ولسواي ساخ من لم يحبدان والمصطفى حبيبه محمد صلى وسلم عليه السمر هو النبي وهو الرسول ليولي به يجي أصول من الإله ذي الأراضي والسماء صلى عليه بسلام خصما وحال بيني وبين ما يضر به ولأخاذ الذي ليس يضر سبحانه ربا حفيظا حالا بيني وبين ما يسيء حالا رديت بالله تعالى ربا قاد له كلي وكلي ربا وكان لي وسانني وصبا ابليس خبل ساخلا وصبا اصل ربي ان يسوقه الى خير جهادي ابدا ولي الى احمده سبحانه واذكره وباللساني وفهادي اذكره اكيم صلي بسلام هادي على الذي سميته بهادي ولا لوسب كمالي الحكم وحبت والهم وكن لي يا حكم ودود صلي بسلام يهدي على الذي سميته بمهدي وآله وصحبه وسلم وليهب وداد كل مسلم وتهني بنسع عن كل حسد وأصله الكلكل مني والجسد وبهدية النبي أغني wa bi hadiyati nabiyyi akhnini an allazi yahuquni am sunani wa dukhni an kulli ma lam taqtari li'abadan wa mu'yubi wasturin majidu salliyan ala almuqaddamin wa la'li wal asabi waskur khidami wa liyabi jaihi majada muqaddaman inda sawi sahadam bahis salliyan ala ala hazizin wa la'li wasabi sawi ta'zizin wa salliman alayhi fil ali wa fi sahabihi ya man maha muhawwifin sayyidu salli bi salimin fadilin sahidu salli bi salamin fadilin ala allazi samaytahu bi fadilin wa alihi wa sahbihi wa tashadin li biridan wa fi siwahu asidin ya qusalliyan ala almufaddalin wa la li wa sahbi sawi tafaddulin wa salliman alayhi fil jamihim ya khair muqdinna fihin samihim wa habli alhaqa wa faddilni ala jamaahatin mimman hawa bika alhulam wa kilu salli abadan wa salliman ala allazi bi fatihin qat ulimam wa alihi wa sahbihi wa sidniya tawakkulan alayka abdan musliyam hayu salliyan ala almiftahin kama يقول باب سن فتاه بجاهه يوم يجي مستفتها وسلم المحق لمن استفتها من آله وسنبه والافتها بجاهه يا خير مبقن فتها وخبني على رداك وردا بجاهه وقد له لسقطرام متي يصلي أبدا وسلم على الذي مفتاح رحمة سماء وآله وسنبه وجه الجميع مقتط لي رباه يا صميم ولي يصلي وتسلم أبدا على الذي مفتاح جنة بدا ولا لي وسبي وكن وليهم ولي يجد بالحمل للمرضين أمير صلي المدى الأسمان على المسمى علم الإيمان وآله وصحبه وسلم وهمد به سهي وخلبه علما وصل يا موسى على المسمى بحلم اليقين وهو أسمى من كل مرسل ومن كل نبي ولا لوسعب سوي التجنب يا من كفاني در ما أحصيتا وكنت لي بالحي ما وصيتا لخط بسر ليس يحصيه أحد سواك صايخ لخير من جهد مبدئ صليا على دليل بفضلك الخيرات سي تجليل وآله وصحبه والتبدي لما أصاب أبدا يا مبدي وسلما عليه وجه اليومين أفضل لي من أمس دون لوم مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين مهيد صليا على مصححين على صناعة عبدك المصححين وآله وصحبه وسلما وتخني إلى الجنان ألما وبدل لنا سيئات حسنات وقد قلامي لأحلى الحسنات وصل يا مهي صلاة ترخى على مقيل الحسرات الأطقار وآله وصحبه وسلم وتبقني بسن لكل مسلم مميت يا مقي من تساؤم يا من له الإهياء والإنساء صل بتسليم على صفوهم عن جملة الصلاة سنفوهم وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألمام يا من ما أن يكل زلل كما به صفيتني من هلل يا حي صل أبدا وسلم على مسنصي الأزا والسلم هل المسمى صاحب الصفاعة يا رافعا يخلد ارتفاعا يا من حياة جهلت النورا ورحمة تلاسم التنويرا وقد كفيت كلي الخرورا كما جهلته رضا برورا صل بتسليم بلا انتهاء على الذي به سفى لهائم وصل يا خيوم بالسلام على الذي تنهوره أقلام وهو رسول صاحب المقام ولا لوساب سوي المقام فيما تهبه وما ترضاهم يا حاديا لي خادم أرضاهم وارفع مقامي أبدا بجاهم وسيلة لك حسيم الجاهم وصف المكسي بتلاوة الكتاب يا من به ينهو لخيري الحتاب وفي تلاوة يقض حلاوة وخذ لخيري السوي الشقاوة واجب صلي على من سميا بصاحب الخدم يا مكرم يا وآله وصحبه وسلم وبوجودك في كل السلام صلي على المخصوص بالحسايا ماجد يا كريم يا ملجأ يا وآله وصحبه وسلم يا من كفاني جالبات الألم ولي باقي سحر رمضان ويوم مولد النبي سي الفيضان واق شهبان واق رجب وحرمة المصطفى المنتجب صلى وسلم عليه اللهم في الآل والصعب ومن والاهم أن لا أريد خير ما اخترت ليام في أبد يا نافعا كنت ليام صلح على المخصوص بالمجد أيام واهد بتسليم يا مسك أيام وآله وصحبه وقلد لما يطيب الدوام خلد وهب لي الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان واستسلام سمد لي قد جتب الجميلة فعبدا لصاحب الوصيلا أوصي صلاة وسلاما في جميع آل وأصحاب له أنت الصميم ولياب فيك وفي خير الورى ما رمت منك وفها دينورا خادر صليا على المسمى بزاهب السيف الخليل الأسمى وآله وصحبه وسلم يا من كفاني كل من لم يسلم وخذ لي المنى أنا وفي قديم وعبدا كل بهيش رخدين صلي وسلم سرمدا يا مقتدر على الذي كرمه لي يقتدر وهو المسامى صاحب الفضيلة ولا لوسب وسط تفضيلا وتقن الحرام وهما صدر أني ولم يكن رضا مجر الخدر صلي وسلم أنا يا مقدم على الذي بان له تقدم وهو المسمى صاحب الإسار ولا لوسب سوي المسار وليهب بجائه تقدما دنيا أخرى وأموري خدما صلي وسلم أنا يا مواقر على الذي به الهدالي سخر قبل وماله لسوا يا برا ولا لوساب ومن تحبدا هو الذي لدى الإله دعيا بصاحب الحجة يا من دعيا وآله وسببه وآخرج من الذي لم يكن خيرا يخرج وصلي يا أول بتسليم هل السفيه الواهب المعلوم هو المستمع صاحب السلطان ولا لوساب وسن أوطاني يا من كفاني اللهين والهلل وكلما يجرني إلى الزلل وصل يا آخر بتسليم على رسول المتبى الحليم خير برايا صاحب الرداء ولا يوسى بسوي الأداهم وحسب يسك الحكيم ظاهرا وباطنا وسد بي المساهرا وبصرا أولا وآخرا برؤيتي وحبلي المفاخرا وصل يا ساهر والتسلم على النبي سفيه كل مسلم أي صاحب الدرجة الرفيعة محمد في البهجة البديهة وآله وصحبه والتدخل نسمي في قلب النبي يدخل وصل يا باطن والتسلم على المكرم الكريم الحلم أي صاحب تاج وآله الكرام وصحبه ولي أوسل المرام والتجحل النساهر وباطن نورين وحسن بالنبي مواتم ووجه الشيطان والدجال لخير له يوفقني إخجالا ولسوى صحصه المفاسد ولا تسق إلى جناب حاسد وصل يا والي صلاة بسلام على الذي أني يصحصح الظلام أي صاحب المغفر والآل الكرام وصب وفني جوالب الحرام وقل بحق وجهك الكريم بكوني المعصوم صاع تكريم وكون فطري فوق كل صوم وان يكون خير النفل النوم صلاه رب المتهالي بالسلام على الذي به حسمت من ملام اي صاحب البراهين بالال مهام سهابه وهو دعائي سمعام يا بر صلي مع تسليم على النبي سلهذا المحلوم اي صاحب المهراج والال الهسام وصب والتحمد به اعظم نسام وتهي قلبي بتلاوه الكتاب واكتب لي الحسبه من كل عتاب وصلي يا تواب بتسليم على الذي بدت به علوم اي ذاهب الخبيب والال النجوب وصب وسمك الكليم من الحجوب وتب علي اليوم وكل توبتي ربي نسوهن وتصف نوبتي صلي وسلم انا يا منتقم يا من نهب بك لخير نقم على الذي كفيتني به الحدام ولسواي سقط كل من عدام اي ذاهب البراق والال الرؤوس وصب من كلهم بك رئيس حفو صلي ابدا بالانفزام على الذي خام لوجهك وسام اي ذاهب الخاتم والال السراف وصب يا خابر سن بن سيختراف ومتوجه الاصال النهوي يا مالك حبته بنهوي وبسواه من هلوم تنفهم وحمل اليه فدا يرفهم روف صلي وتسلم سرمدا على الذي به كفيت كمدا وهو النبي صاحب العلامه ولا لوسب وسد اكرام يا مالك الملك دواما سلم وسلم على النبي الخل وهو رسول صاحب البيان ولا لوسب سوي الحيان وتهبي اليوم بلطفك الجميل يا من اليك بنبيك اميل وليا في ملكك الحصيم خير كرامات مع التعصيم وليكن وتقضي هاج اليوم يا من اليه قصرت الصوم وخيره من جمله الحادات وبه يسر سيد السادات أيسو أكون والتدم لي توسيع يا واسع الذي يجود بالسهم يا الله ذو الجلال والإكرام يا من لديه أبدا مرامي صلي بتسليم على فصيهم بك اللسان الخاري الفصيهم وآله وصحبه وابلي فصاحة تهجس من جاء قبلهم يا فاتحا بصر بالجنان صلي على مطهر الجنان وآله وصحبه واعصمني في أبد وفي الرضا أقمني مقصد صلي وتسلم سرمدا على روف ورهيم أحمد وآله وصحبه وصدلي بلعف قطحا ومنايا قدلي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهت وجهي لمن لي راضى أعداؤه وساق للأغراض هو القدير الأكرم المغني العزيز وليس ما رمت عليه بعزيز مصليا على الشفيع الأجود محمد المزيل كل أودي مستغنين بي عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب نجاني السلام ذو الجلال من كيد أعدائي ذوي الضلال بعد بدر صحب

الحكيم مفوضة لاستمساك غلبهم قد قاد جل الناس إلى التنصر وللخناس.

ويا أخرى وكبارهم صغار وجههم رجال بدر الكرام قام يهجن قد يسوق للمرام بهم يقين الله من تنصران مسخر له ومن قد حصران بقل يستدرجوا وغلبوا وجنة البلاد حمقا طلبون أن يزاله الكريم الأكرم بالبربرين كرموا سلبي بهم وكان لي بهم وجادلي تفضلا بحبهم نهيته به والاستجابا بجاه وزحزح الحجابا كي يسوق لي ما شفته في أبدي بجاههم بلا أذى وكبدي نهيته بهم سنين التائبا مبايعا مجابا.

الأيتام ولو أريك نعمة الأيتام لثمر السخي ذوي إجرام وتقني المكروه كالحرام وادهني الحلال ذا احترام عبد شكور.

بالصل رب بالسلام في الآل واستحمل وزد إعلامي رأيت ابتفيز العام يا مغني بالجود والإنعام وجهت وجيب القديم الباقي في الأرضين السبع والطباق يقي العداء مع الإملاق وجابلي بالعتق والإطلاق وجدت بالمكرم الرزاق مستغنيا به عن الأرزاق

الشرك والنفاق تمي بالشر ذوي الوفاق ينجيني الله من الإغراق إن شاء راجعا مع الإشراق فسيب إن كان ذا نفاق وقد تهيئت إلى آفاقي رجوت من مكرم خلاقي تماشت منه وهدى أخلاقي حفظني من ضرر الفساق وجاءت البشر بالنساق أشكو راعيا وزاقيك وككبري قافعا وزاقي غيجاد بالفلك والنعناق وبحلال طيب وناقي من عري العام بانطلاق ولأجود في

أستاذ أهل الدحر بكلكلي وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي العداية كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخ الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كيف طريق وكاف البجري الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولعداء

رجل به وبتوزي في الربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشاني أقهري كل حاسد وشاني تلقيتني فليرف شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجغي أعمى عطى أنسانيك أدغره بحرك.